من حرد ونار حرد.

حيث هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقيت شابة في العشرينيات من عمرها مصرعها، أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجراح خطيرة إثر حادث طرق مروع وقع ليلة الماضية بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع رقم 90 بالقرب من مفرق العرباء. وأفادت الطواقم الطبية بأنها اضطرت إلى إقرار وفاة الشاب في مكان الحادث، فيما قدمت الإسعافات الأولية للشاب ونقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي من مدينة رحوفوت، وذلك متأثرا بجروح الحرجة التي أصيب بها أول أمس الجمعة خلال المعارك البرية في جنوب لبنان. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ وقف إطلاق النار في لبنان ارتفع إلى 18 قتيلا. إلى ذلك، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن جنود الجيش الإسرائيلي يواصلون العمل بقوة في لبنان، مضيفا أن الثمن باهظ ومؤلم. وأكد كاتس استمرار العمليات في لبنان ضد حزب الله بهدف إزالة التهديدات على حد تعبيره. في سياق دوت الليلة الماضية صافرات الإنذار في مرجليوت الحدودية مع لبنان، وأعلن الجيش لاحقا عن رصد سقوط هدف جوي مشبوه قرب قوات له في جنوب لبنان، كما أشار إلى عدم وقوع إصابات. في لبنان، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للحرب الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 2 آذار الماضي وحتى 6 حزيران الجاري ارتفعت إلى 3593 قتيلا. وأشار المركز إلى إصابة ما لا يقل عن 10,000 آخرين. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة الجوازات في حي الرمال غرب مدينة غزة مساء أمس السبت. من جانب، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل عنصر في حماس بعد استهدافه بغارة استهدفت جنوب قطاع غزة. التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يوم أمس السبت نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران بعد أن وصل إلى العاصمة الإيرانية، في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية إلى محاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر. يأتي ذلك في حين أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية حدوث اللقاء، لكنها لم تتطرق إلى فحوى ما تناوله الجانبان. في السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن وزير الداخلية الباكستاني تأكيده أنه سيزور طهران لتسليم رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وذكر نقوي أن الرسالة التي يحملها للمرشد الإيراني لها أهمية كبيرة، معربا عن أمله أن تسير الأمور على نحو جيد وتصل إلى نهايتها. في غضون ذلك، أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي في مقابلة بثت الجمعة مع شبكة CNN أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود. وشدد رضائي على أن أي اتفاق محتمل مرهون بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 24 مليار دولار.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد السابع من حزيران يونيو من العام 2026، 7:07 الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. عناوين هذا الصباح عديدة، ما بين أخبارنا المحلية ما العنف والجريمة وإطلاق النار وقضايا عديدة نتابعها بما في ذلك الحراك السياسي، انتقالا إلى الدائرة الأوسع في ظل ما يحدث في منطقة الشمال ما بين إعلان عن وقف لإطلاق نار واستمرار سماع دوي الانفجارات والاستهدافات وصافرات الإنذار في بعض المناطق، وكذلك عدم وجود رؤية واضحة إلى أين تذهب الأمور. هل الجيش الإسرائيلي الذي يعلن تقريبا بشكل شبه يومي عن مقتل جنود أو إصابتهم، هل هذا هو المشهد الذي سيستمر لفترة طويلة أم أن هنالك مخرج سياسي ما؟ وإلى أي مدى الرئيس الأمريكي الذي سينشغل هذا الأسبوع جدا في احتفالات افتتاح المونديال وأمور أخرى من بينها عيد ميلاده الشخصي بعد فترة، وكذلك استقلال الولايات المتحدة في 4 تموز، سيتابع هذه الملفات أصلا أم سينشغل كما نعرف جيدا بنرجسيته؟ ولكن بين هذا وذاك الملف أمام إيران، هل نقترب من اتفاق أم لا؟ وإلى أي مدى إسرائيل باتت تتجسس على مسؤولين أمريكيين لمعرفة التفاصيل وما يدور هناك في فلك هذه المفاوضات؟ بين هذا وذاك الفلسطيني إذا كان في غزة مع استمرار الاستهداف والقصف بشكل يومي ولكن بغياب أي متابعة وحتى بعيدا عن كاميرات العالم التي تلتفت الآن إلى أمور أخرى، وبين ما حدث في الضفة الغربية وكان النموذج الأخطر والأبشع هو ما حصل لعائلة أبو هيكل في الخليل، أب مع زوجته وابنيه والوالدة، عائلة تقليدية في سيارتهم في طريقهم لبيت الجدة لتوصيلها إلى بيتها في ساعة مساء يوم الجمعة، ويتم إطلاق النار لأن الجندي الإسرائيلي شعر بخطر. ما هو الخطر من عائلة في سيارة فيها طفلين؟ لا نعرف بالضبط، ولكن هكذا يتم تأطير هذا الحدث. الجيش الإسرائيلي يحقق، هل سيصل إلى نتائج؟ ما لا نعلم، ولكن هذا واقع الحال. وبين هذا وذاك مجموعات من المستوطنين بسياراتهم وبأسفلهم

أقنعتهم يصولون ويجلون في الضفة الغربية، حرق واعتداء وترويع، كل هذه المصطلحات، ولكن الشعور العام أن رأس الدولة ورأس المنظمة يدعمهم، فبالتالي رأس المنظومة بمعنى أدق يدعمهم، فبالتالي هم يستطيعون أن يتصرفوا كما شاءوا. هذا الواقع ما بين الأمن الشخصي المفقود وأيضا التعامل مع الفلسطيني على أنه هدف مشروع يمكن استهدافه أينما كان، نحن نعيش في هكذا أجواء. ويقولون لنا إن التغيير قادم إذا ذهبتم إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات القريبة. على هذا أيضا علامة استفهام وتفاصيل كثيرة، لا نعرف حتى الآن كل الإجابات. أول خبر في إذاعة الشمس، صباح الخير.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات

التعليم الشواغل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، الراصد الجوي يقول الطقس اليوم صاف ولكن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتكون وفق معدلها الموسمي. ودرجات الحرارة في هذا النهار في القدس 27، تل أبيب ويافا 28، حيفا والساحل الشمالي 27، في الجليل الأعلى 28، في الناصرة 31 درجة، طبرية 32، الساحل الجنوبي 28، النقب بير السبع 31، وفي لا ترتفع إلى 36 درجة. ونبدأ بالأخبار في الساعات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 2 من جنوده الليلة الماضية، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين أصيبوا بجراح ما بين متوسطة وطفيفة نتيجة انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. قبل ذلك تم الإعلان عن مقتل جنديين أيضا في الجنوب اللبناني، ومنهم من توفي متأثرا بجراحه، وآخر كما فهمنا كان خلال لعب بالسلاح أو كان يعني قضية سلاح وتفكيك سلاح ما أدى إلى إصابته بعيار ناري، لكن كلاهما بالنسبة للحدث كان في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين خلال يوم أمس. وهذا أيضا يفسر استمرار الضغط العسكري في منطقة الجنوب، وكذلك استمرار استخدام المدفعية والطائرات خلال الساعات الماضية. أيضا الجيش الأمريكي يقول في بيان له فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الأمريكية نجحت في إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتا من إيران في مضيق هرمز، ما معناه أيضا استمرار الضغط العسكري هناك. وفي وزارة الصحة اللبنانية قالوا عند الساعة 2 فجرا بأن أو تم الإعلان عن مقتل سيدتين، بالإضافة إلى أكثر من 20 إصابة نتيجة سلسلة استهدافات كانت بالقرب من صيدا. إذن هذه الأخبار. ومن ينتظر الفوز بمبالغ مالية في اللوتو، تعلن يعني المؤسسة المسؤولة عن ذلك أنه شخص واحد فاز بمبلغ 40 مليون شيكل. بيقولوا أخبار إيجابية، في واحد حظي بخبر إيجابي. إلى أخبار في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. شابة في العشرينيات من عمرها لقيت مصرعها وأصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجراح خطيرة في حادث طرق وقع الليلة بين شاحنة ومركبة خاصة على شارع 90 بالقرب من مفرق عرفة في جنوب البلاد. الجيش يعلن عن مقتل 2 من جنوده برتبة نقيب ورقيب خلال المعارك الدائرة في لبنان. الوزير وزير الأمن إسرائيل كاتس يقول إن جنود الجيش الإسرائيلي يواصلون العمل بقوة في لبنان، مضيفا أن الثمن باهظ ومؤلم. في السياق، دوت الليلة الماضية صافرات الإنذار في منطقة مارجليوت على الحدود مع لبنان، وأعلن الجيش عن رصد هدف جوي مشبوه. في لبنان، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار ارتفعت إلى 3593 قتيلا. في قطاع غزة، مصادر طبية تعلن عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

0: جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين بمنطقة الجوازات في حي الرمال. إذن هذه أبرز العناوين في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في المغار، وارتفاع عدد ضحايا الجريمة والعنف إلى 125 ضحية منذ بداية العام. مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة عسكرية لبنانية، وإسرائيل تزعم أن أي تحرك في المنطقة المستهدفة يجب أن يتم بالتنسيق مع جيشها. ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية جنوب لبنان جاءت بعد إصدار الجيش إنذارات بإخلاء عدد من القرى في الجنوب. إصابة 9 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين عليهم في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس تم توثيقها بالكاميرات، وشهد فيها جنود يشاركون المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين. ارتقاء طفل عن عمر 7 أشهر وإصابة والديه بجراح متوسطة نتيجة إطلاق النار على سيارتهم في منطقة تل رمادي في الخليل من قبل أحد جنود الجيش الإسرائيلي، رغم شهادات توفرت بأن السيارة توقفت ولم تتحرك بأمر من الجنود على أحد الحواجز. غارة أمريكية الليلة الماضية على جزر إيرانية في الخليج الفارسي بزعم نشاط عسكري للحرس الثوري ضد سفن حاولت عبور مضيق هرمز، وإيران ترد باستهداف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. إعلام أمريكي يقتبس تقريراً سرياً لشعبة الاستخبارات العسكرية في البنتاغون يفيد بأن تجسس إسرائيل على مسؤولين أمريكيين كبار تجاوز الحدود المقبولة على خلفية مخاوف إسرائيل من استبعادها بالكامل من المحادثات الجارية بين أمريكا وإيران.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد حول أبرز العناوين يوم أمس، وذكرت قضية الطفل من تل رميدة وكان مع عائلته. سام أبو هيكل يبلغ من العمر 7 أشهر، طفل رضيع كان بحضن والدته التي أصيبت في هذا الحادث مع الوالد أيضا. ونحن كنا قد تحدثنا واستمعنا إلى بعض التفاصيل، ما قالته الوالد أيضا وما قاله الوالد لإذاعة الشمس في حديث خاص حول التطورات والحدث الأليم.
1: طريق توجه من بيت الأحمر خليل، كانت معي أم في السيارة وأولادي التنين وزوجتي. اللي صار إنه بدي أجي على الخليل أوصل أمي على تل رميدة، منطقة تل رميدة منطقة معروفة عند الكل. اللي صار إنه اقتربت من منطقة تل رميدة بجهة اللي هي دوار الكارنتينا. من دوار الكارنتينا اللي صار معنا إنه توقفنا مباشرة بعد وجود الاحتلال، مباشرة جندي ماسك سلاحه أطلق النار علينا تلقائياً. أنا أول ما وقفت السيارة رفعت إيدي على الستيرينج بتاع السيارة، ليش؟ يبين إنه إيدي في شيء واقف وفي حوالي ناس أولاد صغار.
2: قديش بعيد عن
1: المكان؟ 10 متر، لا يتجاوز 10 متر، لا يتجاوز 10 متر الجندي اللي أطلق النار.
3: أنا اسمي دانيا سلامة، كنا طالعين على الخليل نوصل حماتي على تل رميدة، نتفاجأ طلع لنا بوجهنا جيش الاحتلال، وقفنا السيارة بدون ما يطلب منا حتى، كنا بعاد عن الجيش 10 متر. جوزي رفع ايديه عن الستيرينج، رفع ايديه، الجندي اطلق النار علينا، اجت في ايد جوزي وانا كنت قاعدة ورا وابني بحضني، والرصاص اجت بايد جوزي وفي راس ابني وفيا، وابني توفى، ابني سام عمره 7 شهور توفى. طلعت عليه لقيته كله دم، طلعت أطارد فيه بالشارع.
4: حضن الولد وإجت الرصاصة في براسه.
5: رصاصة فيهم التنين.
4: واو. وقديش كان بعيد عنك الجندي؟ أنت شفته لرصدته؟
5: الجندي أنا شفته لما طخ، حتى شفته صوته تطلعي. كان بعيد عني لا يزيد عن 10 متر.
4: وهو كان شايف إنه بالسيارة في أب وأطفال.
5: كان شايف في عائلة

0: يعني شايف في عائلة، سيارة عندي في شهور الأزاز فيها معتم. كل شيء واضح فيها. في نهار الدنيا مش ليل.
1: قديش كانت الساعة تقريبا؟
0: ساعة 7:30 كانت.
1: يعني كان بعد في كان بعد في فضة.
0: المغرب كانت الدنيا فضة فعليا.
1: وهو شايفك وعم بعد 10 أمتار وأطلق
0: النار. شايف وشايف مين في السيارة، وهم حسب كلام بقول لك عن طريق الخطأ. شوف اسمه عن طريق الخطأ في عيلة، لما تجي تطلق على عيلة ثلاث أفراد تصيبهم، هذا مش شو اسمه خطأ.
1: يس.
0: خطأ. فيش طرقات تحذيرية، فيش إشي مباشرة.
1: وهو هذا كان حاجز حاجز ثابت ولا حاجز طيار؟
0: حاجز طيار، بس إنه أفراد جنود ماشيين في الشارع.
1: جنود، مش إنه حاجز يعني محطوط.
0: لا لا مش حاجز رسمي، لا لا لا لا. ولا في أي تنبيه لموضوع حاجز ولا إشي، بس جنود في الشارع.
1: فهمت عليك. وانت يعني خلينا اسالك، تتوقع انه يحققوا انه يجيبوا الجندي هذا لحساب لمحاسبه؟
0: ضروري، مش بتوقع، هذا شيء ضروري. هذا راح نحرص عليه فعليا، نعرف بالضبط
1: فهمت
0: كل التفاصيل اللي والامور.

0: إذن هكذا طفل 7 أشهر يدفع حياته ثمن لأنه جندي يقول أو ادعى أنه شعر أنه عائلة سيارة العائلة شكلت عليه خطر. واستمعنا إلى رواية الأب، كنا قد تحدثنا له بعد الحدث بفترة وجيزة، الأم وما قالته أيضا للتلفزيون العربي من سريرها في المستشفى، وهذه هي التفاصيل. وبين هذا وذاك اعتداءات وكانت بشعة يوم أمس، عشرات المستوطنين المقنعين ومنهم من هو مسلح بسلاح ناري وبسلاح أبيض وتواجد الجيش، ولكن لم يغير إطلاقا، بل الجيش اعتدى. وهنالك الكثير من الصور التي نشرت يوم أمس تظهر اعتداء الجنود على الفلسطينيين وبشكل يعني فاضح أمام عدسات الكاميرات الموجودة في الشوارع في مدينة في حوارة وفي محيطها. ولاحظوا قضية استهداف المواشي والمزارع، لماذا؟ لأن هذه مصدر رزق، بمعنى في حال تم القضاء على مصادر رزق لهذه العائلات فهذا معنى أنه يتم ترحيلهم في مرحلة ما. وهكذا روى هذا المواطن من حوارة كيف اعتدوا عليه وعلى بيته وعلى حظيرته.
1: ليس ب50 أو 60 مستوطن، منهم 30 وقفوا بالساحة هنا وعند الشارع، ومنهم بيجي 20-30 هجموا على البراكس. فتحوني إياه مغلق البراكس، فتحوني إياه قصرا بالقوة بالضرب، انهالوا علي بالضرب وفي العصي وفي بوكسات. هاي ضربوني هنا بوكس، هاي ضجردوا ايدي، ضربوني في العصي والبوكسات وفتحوا البراكس وخلعوه القوافل.

0: بين الغنم، طلعوا الغنم خلطوها مع بعضها كوم يعني شلية وساكوها وظلوا رايحين. هذا اللي صار معه. وهذا حال يعني إذا بذوم أنا قلتك هذا إله ما بعده. اليوم قلت يوم أكل الثورة موش أنا اللي هسا أنا أو اثنين ثلاث في حوارة هجموا على بركساتهم وأخذوا أغنامهم اللي إلهم حلالهم مالهم، بكرة بيصيروا على كل وين في بركس وين في غنم بكرة بيصيروا يفوتوا على الدار يأخذوها من الواحد من صاحبها ويحتلوها ويطردوها هو وولاده وعياله كله لنصب خيمة في التالي. وين الروح؟ احنا ثابتين لو بتحت الشجر بنعيش، والله ما بنترك دارنا دورنا ولا ممتلكاتنا. لو بننام في العراء تحت الشجر والله ما بن والله لو بنموت على هاي الأرض ما بنغادرها.
1: إذن هكذا يقول هذا المواطن من حوارة، واعتداءات بشعة كانت يوم أمس في مناطق مختلفة في الضفة، ولكن كان التركيز على حوارة ومحيطها بالقرب من نابلس. وكما استمعتم الاعتداء على مواشي وعلى بيوت، ومحاولة أيضا يعني تخريب بشكل بشع كما ذكرت، بالإضافة إلى اعتداء على مواطنين في حوارة سجلت العديد من الإصابات بين المواطنين كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنهم من نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج ومنهم من تمت معالجته ميدانيا. والسؤال هل الشكوى في هذه الحالة إلى أي جهة؟ إذا كانت الشرطة وإذا كانت سلطات الجيش تؤثر على أي جهة من هؤلاء؟ والإجابة أعتقد لدى أحد المستوطنين الذي اعتدى على ناشط معروف في مدينة الخليل عيسى عمر قبل 6 أسابيع وقدم شكوى ضده، ولكن هذا المستوطن عاد يوم أمس إلى محيط البيت ليقول له إن السلطة معنا. استمعوا.
2: لما
3: הממשלה תומכת בנו על החליכים נגמר, תרזו את המזוודות. שלום, שלום.
4: איך קוראים לך?
3: אל תדאג, אני אליה.
4: אליה? איפה אתה גר?
3: אליה, אני גר בבנימין.
2: ראית? למה?
3: הממשלה תומכת בנו על החליכים נגמר, תרזו את המזוודות. שלום, שלום.
4: איך קוראים לך?
3: אל תדאג, אני אליה.
4: אליה? איפה אתה גר?
3: אליה, אני גר בבנימין.
4: בנימין?
1: هذه الإجابة، الحكومة تدعمنا راحت عليكم، هكذا هو المشهد وبالصوت والصورة يمكن أن نقول، والإجابة واضحة. وأعتقد أن الأمور ستتجه باتجاه أخطر وأصعب، يعني أنا ليس بدافع فقط التشاؤم ولكن هذا ما يخطط، وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات ستكون الصورة أصعب وأخطر برأيي، إلا إذا كان هنالك من يقول كفى ويتخذ القرارات أو يتدخل إذا كان داخليا أو خارجيا، وأيضا بالنسبة لنا على المستوى المجتمعي والحزبي والسياسي. فاصل ونعود ونتابع في محاور أول خبر.
5: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
6: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي
8: بدون ما تفكر
9: ولا تحتار
8: سوبر ستار
9: هو ملك الأسعار.
8: حملات نار بالسوبر ستار مجد كروم وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب 14.90 شيكل. معكروني أوسم 500 جرام التنين ب 10.90 شيكل. شعري أوسم 400 جرام التنين ب 10.90 شيكل. محارم عطر لورين ب 10 شيكل. كلورسان 4 لتر التنين ب 10.90 شيكل. منظف جالي فيري أصفر لتر 190 مل ب 15.90 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لف الأربعة ب 100 شيكل. وسداسية ماء نفعوت 1.5 لتر ب 10 شيكل.
5: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد كروم.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج 7:36 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. كنا في حوارة وكنا في الخليل وتابعنا أيضا العناوين في هذا الصباح، ولكن كنا وذكرنا وحذرنا مما هو قادم في ملف الأرض والمسكن، وعائلة النباري في تل عراد أجبرت على هدم البيوت ذاتيا في مشهد مؤلم فعلا، وكنا قد تابعنا هذه القضية في الأيام الأخيرة، ولكن في نهاية المطاف تم تنفيذ عملية الهدم. سيد رشيد النباري يعطيك العافية، السلام عليكم، صباح الخير.
1: وعليكم السلام، أهلين، الله يعافيك.
0: أنت هدمت بيتك ذاتيا بإيدك يعني؟
1: نعم صحيح.
0: وحكي لنا أولا تفاصيل كيف وصلتوا لهون؟
1: إحنا موجودين في منطقة تل عراد من سنة 1952 لما وقت الحاكم العسكري نقلنا من أراضينا، هجرنا يعني من أراضينا في منطقة اللقية إلى منطقة تل عراد. في سنة 2022 الدولة قررت إقامة قرى يهودية، محلنا قرية يهودية بالأحرى، 4 قرى يهودية، واحدة منهم يعني معدة تكون محلنا. ففي ذات الوقت يعني الدولة وجهت لنا دعاوى إخلاء عن طريق المحكمة بدعاوى أن احنا استولينا على الأرض بغير وجه شرعي. وطبعا الأرض بما أن الأرض يعني تابعة للدولة، فالمحكمة في النهاية حكمت لصالحها يعني بعد تقريبا أكثر من 75 سنة بإخلانا وتهجيرنا مرة أخرى من
0: الدولة هي التي نقلتكم في حين إلى هذا الموقع وهي تطالب بإخلائكم، ولكن إخلائكم إلى أين؟ يعني هم يعرضون عليكم معادلة ما، تسوية ما، وأنتم قلتم لا يعني حتى
1: يوجد يعني في سنة 2000 أخي، في سنة 2022 في نفس السنة يعني اعترف بقرية اسمها مرفاة، سموها مرفاة أو مرمرية لسكان تل عراد، لكن حتى اليوم القرية غير موجودة، يعني هي موجودة على الورق فقط. لذلك وصلنا إلى يعني مرحلة أن احنا المحكمة حكمت وأعطتنا مهلة سنة نهدم بيوتنا، واليوم احنا يعني بدون مأوى يعني.
0: وعمليا ما حصل انه كان في ضغط عليكم انه انتم تنفذوا عمليه الهدم، ليش يعني؟ لانه اذا
1: نعم خوف من اخي، خوف من الـ من الـ من الغرامات، يعني خوف من الغرامات لانه تكلفه الهدم باهظه جدا، يعني الناس ما بيقدروا يعني يدفعوها. فاضطرينا للاسف الشديد يعني رغم الالم ان احنا اللي في النهايه اضطرينا نهدم بيوتنا بايدينا يعني.
0: وكم بيت امبارح تم الهدم؟ احنا بنحكي على بيوت الام هي يعني اكواخ وصفيح وزنكو اللي بنعرفها
1: ليست كلها، هناك من البيوت يعني مبنية من الطوب، بيوت من كل انواع البيوت، لكن البيوت المسكونة تقريبا 40 بيت يعني 40 عائلة يعني اليوم اصبحت بدون مأوى، غير طبعا المباني الاخرى تأوي الحيوانات وغيرها من المباني التي نستعملها.
0: يعني 40 عائلة بنحكي على رجال ونساء واطفال وشيوخ 40.
1: نعم.
0: وطيب خليني اسالك بصراحة، انت بعد ما هدمت البيت وين انتوا ساكنين اليوم وشو راح تساوي؟
1: انا موجود في المدرسه، احنا في عندنا مدرسه في تل عراد، احنا الحين موجود معظم العائلات يعني ذهبت حاليا الى المدرسه، المكوث في المدرسه، حتى يعني قاعدين يعني بنجهز خيام وحتى يعني نرجع نسكن مع محل بيوتنا المهدومه يعني على انقاض بيوتنا يعني.
0: يعني المدرسه يعني اصبحت اليوم هي المأوى، احنا نحكي على مدرسه. نعم. مبنى مباني متنقل ولا مبنى ثابت؟
1: لا مدرسة يعني جزء منها مبنى ثابت، جزء منها مبنى مباني متنقلة، مدرسة تل عراد اللي فيها بيتعلم تقريبا 450 طالب اليوم. طبعا ما في تعليم في مثل تلال، السنة الدراسية في تل عراد السنة انتهت قبل 30/6 يعني انتهت اليوم، انتهت تقدر تقول، لأنه الأهل موجودين الآن، احنا موجودين وأنا بحكي معك من عند المدرسة الآن، موجودين احنا في المدرسة.
0: يعني انهيتوا العام الدراسي، احنا اليوم ب 7 حزيران عشان.
1: نعم.
0: تصير المدرسه هي مأوى لكم للعائلات.
1: نعم المدرسه مأوى للعائلات.

0: وين ما تروح يا أخي العزيز 200 نفر. أحكي لك شغلة يا أخي العزيز، 80 طالب من اللي بيتعلم في المدرسة هدمت بيوتهم، 4 معلمات بيعلم في المدرسة هدمت بيوتها. هل ظل وجه يعني في ما بعرف إيش الجدوى يعني من التعليم في هذه الأيام يعني؟
1: عم تعطيني صورة أنت قاتمة وإحنا عم نطلع على اللي عم بيصير وإحنا عم نحكي على 200 وإنتم مواطنين في دولة إسرائيل، مش هيك؟ الكل معه هوية ومواطن.
0: مواطن يعني إحنا مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة يعني.
1: وطيب مش كان في محاولات إنه توقفوا الهدم؟ ما كان يعني ما نفع ولا أي توجه لا شعبيا ولا يعني قانونيا ولا يعني قضائيا ولا شيء؟
0: ولا حاولنا، استنفذنا كافة الوسائل يعني القضائية القانونية في البداية، وما حتى يعني كنيسة اللي حاولوا يساعدوا حاولوا يأجلوا الموضوع لعند ما يتم إيجاد حل للعائلات يعني، لكن للأسف كل المحاولات باءت بالفشل يعني. واليوم احنا يعني موجين الآن يعني تل عراد حزينة هذا الصباح يعني.
1: قلت لي 200 شخص، احنا بنحكي على 40 عائلة تقريبا اللي نعم. انتوا اليوم المأوى الوحيد اللي لكم هو المدرسة، مبنى المدرسة؟
0: نعم، البعض طبعا بقي على انقاذ بيته، بنى له خيمة صغيرة هيك وبقي على الانقاذ.
1: نعم. وعائلة النباري يعني انتوا موجودين هناك ولا في مثلا في بلدات اخرى موجودين؟
0: لا، عائلة النباري موزعة يعني، لكن اللي موجودين في تل عراد من عائلة النباري تقريبا 700 شخص. طبعا الدولة الدعاوي اللي وزعتها الدولة في سنة 2022 كانت بالتدريج يعني، كل كم شهر كان يوزع تقريبا 40-50 دعوة من المحاكم. طبعا دعاوى إخلاء من المحاكم، وعملوها بشكل مدرج لمدة 2 أو 3 هم بوزعوا في الدعاوى. حتى بدينا احنا اول القسم اللي اخذ الدعاوى، واول قسم طبعا اللي وصل لمرحلة الهدم. وحسب رأيي يعني انه الهدف كان من وراء يعني التقسيم هذا انه ما تكون في ضجة كبيرة، لانه تل عراد عدد سكانها 3500 نسمة أخي العزيز. كل سكان تل عراد تلقوا دعاوى إخلاء من المحاكم الإسرائيلية كلهم. الدولة ودها تخلي قرية كاملة فيها مدرسة فيها 450 طالب، 8 روضات كلها معدل الهدم.
1: لحظة، احنا نحكي على 3200، ليش استهدفوا هاي المنطقة يعني؟ احنا كل البلد تم إخلاها ولا بس وين انتم موجودين؟
0: لا لا لا، احنا اول فوج اخي العزيز. حكيت لك احنا اول فوج، احنا اول فوج تلقى الدعاوي، الباقيين بعدنا يعني على مراحل
1: يعني. المسلسل مستمر مش انه بس هاي المجموعة.
0: نعم اخي، المسألة حتى المدرسة راح تهدم يعني في النهاية، لانه سيقام بلدة يهودية تماما محل المدرسة، مدرسة تل عراد في حسب المخطط مدرسة القرية اليهودية المعدة في تل عراد، أو واحد من القرى الأربع المعدة هي محل مكان المدرسة طبعا ومحلنا.
1: ولما كنتوا تقولوا للدولة في السياق القانوني والقضائي وغيره إنه أنتوا نقلتونا لهون تبعتونا حلول، هن عرضوا عليكم أي حل عملي ولا ما عرضوا أي حلول عملية؟
0: ما في حل. حكينا يعني أخي العزيز إحنا حلول سمعنا منهم حلول وهمية فقط يعني، بس حلول للبروتوكول زي ما بسموها، حل فعلي وعملي ما تلقينا أي حل يعني.
1: وانت شو بتوجه اليوم نداء؟ انا بدي يعني عم تحكي لي صوره بشعه، عم بحاول من خلال كلماتك اعطي الجمهور وحتى المسؤولين يعني صوره، وصوره مؤلمه جدا. شو ممكن اقول بهذا الصباح اخر شيء؟
0: انا بقول انه يعني القيادات المجتمع العربي، العرب يعني، حكى لي أحد أصدقائي اليهود يعني أنه أيام العيد اللي مرت عيد الأضحى الدولة يعني كانت شبه مشلولة. فإحنا لو العرب والقيادات العربية تتوحد أولا، حتى المواطنين العرب يتوحدوا بعدها ويعلنوا بس إضراب ليوم واحد، بعتقد هذا الأمر راح يأثر
1: يعني. إضراب عام وشامل، بس أنت شايف أنه الإضراب ممكن يحل مشكلة بهالجو الموجود؟
0: أنا بعتقد أنه يعني إيش الحل يا أخي؟ إحنا ناس في النهاية مسالمين، ما يعني مش راح نحمل سلاح في مواجهة الدولة، لكن إيش الحل يعني؟ القيادات العربية إحنا الحلول السلمية أهمها بعتقد التظاهر يعني والإضراب. لكن ما احكي لك ايش يا اخي،
1: خليني اسالك.
0: نتعود يعني.
1: نعم.
0: نتعود على مسلسل الهدم، نتعود، صرنا بنشوف الاشي. اول كان بيهدم بيت بيتين، الحين ارتفعت الوتيره، بيهدم بيوت بالعشرات يعني.
1: صحيح،
0: مئات العائلات بدون مأوى يعني. هذا حتى في الضفه الغربيه لا يحصل هذا اللي بيصير عندنا.
1: خليني اسالك على امور يعني، معليش اسالك السؤال الصوبي، على امور تمويليه، اكل وشرب، واحنا بنحكي على منطقه صحراويه ودرجات حراره، مي واكل، مين عم بوفر لكم؟
0: احنا اهل الخير يا اخي، ما بقصر والحمد لله من هذه الناحية احنا مكتفين يعني.
1: اخ رشيد بدي اشكرك على مداخلتك المؤلمة هذا الصباح، وانا بوعدك ان نتابع الموضوع. شكرا لك، يعطيك الف عافية.
0: ياك الله،
1: صباح الخير.

الغصة. أنا عرفت اللي بفكره وجان وفهمت شو القصة. نهى

طلعنا طوع الفجر اول ما طلعنا ضربنا البغض فرقنا طلعنا ضحايا مقسمه بين الديان.

0: استمعنا إلى هذه الرواية المؤلمة جدا، وكنا في تل عراد في النقب. رشيد النباري أحد أبناء عائلة النباري، عشيرة النباري في النقب في تل عراد. عشرات العائلات أجبرت على هدم بيوتها وبقائهم في العراء، وكما لاحظتم يعني بالضبط كما حصل في غزة نتيجة الاستهدافات، أصبحت المدرسة الآن هي المأوى لهذه العائلات. 200 شخص، 40 عائلة بحثوا عن مأوى في تل عراد، فكان مبنى المدرسة بالنسبة لهم هو الموقع الوحيد الذي يستطيعون البقاء فيه في هذه الفترة، ولكن التهديدات مستمرة. وكما نعلم موضوع النقب سيكون على المحك خلال الفترة القريبة، لأنه هنالك الكثير يعني من حتى على المستوى السياسي من يبحثون عن تأييد شعبي، ويبحثون عن محاولة ما يصفوه بفرض السيادة، وبالتالي يريدون أن يكون النقب هو مسرح الأحداث بالنسبة لهم، والموقع الذي يستطيعون فيه عمليا فرض السياسة الإسرائيلية، وخاصة في قضايا الأرض والمسكن وتنفيذ عمليات هدم، بالإضافة إلى أوامر إخلاء وزعت بالعشرات في النقب خلال الفترة القريبة. وعن هذا المشهد نحن أعزائي المستمعين كنا قد ناقشنا وتابعنا عدة مرات وعدة عدد من الضيوف، ولكن نستمع أيضا إلى التقرير التالي الذي يلخص هذه التفاصيل.
1: اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تسود حالة قلق في المجتمع العربي وخصوصا في النقب من احتمال تصاعد السياسات المرتبطة بملفات الأرض والمسكن وهدم البيوت في ظل أجواء سياسية توصف بأنها مشحونة ومفتوحة على مزيد من التشدد. في هذا السياق جاء تعيين يهودا إلياهو على رأس سلطة أراضي إسرائيل ليزيد من حدة النقاش، إذ حذرت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من أن المرحلة المقبلة قد تحمل تشديدا في سياسات الأرض والتخطيط والتنفيذ. ترى جهات سياسية وحقوقية أن ثلاثة عوامل رئيسية تغذي هذه المخاوف. أولا، استخدام ملف النقب والأرض في الخطاب الانتخابي خصوصا من قبل أحزاب اليمين باعتباره جزءا من سردية فرض السيادة وتطبيق القانون. ثانيا، السعي الحكومي المتكرر قبل الانتخابات لإظهار الحزم في الملفات الداخلية الحساسة. وثالثا، ما يصفه ناشطون بتعيينات وإشارات سياسية قد تعكس توجها أكثر صرامة تجاه القرى العربية غير المعترف بها. في الميدان تتصاعد لغة القلق، ناشطون من النقب يحذرون من أن أي تصعيد في سياسات الأرض قد ينعكس مباشرة على عشرات العائلات المهددة بالإخلاء، كما ورد في شهادات محلية تتحدث عن ضغوط متزايدة وخطط توصف بأنها

0: إعادة تنظيم شاملة. وبين التحذيرات السياسية والواقع اليومي، يبقى المشهد في النقب مفتوحاً على احتمالات التصعيد.
1: إذن المشهد في النقب يبقى مفتوحاً على احتمالات التصعيد، واستمعنا إلى الحديث مع رشيد النباري وما حصل في تل عراد يوم أمس وفي الأيام الأخيرة. وأقول أنه كانت يعني عدة محاولات لمنع هذا الأمر، ولكن كل هذه الجهود للأسف الشديد فشلت، وبالتالي تم تنفيذ عمليات الهدم وبشكل ذاتي. وكما قال السيد رشيد النباري، قاموا بهذا لأنه في حال قامت الدولة بعملية الهدم، هذا معناه أنهم سيدفعون الثمن أزاء هذه أو مقابل عملية الهدم، يعني يهدموا لك وأنت تدفع، فبالتالي أرادوا توفير حتى هذه المبالغ.

0: ونحن نتابع أعزائي المستمعين في العناوين، فقط نعود على بعض التفاصيل المرتبطة بالمشهد اللبناني. ما وصلنا هذا الصباح عن إصابة 4 جنود إسرائيليين، ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بالإضافة إلى مقتل جنديين، وبالتالي المطالبة الآن بمحاولة عرض خطة جديدة إذا كان من قبل الجيش الإسرائيلي أو من قبل الإدارة الأمريكية للضغط على نتنياهو لإيجاد مساحة ما يمكن من خلالها الوصول إلى معادلة لوقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، خاصة وأنه رغم الإعلان عن الهدلة العملية العسكرية ما زالت مستمرة، وهذا مرتبط أيضا في الميدان وفق ما وضحته الصحفية جويس الخوري لإذاعة الشمس حول المشهد اللبناني.
1: ربما ما يمكن استنتاجه أو ربما الجواب الأساسي يأتي من طهران، من موقف الحدث الثوري الإيراني قبل قليل بأن هذا الاتفاق مرفوض، وعليه يمكن ربط هذا الموقف الآن بالموقف الذي صدر قبل قليل عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فيما يتعلق بهذه الترتيبات التي كان قد توصل إليها الوفد اللبناني الرسمي في واشنطن. واضح أن حزب الله حتى هذه اللحظة لا يعترف هذا الاتفاق ولا يبدي موقفا واضحا بالقبول به، على العكس يقول بأنه هو يعني عمليا استكمال قتل اللبنانيين، وبالتالي من الواضح أيضا من العمليات الميدانية المتواصلة بأنه حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن اتفاق. هل هو فقط كسب للوقت ومحاولة ضغط إضافية؟ أما في النهاية عندما يتم التصعيد الإسرائيلي نعود للالتزام بهذا الاتفاق، أم أن هناك ترقب مثلا لما إذا كانت إسرائيل ستخفض من عملياتها وبالتالي يخفض كذلك الأمر حزب الله، ويقول بأن هذا الوقف للأعمال العدائية لم يأتي نتيجة المفاوضات وإنما أتى نتيجة وقف إسرائيل لاعتداءاتها، وبالتالي يعتبر حينها حزب الله بأنه كسب هذه الجولة من النقاش أو حتى من الحرب مع إسرائيل. الأمور غير واضحة
0: وسنعود إلى الملف اللبناني، بما معناه أنه هنالك إعلان عن هدنة ولكن حتى الآن لا تسوية حول تطبيق هذه الهدنة، وخاصة في ظل الشروط التي تعرضها إسرائيل. أولا نزع السلاح، بعد ذلك عدم التزام بوقف إطلاق النار، ولكن أيضا انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وغير ذلك من التفاصيل التي لا يمكن نسميها إلا بالمعقدة والمعقدة جدا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني أو فاصل موسيقي، بعد ذلك فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض. نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة الثانية من برنامج أول خبر. عادي ياسين يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نلتقي بعد أخبار الثامنة.
2: عن بلدي احكيلي يا نسيم.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجد كروم المفرق الشرقي. رخيصة صومة عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
5: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
4: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقيت شابة في العشرينيات من عمرها مصرعها وأصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجراح خطيرة أثر حادث طرق مروع وقع ليلة الماضية بين شاحنة ومركبة على شارع رقم 90 بالقرب من مفرق العرباء. وأفادت الطواقم الطبية بأنها اضطرت إلى إقرار وفاة الشاب في مكان الحادث، فيما قدمت الإسعافات الأولية للشاب ونقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 2 من جنوده برتبة نقيب ورقيب خلال المعارك الدائرة في لبنان، كما أعلن الجيش عن إصابة 4 جنود احتياط بجروح في انفجار مسيرة مفخخة. وفي سياق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ وقف إطلاق النار في لبنان ارتفع إلى 18 قتيلا. بدوره قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن جنود الجيش الإسرائيلي يواصلون العمل بقوة في لبنان، موظفا أن الثمن باهظ ومؤلم. وأكد كاتس استمرار العمليات في لبنان ضد حزب الله بهدف إزالة التهديدات على حد تعبيره. في السياق، دوت الليلة الماضية سافرة الإنذار في مرجليوت الحدودية مع لبنان، وأعلن الجيش لاحقا عن رصد سقوط هدف جوي مشبوه قرب قوة له في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية للحرب الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 2 آذار الماضي وحتى 6 حزيران الجاري ارتفعت إلى 3593 قتيلا. وأشار المركز إلى إصابة ما لا يقل عن 10,000 آخرين. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 9 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة الجوازات في حي الرمال غرب مدينة غزة. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل عنصر في حماس في غارة على جنوب قطاع غزة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أسقطت أمس مسيرتين إيرانيتين قالت إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز. وأضافت أن القوات الأمريكية تظل على أهبة الاستعداد لمواصلة التصدي لما وصفته بالعدوان الإيراني. التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني أمس نظيره الباكستاني محسن نقوي في طهران. وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية حدوث اللقاء، لكنها لم تتطرق إلى فحوى ما تناوله الجانبان. في السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا عن وزير الداخلية الباكستاني أن زيارته لطهران تأتي لتسليم رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وذكر نقوي أن الرسالة التي يحملها للمرشد الإيراني لها أهمية كبيرة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يترى انخفاض على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: من هناك والاعتداءات التي كانت، كنا في النقب أيضا، عملية الهدم التي كانت يوم أمس في تل عراد، وعناوين هذا الصباح التطورات في المشهد اللبناني، وكذلك بالنسبة للمفاوضات الجارية حول المشهد الإيراني، إلى أين تصل الأمور، وكل هذه العناوين. نعود إلى تل رميد الخليل، ومعي علاء أبو هيكل عم الطفل المرحوم سام. أخ علاء، يعطيك العافية، تعزينا.
1: أهلا بك عافية.
0: يعني استمعنا إلى التفاصيل، تفاصيل مؤلمة، والدعاء الجيش أنه شعروا بخطر، استمعنا إلى شقيقك فهد وإطلاق نار يمكن نقول بدم بارد، وهم دا أسألك أولا، يعني التفاصيل باتت واضحة، هل من سيحاسب برأيك بعد هذه الجريمة؟
1: لازم طبعا يكون في محاسبة، لأنه المحاسبة هي رادع إلهم منهم يعودوا يقبلوا على هيك أعمال. يعني هاي الأعمال هي من شأنها أنها تخوف العالم أكثر، تمنعها من الوصول لبيوتها وحقها بالحياة بالأخير. فإذا ما كانش في محاسبة، إحنا مثل اللي بنفتح المجال بشكل أكبر، لا طبعا لازم يكون في محاسبة ونشغل هذا الموضوع عمال.
0: وهذا سؤالي، أنه بهاي الحالة الفلسطينية، يعني أمام اللي صار مبارح، وإحنا كيف فاهمين أنه أخوك كان مرجع الوالدة، هو ساكن في بيت لحم، مرجع الوالدة على البيت في تل رميدة، وصار اللي صار، يعني قوة عسكرية هناك وحاجز طيار بنسميه مجموعة جنود، وتم إطلاق النار، لا في حاجز رسمي ولا في أي إشارة ولا في أي شيء،
1: ولا كان في تشكيل أي خوف حتى كمان. يمكن حكى لك فهد هذا الحكي، ما كانش في تشكيل أي خوف على أو تهديد على حياة الجنود.
0: وبعد اللي صار، خليني أسأل، إجا حدا من أي سلطة إسرائيلية، جيش أو أي حدا أخذ أقوال، سمع شيء، ولا حتى الآن ولا إشي؟
1: اللي صار إنه بعد إطلاق النار مباشرة انسحبوا من المكان، وهم يعني بقصد أخوي وزوجته أخذوا حالهم وراحوا على المستشفى. لكن اللي صار في المكان بعدها مباشرة هو مراقبة الدي في آرز اللي موجودة تبع كاميرات التسجيل في المنطقة لحتى يخفوا أي دليل على الجريمة اللي ارتكبوها.
0: يعني انت عم تقول انه في توثيق، ولكن تم اخفاء كل هاي الاشرطه والدي في ار، انه يعني حتى ما حد،
1: الشارع ملان كاميرات، انتوا لشو بتلفوا وبتاخذوا الدي في ارز من المحلات ومن الشارع؟ هذاك شارع عام.
0: يعني نحكي على كاميرات هي موجوده بمحلات تجاريه اللي رصدت الحدث بشكل كامل، مش انه كاميرات تابعه للجيش والاجهزه الامنيه.
1: لا لا لا، انا بحكي على كاميرات لاصحاب محلات،
0: وهي طبعا اجوا اخذوها بالقوه، مش انه كان في اي يعني ما بعرف قديش كان طلعوا امر وفي قرارات، انه اخذوا لما كل الدي في ارات وما اعطوا.
1: فيش عندهم لغه ثانيه غير القوه هذول، يعني انت لما تحكي جيش ما فيش مجال، يعني بدك تخضع، وهذا الحكي اللي احنا بنعيشه يعني في هالبلاد.
0: وكافر كيف فهم، أخذوا الكاميرات، أخذوا كل التوثيق، ما أخذوا أي إفادة لا من أخوك ولا من أحد، يعني فقط البيانات الإعلامية اللي صدرت بهذا الموضوع.
1: هلا تفاصيل أكثر من هيك علشان أكون دقيق ما عندي فكرة، بس حتى موضوع الكاميرات هو شهود عيان شافوا هذا الموضوع وكيف كانوا يلموا، حتى التليفونات اللي كانت مع الناس اللي قريبة من المنطقة ليتأكدوا أنهم مش مصورين الحدث.
0: على كل على اولا تعزينا لكم، ويعني الطفل 7 أشهر، ما بعرف كيف ممكن الواحد يفسر اللي صار، وسمعنا روايه الام انه كان بحضنها بالسياره واخوك ايديه على مقود السياره واصيب، ويعني عائله مسالمه جدا رايحه من مراجعه على بيت الوالده وصار اللي صار. تعزينا لكم وشكرا لك اخ علاء، يعطيك الف عافيه، شكرا، الى اللقاء. و الأولى استمعنا إلى أحد المستوطنين المعتدين وضح المشهد بالنسبة لما كيف يتم التعامل مع الملفات اليوم وهذه المواجهة الكلامية. احزموا الحقائب. سيد عيسى عمر، يعطيك العافية. عيسى
2: يعطيك العافية، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: حزمت الحقائب؟
2: ولا يمكن أحزم الحقائب، هو لازم يحزم الحقائب.
0: احكي لنا كيف وصلت الأمور لهون.
2: والله صديقي بصراحة بآخر 3 سنوات هذا هو السائد، يعني هذا مش إشي يعني غريب، قتل الطفل بالخليل هذا يعني طبيعة اللي هو انه الجيش تعامل بحسب

0: ايديولوجيته بدون اي عقاب، بدون اي حساب، بدون اي رقابه. والمستوطن نفس الشيء، يعني هناك دوله تحتضن هؤلاء الارهابيين، هؤلاء العنيفين، والمستوطن هذا يعني جزء من مجموعه كبيره من المستوطنين اللي تدعو على بيتي وتدعو على بيت جيراني وعلى الخليل وعلى مسافر يطا وعلى جميع المناطق. يعني شفنا كمان في حوارة كيف الجنود والمستوطنين معا بيضربوا وبيعتادوا، وعادة ما بيكون في تصوير، يعني التصوير الذي يخرج هو عينة بسيطة من الأحداث التي يعني تحدث هذه الأيام، لأنه الجيش والمستوطنين بيحاولوا قدر استطاعتهم انه يخفوا التصوير، يمنعوا التصوير، يصادروا الكاميرات. هذا المستوطن يعني في 25/4 تدعى البيت عندي بشكل إرهابي، فض، اعتداء على الممتلكات، اعتداء على جسديا، على المنزل، حتى اعتداء على الجنود، فتم اعتقاله. وهاي اليوم حكى انه شو صار معه بالضبط، انه لا في عقاب، وانا بعرف انه ما تم الاستمرار باعتقاله، تم الافراج عنه، على الرغم انه الفيديو كتير قوي اللي هو لا تدع علي حتى لا تدع على الجنود بعد ما تبقى.
1: والسؤال عيسى، احنا بنعرف يعني ما نربط كل شيء بعد اللي صار ب 7 اكتوبر، ولكن هل تتوقع تصعيد اكبر واخطر خصوصا بالفترة القريبة في ظل الصراعات السياسية داخل اسرائيل وقرب الانتخابات، وانه كل قوة سياسية الان تريد ان تترجم هذا ومن خلال المزيد من التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك الخليل؟
0: والله يا صديقي جاك، احنا من تجربتنا من هاي الحكومة وهاي البنية السياسية القائمة في إسرائيل حاليا، انه اليمين المتطرف والمستوطنين والجيش بيحاولوا يصعدوا، ونعتبر احنا مادة انتخابية، راح يصعدوا في غزة، راح يصعدوا نعتقد في لبنان، راح يصعدوا بالخليل، راح يصعدوا في جنين، وراح يصعدوا في جميع أنحاء الضفة الغربية للحصول للتنافس للحصول على صوت الناخبين المتطرفين، ويحاولوا يحافظوا على تواجدهم بالحكومة.
1: على كل راح نتابع. أنا شكرك جدا على المداخل، يعطيك ألف عافية يا أخ، شكرا لك، يعطيك العافية. إذن هذا في الخليل، من الخليل إلى حوار، سيد كمال جبر رئيس المجلس في حوار، يعطيك العافية، تحياتي.
2: تحياتي طبعا.
1: كيف الأجواء في البلد اليوم الصبح؟
2: حاليا الوضع هادئ طبعا، أكيد هسه حاليا، لكن اللي حصل بالأمس بس اللي هي الإصابات والهجوم على المنازل وعلى سرقة الأغنام وسرقة الطيارات وضرب بعض السكان والمواطنين، يعني كان بالأمس يوم حافل من قبل قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال.
1: نعم، وإحنا شفنا السيارات اللي سياراتهم وهن ملثمين، يعني هاي الصور هي صور اللي حصلت امبارح، مش إنه صور قديمة، ولأنه كان في نوع منه بعض الصور تم جمعها إشي حقيقي وإشي بعيد كان من فترة، يعني احكي لنا كيف تطورت الأمور امبارح عمليا.
2: الأمس كان طبعا تقريبا الساعة 8:30 الصبح قاموا بمهاجمة بركتات الأغنام الموجودة في منطقة الحرايك، وهي آخر حوارة من تل جماعين، بدعوى أنه تم سرقة عندهم حوالي 50 راس غنم، وبدهم يشوفوا البركتات ويشوفوا أغنامهم، بنعرف أغنامنا ومعلم، يعني احنا حكينا معاهم احنا كبلدية والأعضاء كنا، لكن الجيش منعنا نصل لأي منزل كانوا متواجدين في بين مع السكان أو إن كان في بركسات الأغنام، يعني الجيش كان بس عبارة عن حراسة لهم اللي يعملوا إيش ما بدهم في المواطنين من ضرب من سرقة من أي شيء. بعدها طبعا نزلنا إحنا من المنطقة الحرايط إنه ما في شيء، لكن طلع إنه مجموعات طبعا عدد سيارات كبيرة أجت من تفوح، من تركترونات، من منطقة مغتصبة يتصار، وتوجهوا جميعهم على المنطقة، صار تجمع ملثمين. هذا جميع الصور اللي موجودة أثناء كان الضرب أو المواجهات أو سرقة الأغنام، هاي الصور جميعها جديدة، وطبعا في عدة لسه فيديوهات مع الناس مصورة من الكاميرات،
1: يعني اللي عم بتقول إياه بشكل واضح أنه هذا إشي مرتب ومخطط له، لأنه يعني صعب أنك تجمع كل هاي الأشخاص وعلى السيارات وبشكل يعني عفوي، كل شيء كان منظم وكان واضح.
2: مخطط له، مخطط كامل 100%. البورة الاستيطانية اللي موجودة حاليا اللي بتدعونها رعوية موجودة في راس زيد لا تبعد عن الموقع اللي بحكي فيه أكثر من 300 متر، جميعه تم التخطيط له، ناس تسرق وتخرب وتطلع في الأغنام أو في السيارات اللي في الكراج الموجود، كراج التصليح وتكسير، والناس اللي والمستوطنين الملثمين اللي قاموا بضرب

0: الناس وبالسكان وصورة الشابين اللي شفتهم كيف صار.
1: نعم.
0: الجندي بدايتها بلش الاعتداء على الشاب، ومن ثم كان هو جاي أصلا على تركترون ورا مستوطن ونزل في الكاميرات الجديدة غير الموجود، يعني الصور اللي موجودة اللي بثت وسائل الإعلام، وبعد ما ضرب وكسر مباشرة طلعوا في سيارة مستوطن وظلوا رايحين على البورة الاستيطانية.
1: والجيش عمليا بهاي الحالة مش بيكون يعني حاجز انه يمنع الاعتداءات، لانه شفنا صور الجنود يعتدون على الاهالي هناك.
0: الجيش جميعه بيشارك في الاعتداء على السكان وعلى المواطنين، يعني بعد ما تمت الشركة من البركتات ان كان من عند سعيد العاصي او سعيد البير، رجعوا بعدها قعدوهم على الحيط اختيار عمسه 75 سنه يبيع على الحيط وتفتيش. طب انا انسرق مني غنم انك جاي تحقق معاي وجاي تقعدني انا واولاد وجميع الدار، قعدهم على الارض وتحقيق وانا رافع ايدي عمره 75 سنه والمستوطن لا زال بتجول في سيارات وفي جميع حواره. بعد الاعتداء اكثر من ساعتين او ثلاث المستوطنين ملثمين في سياراتهم الخاصة أو الموجودة في البؤرة الاستيطانية، كانوا يلفوا في حارات حوارة كاملة، حاول الدخول على بلدية حوارة، البركت الموجود اللي أخذوا منه 35 راس غنم موجود بالقرب من بلدية حوارة. ما
1: نعم. طيب الآن في أي تحقيق في الموضوع؟ لأنه الجيش ادعى في البداية أنه كان في سرقة أغنام من المستوطنين يعني في البداية، وحاولوا أنه يمنعوها، وبعدين صار في اعتداء على الأهالي والجيش عم بتدخل ويمنع الأمر.
0: بالعكس، هم بيدعوا انه مسروق 50 راس غنم، يعني معقول بؤرة استيطانية صار عندها 50 راس غنم؟ اما هي لو اذا في حوارة بتلفها بتطلش 200 راس غنم، لكن هذا ادعاء من اجل الاعتداء على المواطنين ومرتب من قبل اكيد، لانه قبل ثلاث ايام قبل الحادث بثلاث ايام انا منطقتي اصلا انا بيتي موجود بالقرب من البلدية وبالقرب من المنطقة اللي صار فيها الحدث، التركترونات ليليا تقريبا لاذان الصبح وهني لفيت في المنطقة اللي تم الاعتداء فيها، يعني هم كانوا يرتبوا ويجهزوا كل شيء مثل ما طرحت انت اخوي.
1: نعم.
0: انه السيارات اللي جين مش معقول اللي جين صدفة، في مرتب ناس تسرق وتخرب وناس تضرب المواطنين وتحاول تحرق وتدمر.
1: نعم، شفنا صور لإصابات، منها إصابات خطيرة. كم عدد الإصابات النهائي بالآخر وشو وضع الإصابات؟
0: الإصابات 23 إصابة، منها ناموا ثلاثة يعني مبيت في مستشفى، عندنا واحد حاليا شاب صغير اللي اعتدوا على الجندي والمستوطنين حاليا في العناية المكثفة الله يشافيه إن شاء الله، لأنه عنده إصابة في الجمجمة وعنده إصابة في العين ونزيف داخل العين في العناية، عندنا اثنين إصابات، اثنين واحد عضو بلدية في إجره برضو اليوم إن شاء الله بيكيمولوا ياه الرصاصة، ودكتور عندنا الدكتور حسام برضو في إجره، هذول كانوا مبيت في مستشفى رفيديا، والباقي تم علاجهم من كان كسر ايد ولا كسر منخار ولا شغلات ضرب ثاني تم يعني معالجتهم وروحوا على بيوتهم.
1: نعم. على كل الحمد لله على سلامتكم، وراح نكون على متابعه دائما. شكرا لك استاذ كمال، يعطيك الف عافيه، صباح الخير، الى اللقاء. إذن هذه قراءة في ثلاثة محاور. كنا في الخليل مع علاء أبو هيكل عم الطفل الذي ارتقى يوم أمس، رواية الأم والأب سمعناها في الساعة الأولى، الآن ما قالوا وهي قضية مثيرة أنه تم جمع الكاميرات وكل ما استخدم لتوثيق ما حصل، وهي منطقة يعني تجارية أيضا فيها كاميرات في منطقة الرميدة. الجيش يقول أنه يحقق في هذا الموضوع وأنه ما حصل منافي لأعراف الجيش ولمبادئه. وبالنسبة لحوار الاعتداءات التي كانت يوم أمس وشاهدنا الصور للمستوطنين الملثمين بسياراتهم يجبون في القرية واعتدوا هناك على الممتلكات وسرقة مواشي، الجيش قال أنه تلقى بلاغ عن سرقة مواشي من البؤرة الاستيطانية وبالتالي تدخل، وأن هنالك تحقيقات مستمرة بما في ذلك التحقيق مع جندي اعتدى على مواطنين فلسطينيين. هذا المشهد اليوم الآن. وكنا مع عيسى عمر الذي اعتدي عليه، قدم شكوى، جاءه المستوطن وقالوا نحن الآن أحرار لأن الدولة معنا. فاصل إعلاني ونتابع.
2: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم حتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل، و2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب 99 شيكل و90.
3: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.

0: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.

0: هذه عودة أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، والآن إلى الجبهة الشمالية والتطورات الميدانية ما بين استمرار الاستهداف في جنوب لبنان، وأيضا تابعنا المعطيات حول ما يحدث ميدانيا والنقاش أيضا في إسرائيل بالنسبة لماذا بعد حول الملف اللبناني، ولكن الموقف الرسمي أن هنالك إعلان عن وقف لإطلاق نار، هكذا أعلن في الأسبوع الماضي، ولكن الميدان يقول غير ذلك، ونحن في حالة أيضا يعني استقطاب واضحة جدا داخل المشهد اللبناني السياسي وغير السياسي للأسف الشديد. دكتورة حياة الحريري الكاتبة والباحثة اللبنانية، أعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور لحضرتك وللمشاهدين المستمعين.
0: هل الصورة واضحة للبنانيين إلى أين تذهب الأمور؟
1: يعني لا، طبعا لا يمكن القول بأن الصورة واضحة، لأن يعني الأطراف التي من المفترض أن تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار لم تلتزم به حتى الساعة، يعني أكان من جهة حزب الله أو من جهة إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر وهذا النقاش السياسي هو تخطى أساساً يعني النقاش، ووصلنا إلى نقطة من التصعيد السياسي الكبير جداً وغير المسبوق على المستوى الرسمي، فبالتالي نحن أمام يعني فترة ضغط إذا صح التعبير، ولو أنها أو نتمنى أن تكون في الربع الساعة الأخيرة قبل فعلا يعني التوصل إلى حل وتطبيق الاتفاق. بما يخص الاتفاق، يعني كان هناك ونص الاتفاق بوضوح بأن يعمد الحزب إلى وقف ضرباته ضد إسرائيل، الانسحاب من جنوب الليطاني مقابل أن توقف إسرائيل اعتداءاتها في لبنان واستهدافاتها. وبالتالي عندما رفض أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قرار الدولة وخيار الدولة وهذا الاتفاق، وأعلن رفضه للاتفاق، اعتبر نتنياهو في المقابل بأن هذا الاتفاق غير موجود، وبالتالي ولو أن كان هذا التصعيد يعني من الجهتين يمكن أن يكون يعني إعلاميا، ولكن الجميع يستخدم مجددا ودائما ساحة الجنوب، أكان حزب الله أو إسرائيل، للضغط ولرفع الكلفة. إسرائيل تريد استكمال كل اعتداءاتها ويعني فرض الواقع الأمني الجديد في لبنان ومنطقة عازلة وما إلى هنالك، وحزب الله ما يزال يربط حتى هذه اللحظة أي قرار بوقف إطلاق النار بإيران، وهذا أيضا كان واضح جدا يعني.
0: ولكن دعيني أقول أن الخطوط العريضة الآن بالنسبة للطرفين، إسرائيل تقول لا انسحاب ما بعد الخط الأصفر، بمعنى تنسحب من بعض المناطق التي سيطر عليها شمال الليطاني وشمال الخط الأصفر، ولكن لا حديث عن انسحاب إلى حتى ولو بشكل تدريجي إلى الحدود الدولية، انسحاب في المقابل انسحاب عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني، الحفاظ على حقها في أن تستهدف أي موقع أو أي مجمع تقول إنه

0: قبل حزب الله، وعلى الحكومة اللبنانية أن تقبل بهذا الواقع، ولكن أيضا لا يوجد جدول زمني متى وكيف ستنسحب إسرائيل، فبالتالي كيف يمكن الوصول إلى التسوية أمام هكذا مطالب وهكذا خطوط عريضة تحاول إسرائيل فرضها من خلال الولايات المتحدة؟
1: نعم، يعني هنا لا يجب أن ننسى أو طبعا أن نشير بداية إلى أن هذا الاتفاق طبعا هو ليس بعادل للبنان، ولكن هو أفضل الممكن في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن اليوم يعني ينطلق لبنان من واقع صعب جدا، وهو الواقع الميداني والخسائر، ليس فقط في الميدان، يعني ليس فقط خسائر الأرض والشهداء وما إلى هنالك من المدنيين، ولكن أيضا هناك واقع اقتصادي صعب. يعني الحكومة كانت ترفع الصوت منذ يومين بنداء استغاثة لأنها لا تستطيع تحمل الضغوطات والأعباء الإنسانية، وبالتالي بحسب هذا الاتفاق، طبعا هو ليس الاتفاق النهائي بين لبنان وإسرائيل، هو اتفاق مبدئي ولو أنه غير عادل، ولكن اتفاق مبدئي أولاً على وقف المدفع الإسرائيلي. وهذه المرحلة الأولى أن ينسحب حزب الله إلى شمال الليطاني ويوقف ضرباته مقابل أن توقف إسرائيل ضرباتها في لبنان. من المفترض أنا أعتقد يعني أن يذهب الاتفاق إلى فكرة أو مفاده، هنا تأتي يعني موضوع المناطق التجريبية، أن يدخل الجيش إلى بعض المناطق في جنوب لبنان وأن يفرض الأمن والسيطرة الأمنية وأن يصادر الأنفاق والأسلحة وما إلى هنالك. في حال بالنسبة للأمريكيين، وهنا سوف يعني أشرح لماذا تم طرح هذه الفكرة، في حال نجح الجيش في هذه المهمة سوف تستكمل الدولة اللبنانية في المباحثات القادمة والمستمرة مسألة انسحاب الاحتلال، وهي لن ترضى بأي اتفاق نهائي مع إسرائيل إلا بانسحاب إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية. هذا موقف واضح بالنسبة للحكومة اللبنانية، ولكن لا تستطيع بحكم الواقع وبحكم الميدان والنتائج الميدان وبحكم يعني كل الظروف السياسية والإنسانية أن تفرض هي شروطها وأن تذهب إلى انسحاب كامل لإسرائيل. نعم. وهو ما تريده يعني، ولكن الواقع يختلف.
0: ودعي أسأل حياة في قضية
1: التجربية.
0: نعم تفضلي، موضوع نعم. المناطق التجريبية تفضلي.
1: نعم، نحن نعلم بأن هناك أزمة أساسا، يعني حتى في نظرة الأمريكيين وهو الوسيط والضامن لهذا الاتفاق إلى المؤسسة العسكرية، وجميعنا تابعنا هذه الإشكالية والاتهامات للجيش اللبناني بأنه فشل في تطبيق قراراته طيلة 15 شهرا، والأخطر من ذلك الاتهامات الإسرائيلية التي تتبناها أمريكا إلى حد ما بالقول بأن المؤسسة العسكرية مخروقة من قبل حزب الله، وهذه نقطة خطيرة يعني. لذلك اليوم وهذه مسألة يجب الدولة أن تعالجها والدولة أن تتعامل معها، وطبعا ليس لا أمريكا ولا إسرائيل. وبالتالي اليوم نتيجة تحميل لبنان كدولة فشل التعامل مع حزب الله سلاح حزب الله طيلة 15 شهرا، كان هذا الخيار أو هذا الطرح بالمناطق التجريبية التي قبلها لبنان كدولة، وأيضا يعني وإن كان بامتعاض يعني قبلتها إسرائيل. فبالتالي هذا يأتي من فكرة أن هناك أيضا أزمة ثقة، ليس مع إسرائيل، طبعا هناك أزمة ثقة مع إسرائيل، نحن في حالة حرب مع إسرائيل، ومن المبكر الحديث جدا عن أي اتفاق سياسي أو أمني وما إلى هنالك، ولكن هناك مشكلة ثقة دولية وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية بقدرة الدولة اللبنانية امتعاض يعني قبلتها إسرائيل. فبالتالي هذا يأتي من فكرة أن هناك أيضا أزمة ثقة، ليس مع إسرائيل، طبعا هناك أزمة ثقة مع إسرائيل، نحن في حالة حرب مع إسرائيل، ومن المبكر الحديث جدا عن أي اتفاق سياسي أو أمني وما إلى هنالك، ولكن هناك مشكلة ثقة دولية وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية بقدرة الدولة اللبنانية فعلا على بسط سيطرتها في الجنوب وإمساك زمام الأمور، ولذلك يعني بحكم هذه الظروف أتت فكرة المنطقة التجريبية.
0: ولكن ماذا عن القرى التي مسحت بالكامل؟ يعني هذه القضية إلى أي مدى على أجندة أحد؟ وكأنه أصبح هذا الواقع أنه جزء أساسي من جنوب لبنان أصبح فارغ ومدمر بالكامل ولا صوت، يعني كيف يتم التعامل مع هذا المشهد دكتورة حياة؟
1: صحيح، يعني اليوم طبعا الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية يعني الدولة اللبنانية هي واضحة بخطابها، بمطالبها، بأهدافها. انسحاب كامل للاحتلال الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم. ولكن الأمور يعني حتى هذه الساعة

0: طبعا متشابكة، لأن نحن نعلم أولا بحكم الواقع وبحكم التجربة تاريخيا بأن إسرائيل عندما تدخل إلى أرض يعني يصعب الخروج منها. هي خرجت في 2000 من جنوب لبنان، ولكن اليوم الواقع اختلف نتيجة كل الظروف المحيطة بنا، من غزة إلى فلسطين بشكل عام، إلى سوريا، إلى حتى الداخل اللبناني ونتائج هذه الحرب. لذلك اليوم يعني أنا لا أتوقع أن تفرض هذه الشروط اللبنانية بهذه السهولة. لهذا تكلمت عن اتفاق تدريجي، وهذا مرتبط أنا برأيي بمدى قدرة الجيش اللبناني في المناطق التي سوف ينتشر بها وبدأ الانتشار بها على فعلا ضبط الأمن وعلى منع، وهنا هذا ما ورد بالمناسبة باتفاق الهدنة بال49، منع استخدام الأراضي اللبنانية لأي فريق لبناني وغير لبناني لتوجيه ضرباته إلى إسرائيل. وهذا وارد في أساسا في اتفاق الهدنة الذي ينادي به حزب الله اليوم أو في 1701. وبالتالي المسألة تتعلق بقدرة الدولة اللبنانية، كلما استطاعت الدولة فرض قرارها في الداخل اللبناني وعسكريا في الميدان في الجنوب، كلما يعني باتت القدرة للدولة على تطبيق أو تحصيل شرط انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية أكبر. وأنا سوف أقول لك يعني لن يرضى أحد، لا الدولة ولا أي مدني، بإبقاء الاحتلال في جنوب لبنان. وأعتقد بأن إسرائيل تعي جيدا كلفة بقاء قواتها في جنوب لبنان.
1: هذا صحيح، ويناقش السؤال لأي مدى هنالك عامل دولي تحديدا أمريكي للضغط في هذا الموضوع، ولكن يعني واضح أنه هذا لن يتم سريعا، لأنه كما تعلمين ترامب مشغول في هرمز وتداعيات المواجهة مع إيران وأقل بالمشهد اللبناني، ويريد هدوء ولكن بدون خطة واضحة على الأقل للفترة القريبة. على كل نحن سنكون على تواصل كما نتواصل معك دائما. شكرا لك يا دكتورة حياتي، أعطيك ألف عافية. تحياتي، إلى اللقاء. إذن هذا في المشهد اللبناني، القصف والتدمير وأيضا الاستنزاف للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولكن كما يعني نتابع بشكل يومي، وأعتقد أنه حتى إذا استمعنا إلى جنرالات الجيش السابقين الذين يتحدثون عن المشهد اللبناني لا يملكون معادلة واضحة إزاء هذه التعقيدات التي شرحناها أيضا من خلال الحديث مع الدكتورة حياة. إسرائيل تقول انسحاب لحزب الله شمال الليطاني، ولكن لا انسحاب إسرائيلي إلى الحدود الدولية، حفاظ أو تحتفظ إسرائيل بحقها في استهداف عناصر حزب الله، المطلب من الدولة اللبنانية بنزع السلاح، ولكن حتى الآن لا أفق بالنسبة لإعادة النازحين، إعادة الإعمار، كل هذه القضايا. وبالتالي أيضا المعادلة اللبنانية الداخلية، ماذا يعني نزع السلاح وبأي شروط وبأي معادلة، كل هذه القضايا ما زالت قضايا خلافية، وعليه نحن في نفس المستنقع. والأصوات التي تعلو الآن في إسرائيل إنه هذا الأمر قد يكلف يعني الجيش كثيرا، وبالتالي لابد من تحرك ما، حتى الآن لا نعلم كيف سيأتي وينفذ هذا التحرك، لأنه كما ذكرت عدة مرات الإدارة الأمريكية تريد هدوء فقط، بعد ذلك لا برنامج سياسي واضح على الأقل في المنظور القريب. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.

0: مكان واحد، عدد هنات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.

0: תודה רבה, יום טוב.
1: תודה רבה, ג'וד.
0: إذن كان هذا الحديث مع الدكتور أدم راز باحث ومؤرخ وكشف وثائق تشير إلى أن الحرب في العام 67 الأيام الستة ما يعرف بالذاكرة العربية الفلسطينية النكسة أنه تم طرد مئات الآلاف وبأوامر عليا وبشكل يعني منظم إذا كان في الجولان 120 ألف تقريبا بالإضافة إلى تهجير كان في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية وإخلاء تم إما بشكل بالقوة وإما بفعل الخوف ولكن لم يعد أحد من هؤلاء إلى قريته وإلى بلده وهذا كان بيعاز في حين من المستوى السياسي والمستوى العسكري لأنه كانت الأمور سريعة جدا في 6 أيام انتهت هذه الحرب والتركيز كان على تداعياتها في المشهد السوري وفي المشهد المصري وأيضا في الضفة الغربية وسقوط القدس ولكن الأرقام الآن باتت واضحة وبالوثائق كما كشف المؤرخ آدم راز وعدنا في يعني أو حاولت أن أترجم هذا إلى واقعنا اليوم إذا كان في غزة وإذا كان في الضفة وإذا كان في جنوب لبنان عندما اعتقدنا أن هذه أمور مرحلية ولكن انظروا إلى ما يحدث وعملية الانتظار والمماطلة وقد يستمر هذا لسنوات وسنوات وعملية التهجير ليست يعني مجرد مشروع كان في الماضي وأعتقد يجب الحذر كيف سيتم التعاطي معنا لاحقا في هذا الموضوع أيضا. الآن إلى ما نسميه بالتحول الحاد زميل نبيل سلامي صباح الخير.
2: صباح الخير جاكي.
0: تعرف أخرى كم من يوم إحنا المفروض نكون مشغولين فقط بالرياضة هذا الأسبوع من الرولان جاروس للمونديال ولكن شوف الأحداث وين العالم وين وإحنا وين في مفاجآت قبل بداية المونديال كأس العالم
2: مفاجآت لا ولكن بانتظارنا مفاجآت بتخيل راح تكون مفاجآت يعني لا نعول على نتائج مثلا بالمباراة التجريبية يعني إذا فاز منتخب ضعيف على منتخب قوي هذا لا يقول كل شيء لأنه مباراة تجريبية لكن المفاجآت تأتينا هذه المرة من بطولة رولان جاروس في فرنسا بجاكي كل المصنفين أوائل عمليا غادروا وتركوا بشكل مفاجئ حتى جوكوفيتش يعني حتى الكراس حتى يعني السينار الإيطالي غادروا وامبارح كان النهائي يوم السبت
0: نهائي السيدات
2: السيدات
0: صحيح
2: ماريا خفالينسكا وميرا أندرييفا أندرييفا عمليا فازت وهي روسية فازت على
0: هي المصنفة روسيا. الثامنة في العالم ولكن صحيح. منافستها كانت سموها السندريلا لأنه فعلا يعني
2: أبدا كانت يمكن بالرقم 114 وبصعوبة دخلت يعني بمباراة تمهيدية حتى دخلت حتى سمحوا لها تدخل للبطولة أندرييفا هي البطل اليوم وفي انتظار دور الرجال يعني اليوم راح يكون يوم حاسم جاكي مباراة أيضا كنا اعتدنا على السنوات الأخيرة نشوف الكراس نشوف سينار نشوف جوكوفيتش نشوف نادال ولكن اليوم تغيرت الأمور فلافيو كوبولي إيطالي مع ألكسندر زفارف الألماني هذا النهائي سيكون عند الساعة 4 بتأمل يكون نهائي شيء جميل كما عودونا في السنوات الماضية يعني أول بطولة هي عمليا اليوم بطولة التنس على صعيد المونديال الضربة كانت موجعة على منتخب ألمانيا امبارح الشاب الموهوب من بايرن ميونخ لينارد كارل أصيب بتدريب المنتخب تخيل بتدريب المنتخب في شيكاغو وظرف الدموع ومن ثم تم تسفيره وعودته إلى ألمانيا ضربة هائلة جدا لهذا الشاب ابن 18 سنة امبارح كانت عدة مباريات ودية يعني منتخبات تركيا فازت على فنزويلا 2-1 البرازيل
0: المنتخبات عمليا بغالبيتها وصلت الى مقراتها في الولايات المتحده طبعاً. المباريات الاولى راح تكون كلها راح تكون موزعه بكندا امريكا والمكسيك ولا راح تكون
2: عمليا يعني المنتخب المكسيكي مبارياته راح تكون في المكسيك الى جانب المجموعه اللي بيلعب فيها المنتخب المكسيكي ومنتخب كندا راح يلعب في ارضه في كندا مع المجموعه اللي بيلعب فيها المنتخبات راح تتوزع الملاعب على 16 مدينه الاغلبيه راح تكون في مدينه في المدن الامريكيه الافتتاح في المكسيك يوم الخميس القادم الساعه 10 وكثير مباريات راح تكون في المكسيك العاصمه وفي مدينة غوادالاخارا وادي الحجارة هو إسباني معرب أو عربي معرب مؤسما

0: وكذلك في مدينة فانكوفر ومدينة مونتريال. المنتخب المصري كما ذكرت جاكي امبارح خسر أداء لا بأس به، وإن كانت مباراة ودية أنا كمان مرة لا نعور عليها، فازت مصر البرازيل على مصر بالنتيجة 2-1. واليوم عمليا والأرجنتين أيضا آسف فازت على هندوراس، يعني هندوراس مش ند للمنتخب الأرجنتيني ولكن بشكل عام فقدت 2-0. هذا لا يقول أي شيء لأنه المنتخبات تريد المحافظة على نجومها، تصور أنه بالتدريب أصيب اللاعب الألماني وذهب إلى البيت. نحن بانتظار مباريات أيضا اليوم راح تكون تجريبية الدنمارك مع أوكرانيا والمراكش مع النرويج، هذا كله هذا النهار جاك، ونحن نتابع طبعا عبر برامجنا وزوايانا الخاصة يوميا أخبار المونديال.
1: شكرا لك، تحياتي، سلامات.
0: سلاماتي.
1: وبانتظار المونديال وهذه الزاوية الرياضية مع الزميل نبيل السلامي نحن نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء، تحياتي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24.90 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90. جبنة عمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل و90. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب الليلة الماضية 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار في قرية

0: السيد بالنقب. وبحسب مصادر طبية وصفت إصابة فتى قاصر بالمتوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. أعلنت الشرطة عن اعتقال فتى في 16 من عمره بعد ضبطه يقود دراجة كهربائية في مدينة طمرة والعثور بحوزته على مسدس من نوع جلوك مع مخزن ذخيرة محشو بالرصاص. وقالت الشرطة أنها تمكنت من إحباط جريمة إطلاق نار قبل وقوعها. اعتقلت القوات الإسرائيلية المحلل السياسي ورئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي عقب مداهمة منزله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات اقتحمت منزل الشوبكي واعتدت عليه بالضرب ونقلته إلى جهة مجهولة. جرفت القوات الإسرائيلية صباح اليوم أراضٍ زراعية واقترعت أشجاراً في بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عمليات التجريف تمت في منطقة بطن الحلاوة في البلدة لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون قبل نحو عامين. في الجبهة اللبنانية دوت صافرة الإنذار صباح اليوم في المطل ومسقاف عام قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل طائرات مسيرة. هذا وأعلن الجيش لاحقا عن انتهاء الحدث مشيرا إلى رصد هدف جوي في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 2 من جنوده برتبة نقيب ورقيب خلال المعارك الدائرة في لبنان. كما أعلن الجيش عن إصابة 4 جنود آخرين بجروح في انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وفي السياق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ وقف إطلاق النار في لبنان ارتفع إلى 18 قتيلاً. في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اكتشاف مخبأ هام تابع لحزب الله داخل مجمع قلعة شقيف جنوب لبنان. وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن المخبأ يقع ضمن منشأة تحت الأرض ويعتقد أنه كان مخصصا للاستخدام في حالات الطوارئ. قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن الحكومة الأمريكية تسعى إلى توجيه الأصول الإيرانية إلى دول الخليج من أجل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها إيران. وقال المصدر إن وزير الخزانة الأمريكي كلف فريقا بتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بحلفائها في الخليج، مضيفا أن الولايات المتحدة ستدرس استخدام الأصول الإيرانية لإصلاح أي دمار في المستقبل أيضا. أعلنت شركة سكك حديد إسرائيل عن توقف مؤقت لحركة القطارات بين مدينتي مودعين والقدس إثر عطل كهربائي في نظام القطار. وأوضحت الشركة أن خط القدس هرتزلية يواصل العمل كالمعتاد، إلا أن المسافرين قد يواجهون بعض التأخيرات في مواعيد القطار بسبب الخلل الفني، مؤكدة أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح العطل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرا انخفاض على درجات الحراره لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الاجواء حاره في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

يسعد صباحكم وإن شاء الله يكون نهاركم سعيد ويهدي بال كل المستمعين اللي معانا واللي بدهم يصيروا معانا. أي حال إحنا بسبعة حزيران 2026، تحياتي لكل اللي بيتابعوا في هالصباح. إن شاء الله دايما بيحمل لنا ولكم أخبار طيبة وسارة. بدي أحيي المستمعين مع الأصدقاء والزملاء جاكي خوري كان معنا ومعاكم بأول خبر، الزميلة ياسمين غميض في غرفة الأخبار، ومايسترو التقنيات الزميل عدي ياسين، ووكالة الواي اي للأنباء ياسمين العابد. صباح الخير من إذاعة الشمس، إن شاء الله نهاركم طيب وأمس انتهينا بين الأمس واليوم.

أمس انتهينا، يعني منحاول إنه شوي هيك نروق أعصابكو للمستمعين بالرغم مما حولنا. صباح الخير للي بيتابعوا معنا بالوطن وعبر البحار.

الهدايا وكانت كل ثروتنا. ليلى الوداع نسيناها هدايانا. بيقول لي الأستاذ المحامي علي رافع: من أجمل ما أنشدت السيدة فيروز هذا الملاك الذي أنعم به الله على الأرض ليسعد بصوتها البشرية المتعبة كلها. صباح الخير. وماذا عن أستاذ علي؟

الأستاذ وديع الصافي، شكرا للمتابعات والمتابعين وخاصة المستمعة الكريمة في حيفا أولغا، شكرا لك على الكلام الطيب. والأستاذ علي قدح كمان صباح الخير، اختر كلامك قبل أن تتحدث وأعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك.

0: 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل اريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا ايطالية شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
3: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
2: أوكي زبطة تمام.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: جديد معكم تحياتي للمتابعات والمتابعين. يعني دايما بنحاول نشجع فنانينا ورسامينا خاصة. هالدعوة اللي رح نسمع عنها من الفنانة خزيمة حامد. أولا يسعد صباحك سيدة خزيمة.
1: يسعد صباحك أستاذ.
0: نعم
1: جميل.
0: يوم للرسم المفتوح كما أعتقد، شو بتحكي لنا عنها اليوم أستاذتي الكريمة؟
1: الجمعة الجاي علينا إن شاء الله 12 الشهر من 10 للساعة 5 كدعية رسامين وفنانين، وكمان الدعوة مفتوحة للجميع اللي حابب يشارك، يعني حابب يخوض هاي التجربة، أصحاب المواهب الموهوبين، مين حابب يخوض هاي التجربة يعني أهلا وسهلا فيه.
0: نعم، أي تجربة وما حكيتي لنا وين ممكن لقاء الفني هذا، وين موجود، وين راح يكون؟
1: هو احنا عاملين يوم رسم حر، كل واحد يجيب عدته وأدواته ويجي يرسم ويخوض التجربة مع الفنانين، دعي الفنانين اللي فاضي بيجي رسم حر، نرسم عن الناصرة وتاريخها وعرقها. الموضوع هو الناصرة بقلب مركز محمود درويش.
0: نعم، يعني هذا اليوم مفتوح وهنالك فنانين مرافقين للمواهب الشابة، في حدا يرشدهم، في حدا يعطي لهم بعض الإرشادات للرسم إذا عندهم موهبة أو يطوروا هالموهبة
1: كمان، يعني كمان هاي بس هو إنه هذا اليوم رسم حر، حتى الإنسان الهاوي يجي يرسم حسب قدراته، من هون أو الفنان والرسام كمان جاي يرسم، من هون المشاركة مع الفنانين راح يطلع كتير مواهب، حتى ناس راح تتفاجأ بموهبتها بهذا اليوم. طبعا إذا بدهن إرشاد من الفنانين راح يلاقوا يعني بإذن الله.
0: نعم، وهذا يعني اليوم هو مجاني، يستطيع الجميع أن يأتي إذا أرادوا.
1: هو مجاني، يوم مجاني، كل واحد بيجيب عدته وأدواته، يعني نعم. إحنا منأمن المكان والتضيفات وأجواء حلوة، موسيقى، وإن شاء الله بيروح يعني يوم حلو يكون.
0: نعم جميل. ويمكن كمان تكتشفوا مواهب والرسومات يمكن طبعا أن تعرض في معارض أخرى يمكن.
1: طبعا يعني إذا أنا راح يتوج الأعمال إلى يعني لوقت آخر لمعرض، والموهبين إذا كان عند الأعمال ذا قيمة يعني إنه كمان راح يشاركوا مع الفنانين، حتى لو كنت إلين تجربة أولى وتشجعوا لقدام بيطوروا حالهم بالفن.
0: نعم، لو يعني أشرت عليك إنه لو هالما أو هاليوم هذا كان يقام في العطلة الصيفية مش كان بيكون أحسن، ولا عندي كمان برنامج للعطلة الصيفية للرسامين والرسامات؟
1: العطلة الصيفية بصراحة بتكون في مشكلة، الأقل بيكون مسافر وعراس، يعني أنا من إسرائيل أواجه مشكلة بهذا الموضوع، الأغلب عنده عراس، قسم كبير دي

0: تسافر تيجي الوضع.
1: نعم إن شاء الله بالنجاح سيدة خزيمة حامد. شكرا لك يعطيك العافية إلى اللقاء. يعني المواهب إن شاء الله بيكون يوم ناجح. وبتابع معك فريد الأطرش تحدث عن أختي أسمان حديثا جميلا جدا, يعني قبل أو بعد أن رحلت. يمكن بقدر أختار بعض الشيء مما تحدث عنه الأستاذ فريد الأطرش عن أختي الراحلة أسمان. يمكن نعم ممكن شوي قبل ما أختار.
2: الصوت الجميل, النبرات القوية, الإحساس الرقيق, الحلاوة, القوة, الحنجرة الصافية, البراقة, كل ده فقدناه بعد موت المرحومة أختي أسمهان. وأتمنى إن احنا نفضل عايشين مع صوت أسمهان, لأن صوت أسمهان من الأصوات النادرة الخالدة اللي مش ممكن الإنسان ينساها أبدا.

0: يلي هواك شاغل بالي لمن كيبقولوا دايما اللي شاغل بالك يتهنى مش هيك او اللي ماخد عقلك يتهنى هذا مثلنا الشعبي مايك نعم بعد شوي الاعلانات بعدين بنرجع لاحوال الطقس يمكن ما في اي تجديد ولكن احسن نعرف بركي في مفاجآت في المناخ او الطقس لسه ادري
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة
3: مكيف تورنادو ركب وريح بالك الزبون مبسوط وأنا مبسوط رقم واحد
2: في مكيف في تورنادو انفرت
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح

كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. الحياة حلوة.

0: يعني إذاعة الشمس دائما تحاول أن تشجع المواهب الشابة إذا كان غناء أو عزفا أو شعرا أو أدبا. واليوم بدنا نختار لإلكو هالأغنية اللي هي الثالثة في الترتيب لروجي وإلي حلو من كلمات إلي حلو والحان الأخوين إلي وروجي حلو والتوزيع الموسيقي لكارم مطر. الأغنية دايما يعني هنالك بداية وأكبر رحلة في العالم تبدأ من خطوة واحدة وأكبر شهرة في العالم تبدأ من أغنية ثالثة لروجي حلو. صباح الخير لهالأغنية بدي أسمعك إياها من إذاعة الشمس.
1: درب طالت مجروح، هالحب معذب مفضوح، هالنبض انطفى مدبوح، يا وقت عسطوح الروح، يا صدى علا بسما المدى.

والله بدي أقول لك روعة بهالأغنية، يعني جمعت فيها مرح الشباب وعبق الماضي. يا روجي عوني حلو، بالتوفيق زي ما قلنا إن شاء الله. انطلاقتك تبدأ من هنا من إذاعة الشمس، تحياتي لك وإلى الأمام مع الطرب بين ما يمكن مستقبلا وما كان ماضيا. صباح الخير للي بيتابعوا معنا وتحياتي.

إذاعة الشمس معك وإحنا ولابد إنه عند الساعة 10 منذكر إنه عندنا أخبار مع زميلي ياسمين غميد ومن ثم بتابع معك برنامج إحنا والشمس جيران. السيدة فيروز.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى في أول عملية إطلاق نار تسجل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق نار الجديد حيز التنفيذ. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخين اللذين عبرا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية تم اعتراضهما بنجاح دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. في وقت سابق اليوم ضوت صافرات الإنذار في المطلي ومسقاف عام قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل طائرات مسيرة، وأعلن الجيش لاحقا عن انتهاء الحدث مشيرا إلى رصد هدف جوي في المنطقة التي تعمل فيها قوات في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. وفي بيان سابق أيضا اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل اثنين من جنوده برتبة نقيب ورقيب خلال المعارك الدائرة في لبنان، كما أعلن الجيش عن إصابة 4 جنود احتياط بجروح في انفجار مسيرة مفخخة. وفي السياق ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ وقف إطلاق النار في لبنان ارتفع إلى

0: 18 قتيلا. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اكتشاف مخبأ هام تابع لحزب الله داخل مجمع قلعة شقيف جنوب لبنان. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن المخبأ يقع ضمن منشأة تحت الأرض، واعتقدوا أنه كان مخصصا للاستخدام في حالات الطوارئ. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد وحدة النخبة في حماس في غارة على جنوب غزة. وأشار بيان الجيش إلى اغتيال صقر أبو كريم قائد خائلية الذي كان من بين القادة المقتحمين لمنطقة كيسوفيم خلال هجوم السابع من أكتوبر. في الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية المحلل السياسي ورئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي عقب مداهمة منزله في المدينة جنوب الضفة الغربية. وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات اقتحمت منزل الشوبكي واعتدت عليه بالضرب ونقلته إلى جهة مجهولة. جرفت القوات الإسرائيلية صباح اليوم أراضٍ زراعية واقتلعت أشجاراً في بلدة سنجل شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عمليات التجريف تمت في منطقة بطن الحلاوة في البلدة لصالح بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون قبل نحو عامين. في أخبار العنف والجريمة، أصيب الليلة الماضية 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء جريمة إطلاق نار في قرية السيد بالنقب. وبحسب مصادر طبية، وصفت إصابة فتى قاصر بالمتوسطة، فيما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة. أعلنت الشرطة عن اعتقال فتى في 16 من عمره بعد ضبطه يقود دراجة كهربائية في مدينة طمرة، والعثور بحوزته على مسدس من نوع جلوك مع مخزن ذخيرة محشو بالرصاص. وقالت الشرطة أنها تمكنت من إحباط جريمة إطلاق نار قبل وقوعها. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
3: وعدنا والعود أحمد، وتحياتي للمتابعين. شكرا للزميلة ياسمين عميد بجولة أخبار العشرة، وشكرا لمايسترو التقنيات والهندسة الإذاعيتين الزميل عدي ياسين، ومرحبا بأستاذنا الكريم رياض مخول. أسعد صباحا أستاذ رياض.
4: رحمة الله أستاذي الغالي.
3: جمال اللغة ولغة الجمال، هذه الزاوية، زاوية اللغة العربية.
4: نعم، وآمل أن نحافظ على جمالها وجمالياتها.
3: حدثتني نعم عن قصة قصيرة كتبتها.
4: نعم، اليوم سأقرأ قصتين قصيرتين ساخرتين توحيتهما من واقع الحرب، من واقع ما شاهدته على التلفاز، على شاشة التلفزيون.
3: نعم.
4: وما أثر في ذلك من ألم، وما أثر في الآخرين.
3: نعم يا أستاذي، لنسمع أو
4: نعم
3: لنستمع.
4: وما قصتان قصيرتان جدا. نعم. القصة الأولى: الطيور لم تسمع نشرة الأخبار. في هذا الصباح كانت مذيعة الطقس تبتسم بثقة وهي تشير إلى السماء الظاهرة على الشاشة فوق الساحل.

0: سماءنا اللطيفة، قالت مطمئنة: يبدو أن الطيور لا تختار إلا هذا الصفاء وهذا الهدوء. ومضى النهار، وفي المساء تغير وجه الشاشة. مذيع الأخبار لم يبتسم، وقد أشار إلى أرقام تظهر على رسم بياني. فماذا قال؟ هجرة الطيور، هجرة متزايدة إلى أمريكا، هجرة متزايدة إلى أمريكا وأوروبا منذ بدأت الحرب الأخيرة. هز أبو يعقوب رأسه، خرج إلى الشرفة يبحث عن هواء نقي أخف وأنقى من الأخبار. رفع بصره فرأى الطيور ما زالت تحلق في السماء، كأنها تتفحص المكان. تمتم بغضب غريب. سألته زوجته: ما الغريب يا أبا يعقوب؟ قال وهو يبتسم بسخرية خفيفة: الطيور وصلت اليوم والناس غادرت أمس. ثم أضاف: يبدو أن الطيور لم تشاهد نشرة الأخبار بعد.
1: نعم.
0: هذه القصة الأولى.
1: هذه الأولى، نعم.
0: القصة الثانية قصيرة جدا.
1: نعم.
0: عنوان: تصفيق بلا جمهور. وهي طبعا السامع سيفهم من المقصود بها. في الحفل المقدس وقف قائد العالم العظيم، صاحب القبعة البيضاء السماوية السلامية، على المنصة يلوح للجمهور مباركا الحرب على وقع إيقاع موسيقي غريب. همس له منظم الحفل: هذه الوصلة الأخيرة يا سيدي. ابتسم بشقة وقال: عظيم، فأنا دائما أصنع أعظم النهايات. فجأة قطع إيقاع الموسيقى، طفأت الأضواء وغادر الجميع. بقي وحده على المنصة أمام الكتاب المقدس وهو يصفق لنفسه. إن شاء الله بيضل يصفق لنفسه.
1: نعم أستاذي، يعني لابد إن سؤال: ما هي قواعد أو مقومات القصة القصيرة؟
0: القصة القصيرة يجب أن تكون مكثفة جدا جدا جدا يا أستاذي.
1: نعم.
0: ويجب أن تكون هناك علاقة القصة القصيرة جدا بين البداية والنهاية. هناك يجب أن يكون فيها مفارقة عادة، ويجب أن يكون فيها السخرية. هذا باختصار شديد.
1: نعم.
0: وطبعا لها مقومات خاصة. وأنا كنت قد تحدثت في لقاء سابق عن هذا، و يعني إذا أمكن في حلقة قادمة.
1: نعم.
0: أنا أتحدث بتفصيل عن المقومات الأساسية لهذا النوع من القصص، لأن كثيرين يكتبون بنجاح في هذا الاتجاه.
1: نعم.
0: وهناك قصص قصيرة أستاذي يمكن أن تكون سطرا معبرة مكثفة.
1: نعم.
0: وهناك قصص قصيرة يمكن أن تكون ثلاثة أسطر، ولكن المقصود فيها أن تكون مكثفة هادفة، ولا ويكون فيها لغز معين، أو يكون فيها
1: أو تنتهي بمفاجأة معينة يمكن.
0: نعم، كذا. مفاجأة. نعم. أصل المفاجأة مهم جدا فيها.
1: يا نعم أستاذ. يا سيدي، أنا أشكرك أستاذنا الكريم، وإن شاء الله نهارك سعيد.
0: نهارك سعيد.
1: إلى اللقاء.
0: مع السلامة.

فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13 6. خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعة المشهداوي.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
4: أبو المجد، ولا مرة كنا سوا، ولا مرة، دايما في أول مرة أبو المجد.

0: وبعد زي ملح بركات ولا مرة بتابع معكم إحنا والشام الجيران ولقائنا التالي مع سيد الأستاذ كريم شداد رئيس منتدى الناصر الثقافي. تحياتي لك أستاذ كريم، أسعدت صباحا.
1: يسعد صباحك أبو الفادي.
0: نعم، نتحدث أستاذنا الكريم عن أستاذنا الكريم كريم، شوف كيف زبطت معنا. نعم. عن المشاركة في فعاليات المؤتمر الأول لمنتدى الناصر الثقافي وتحت عنوان حين تتكلم الذاكرة تولد الثقافة وحين نحفظ الذاكرة نحمي المستقبل. في هذا العنوان كل ما يمكن أن نتحدث عنه. ماذا يعني هذا العنوان وهذا المؤتمر أستاذنا الكريم؟
1: يعني وينتا إحنا منضلنا نحافظ على الهوية وعلى ثقافتنا، منضلنا نحافظ عليها لما إحنا نذكرها، لما إحنا بنعمل برامج اللي تذكر الناس والجمهور وكل القراء والطلاب في الأشياء اللي كانت عندنا. الذاكرة هي مستقبل للثقافة عندنا، إنها تضلها حية، نضل الناس يعني محافظة عليها وضل الناس تتذكرها وتعرفها، وهذا إشي مهم جدا أبو فادي.
0: نعم،
1: يعني كثير أشياء. ليش مثال صغير، ليش بكتبوا كتاب التاريخ؟
0: نعم.
1: مشان يضل يحافظ على التاريخ القديم والناس تذكره. نفس الشيء بصورة تانية.
0: نعم، يعني خلال مدة تأسيس النادي أستاذ كريم كم مرة على تأسيس النادي؟
1: سنتين على تأسيس النادي.
0: نعم،
1: وبالفعل كانوا سنتين يعني ملانات في الفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والجميع الأشياء اللي هي يعني تساعد على نمو ثقافتنا في الوسط العربي وفي الناصر بالخصوص.
0: نعم، هل كان تعطش لمثل

0: هذا النادي، يعني هناك أدباء كثيرون، فنانون كثيرون، أستاذ كريم، اللي كانوا ينتظروا تأسيس هذا النادي، وهنا يعني تحت أجنحة النادي حضنتموهم.
1: أستاذ فهمي،
0: نعم،
1: سؤالك كتير حلو ومنيح اللي سألتني إياه.
0: نعم،
1: إحنا إن بقول لك إنه مش ملحقين على الناس اللي قاعدة تضغط علينا بأي تمن بدهم يجوا يعملوا يا إشهار كتاب، يا برنامج فني، يا برنامج أدبي ثقافي شعر، مش ملحقين يعني، ما فيش عنا راحة بالمرة. إحنا لليوم صرنا عاملين حوالي 17 لقاء، وكلها لقاءات كبيرة وإلها وزنها يعني. اليوم نقعد في الاجتماعات ندبر وقت،
0: نعم،
1: ونوجد وقت انه نقدر نعمل هالناس، هاي الناس دي تحسنا كتير، بدنا. وهذا اشي كتير يعني مفرح وكتير جميل جدا يعني، خصوصا
0: نعم،
1: في علمنا في مدينة الناصرة اللي في السابق ما كانت هاي الشغلات،
0: نعم،
1: بشكل ضعيف كتير كانت. أنا بذكر يعني لما كنت في المعهد العالي للفنون بيت الكاتب كنت أعمل برامج كل شهرين مرة.
0: نعم.
1: اليوم إحنا مرتين بالشهر مش مكفينا، قاعدين نفكر نعمل ثلاث مرات، وهذا صعب كتير وإرهاق وشغل يعني صعب.
0: نعم. سؤالي أستاذ كريم، هل يعني الاتجاه هو أدبي وشعري، أم أن هناك أشياء أخرى يقوم بها النادي تشجيعا لفنانين
1: طبعاً
0: آخرين؟
1: طبعاً مش بس،
0: نعم،
1: يعني من ال 17 شخصية اللي عملنا معهم، في عندك أطباء،
0: نعم،
1: في عندك مؤرخين، في عندك يعني بديش أذكر أسامي، مثلا في الفلك، علم الفلك،
0: نعم،
1: وفي أدب، في شعر، في إشهار كتب ثقافية، إشهار كتب أدبية. أما لا، مجمل الأمور هي مختلفة يعني، في متعددة العناوين.
0: نعم، متعددة
1: العناوين.
0: نعم. أستاذي، هناك سؤال يعني دائما يمكن أن يسأل، الأدباء والشعراء والفنانون في منتدى الناصرة الثقافي، ليس فقط في منتدى الناصرة الثقافي إنما في منتديات أخرى، كأننا نتحدث إلى أنفسنا، ماذا عن أولاد عمنا؟ يعني هل في هنالك فكرة معينة إنه يكون كمان أولاد عمنا يكونوا موجودين يسمعوا إيش إحنا نفكر، نسمع تبادل آراء مع الأدباء اليهود؟ أستاذ كريم،
1: طبعا بفكر إنه شوي صعبة هاي في الأمور الموجودة عندنا اليوم،
0: نعم،
1: والأحوال السياسية الموجودة صعبة. كان في حادثة واحدة أو برنامج واحد اللي أجا طبيب كان مدير،
0: نعم،
1: لرامي دكتور رامي كردوس، وأجا وحضر وحكى وأهدنا هدية درع، وكانت حلوة كتير كتير كتير، بس هاي كانت يعني بيزمتون زي ما بيقولوا،
0: بمبادرته. نعم.
1: وأما إحنا مش ضد،
0: نعم، أكيد
1: يكون في، نعم، أشياء من هذا النوع إحنا بنرحب فيه، بس بفكرش في الشكل اللي كيف يعني في الوسط العربي مكثف كتير،
0: نعم،
1: وطلب كتير وضغط كتير علينا.
0: نعم، لأنه كأننا نتحدث إلى أنفسنا، يعني يجب على الجانب الآخر أن يعرف وأن يعلم ماذا يدور في مجتمعنا ونحن كذلك.
1: نعم. هذا مهم جدا للتأكيد.
0: نعم. أستاذ كريم الشداد، ماذا في البرنامج 12/6/2026 في كنيسة البشارة، قاعة الكنيسة؟
1: قاعة البشارة.
0: نعم.
1: والله العظيم في برنامج يعني شو بدي احكي لك، بدي نص ساعه انا اشرحه بس كان مش ابو فادي
0: باختصار. نعم.
1: باختصار برامج عديده، شخصيات متعدده الثقافه، يعني لا، الاشي انه ما وقفش على شعر، على كتاب، على برامج ثقافيه بدي يكون الشرح، في ناس بتوقف وتحكي وتشرح، أنا مثل مصطفى كبه جاي بده يعمل محاضرة.
0: نعم.
1: وأشياء كثيرة وعديدة يعني صعب. نعم. أشرح لك إياها كل.
0: نعم. إحنا بنتمنى لكم التوفيق أستاذ كريم شداد رئيس نادي.

0: منتدى الناصر الثقافي.
1: حبيبي.
0: دمتم دائما نبراسا مضيئا لأبناء مجتمعنا.
1: شكرا كثير أبو فادي. بس بدي أحكي كلمة
0: صغيرة. تفضل سيدي.
1: إنه أنا من هذا الساعة اللي بنحكي فيها إسا من هذا الموقع بطلب بدعو كل من يرغب إنه في الحضور ومشاركتنا في المؤتمر هذا. العزيمة يعني شخصية.
0: نعم.
1: وأهلا وسهلا في كل واحد بيجي لعنا.
0: نحييك أستاذ كريم.
1: حبيبي.
0: شداد شكرا لك.
1: حبيب
0: أستاذ صباحك.
1: شكرا
0: لك. إلى اللقاء. أحمد شوقي كتب شو؟

0: وجاره قسما بالسلام
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
5: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
4: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: ستي، لم يكن اختياري لهذه الأغنية الفيروزية عبثا، إلا لأن حكاية تجاعيد تنتظرنا. صديقنا عزيزنا وزميلنا عيسى حايك، صباح الخير.
1: أبو فادي صباح الخير، تحياتي.
0: الله يسعد صباحك. حكاية التجاعيد، يعني أنا بأذكر مثلا لولا التجاعيد في وجوه الآباء لما كانت حياتنا مستقيمة يا عيسى، صح؟
1: صحيح جدا.
0: نعم
1: 100%.
0: حدثنا عن هذا المعرض أولا، ولماذا اخترت حكاية التجاعيد؟
1: نعم، أولا صباح الخير عزيزي أبو فادي،
0: يسعد صباحك
1: ولجميع المستمعين. معرض حكاية التجاعيد هو عبارة عن معرض فيه صور لمسنين اللي هن واعيين أو ناجيين من نكبة عام 1948.
0: نعم.
1: المعرض رح يكون فيه صور للمسنين من لقطات مؤثرة أو إلها أثر من خلال المقابلات اللي أنا عملتها لتوثيق ذاكرة هذول المسنين. من العام 2017 أنا بدأت في توثيق الذاكرة، ذاكرة المسنين في بلادنا، وبعد 9 سنين صار عندي أرشيف ضخم، وإجا الوقت أنه أعرضهن في هذا المعرض اللي هو بعنوان حكاية التجاعيد. وبجانب كل صورة رح يكون شرح في اللغة الإنجليزية واللغة العربية عن قصة المسن اللي زوار المعرض رح يشوفوه بهاي الصورة. رح يكون ما يقارب 50 صورة اللي هني شيء بسيط يعني من الأرشيف.
0: نعم، واخترت يعني هؤلاء المسنين بشكل عام من أكثر أنحاء البلاد.
1: صحيح، معظمهم من قرى مهجرة، يعني مثال من صفورية، من إقرف، من درعم، من معلول، من كفر عنان، من البروي، معار، إلى آخره.
0: نعم، وهدول أعمارهم فوق 70 أكيد.
1: طبعا طبعا، كلياتهم ولدوا قبل العام 1940، تعرف لأنه جيل الوعي 6-7 سنوات، عشان هن يكون عندهم ذكريات ورواي يعني لازم يكونوا ولدوا يعني في العام 40 أو 41.
0: نعم، هنالك رجال وسيدات كمان عيسى.
1: صحيح. نعم نعم، نعم.
0: يعني أنا بتعجب إنه في سيدات اللي ممكن تقول عمرها فوق 70، هاي المشكلة.
1: على سبيل المثال مثلا من الناصري، في عندي صورة راح تكون بالمعرض لدكتور نهى زعرب قعوار.
0: نعم.
1: هي مواليد 1936، وكانت شاهدة على الحدث ورأت كل شيء يعني ما حصل في الناصري. هاي من النساء يعني اللي راح يكونوا في المعرض.
0: نعم، هذه النصرة. يمكن كمان أن تذكر بعض الشخصيات من القرى المهجرة اللي لها تأثير معين في الحاضر يعني كما في السابق.
1: طبعا طبعا. نعم. مثلا في عندنا من البروي الأستاذ محمد معاري أبو يسار، في عندنا من كفر عنان الأستاذ حسن منصور مواليد 34، في عندنا من صفوري مواليد 31 أحمد.
0: نعم.
1: مين في عنا كمان؟ في عنا من عرابي، في عنا من شتى القرى المهجرة يعني، من الدامون، من الرويس.
0: نعم، وأي أكثر شيء أثر فيك وأنت المتابع والخبير في هذا، أي قصة أثرت فيك أكثر شيء عيسى حايك؟
1: والله كل القصص إلها أثر كبير، وخاصة قصص هالي علبون لأنها بلدي علبون وأنا يعني نشأت فيها.
0: نعم.
1: كل القصص كانت مؤثرة. إذا بدي أتذكر يعني قصة معينة مؤثرة هي من مجزرة علوط.
0: نعم.
1: اللي إحدى المسنين وصفت لي مشهد إنه وهن خارجين من علوط باتجاه الناصري على دير أبو اليتامى لجأوا له.
0: نعم.
1: شافوا سيدة على الأرض طبعا متوفية، يعني أطلقوا عليها النار، وبجانبها أطفالها برضعوا من صدرها وهي متوفية.
0: نعم نعم.
1: هاي من أحداث 48 في علوط مثلا.
0: نعم، وهذا كله وثقته في هذا المعرض يعني صورة وصوتا عيسى حيك.
1: نعم، أنا وثقت المسنين خلال الجلسات بالصوت والصورة والكتابة طبعا، بس بالمعرض رح يكون صورة من لحظة معينة بالمقابلة اللي هي مؤثرة، وبجانب كل صورة في شرح باللغة الإنجليزية والعربية. يعني إذا بيجي زوار يهود على المعرض برضو رح يكون في إمكانية إنه بالإنجليزي يقرأوا القصة.
0: نعم، يعني كان كمان بالعبرية لأنه يعرفوا الأمر اللي قد يكون

0: سبب في بعض الأمور مستقبليا. يعني اليهود كمان أفضل كان يعرفوا عن هالمعرض وعن تأثيره على المهجرين عيسى.
1: صحيح طبعا، أنا أطلقت دعوة باللغة الإنجليزية وبالعربية، يعني اللي هي موجهة للمجتمع اليهودي اللي في اللغة الإنجليزية.
0: نعم، والمسنين اللي يعني لحد إسا واعيين بكامل عقلهم، سألتهم كيف بالماضي، ما هي الأمور اللي خلتهم واعيين لحد اليوم؟ لابد أنه لك لقاءات كثيرة وأنت في هذا المجال عيسى حايك.
1: طبعا يعني قصدك مثلا سر الوعي في عمر
0: نعم
1: كبير.
0: سر الوعي. نعم
1: عظيم، سؤال جميل جدا.
0: احنا اليوم لانه اليوم الشباب عم بيصيب الألزهايمر انت عارف.
1: مضبوط للأسف. يعني معظم المسنين اللي هيك اعمارهم تتراوح بين 95 وفوق، اللي انا جلستهن وكنت اسألهن يعني شو سر الصحة في هذا العمر، 99% منهم ابو فادي كانوا يحكوا لي انه احنا منطالع ومنقرأ يوميا.
0: نعم، قراءة يوميا.
1: القراءة هي السر، القراءة نعم. هي السر، الدماغ بظل دائما فعال وشغال فبيحافظوا على الذاكرة.
0: نعم. كمان مرة ذكر المستمعين في أيام المعرض أين وساعات الاستقبال.
1: نعم، المعرض سيكون يوم الجمعة القريب في تاريخ 12/6 في عيلبون، طبعا في قاعة كنيسة القديس جوارجيوس للكاثوليك.
0: نعم.
1: المعرض مفتوح من الساعة 4 الظهر للساعة 10 بالليل، يعني الناس وانت بدها بتقدر تيجي في وقتها المريح.
0: نعم عيسى حايك، شكرا لك، الله يعطيك العافية على هذا الجهد اللي قمت فيه من 2017 إلى غاية اليوم، يعني مدة طويلة.
1: صحيح صحيح، شكرا شكرا عزيزي أبو فادي، يعني أنت لك معزة خاصة.
0: الله يخليك حبيبنا، شكرا لك ويسعد
1: شكراً
0: صباحك.
1: شكرا، سلام
0: بالنجاح. حكاية التجاعيد، المعرض في عيلبون، زميلنا عيسى حايك اللي قايم بهالشغل الرائع، ويمكن قليلين منا اللي بيعرفوا عن هالموضوع، ونحن نقدر هذا. تحياتي.

لابد لي أن أشكر من شارك في إعداد البرنامج الزميل خليل أبكار حداد، تحياتي لك، وكمان الزميل المايسترو الهندسة والتقنيات الزميل عادي ياسين.

0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجم 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شخصان يبلغان من العمر نحو 30 عاما بجروح نافذة جراء حادثة إطلاق نار وقعت في محطة وقود قرب بلدة كوخاف يائير. وذكرت طواقم الإسعاف أنها قدمت العلاج الأولي للمصابين في المكان، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن مشتبهين. حول الموضوع ينضم لنا الزميل أدهم حبيب الله لاستيضاح ملابسات هذه الجريمة. أهلا وسهلا بك أدهم.
1: نعم مساء الخير، صباح الخير لك ياسمين ولكافة المستمعين.
0: صباح النور، هل من تفاصيل لديك؟
1: نعم، نتحدث هنا عن عملية أمنية على ما يبدو، الحديث هنا عن أكثر من موقع تحديدا في منطقة كوخاف يائير. حتى الآن الحديث إسرائيليا عن 5 إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار جرت في تلك المنطقة. وفق الأنباء عمليا يمكن القول بأننا نتحدث عن عملية كما تسمى متدحرجة، أي انتقلت من مكان إلى آخر. نتحدث عن 3 مواقع على الأقل في منطقة كوخاف يائير. المنطقة الثانية التي نتحدث عنها في مدخل بلدة تدعى أيضا أو مستوطنة سوري إسحاق. أما الثالثة هي في منطقة سلعيت، يعني بمعنى على ما يبدو بأن المنفذ قام بإطلاق النار في محطة وقود في كوخاف يائير، انتقل من بعدها إلى مكان إلى آخر، هناك تم تحييده وفق المعلومات الأولية. الآن يريدني في هذه الأثناء عمليا بأننا نتحدث على ما يبدو عن قتيلان على الأقل، عن قتيلين على الأقل إسرائيليين جراء هذه العملية، غير مؤكد ولكن على ما يبدو هذه المعلومات الأولية التي تريدنا، إلى جانب الإصابات. تم إغلاق المنطقة بالكامل بالإضافة إلى ذلك.
0: إذن أنت تقول

0: يقول أدهم أن الخلفية أمنية وليست جنائية، هل تم تأكيد ذلك من قبل الشرطة أو الجيش؟
1: المكان الذي جرت به العملية أولا توحي بأنها هي أمنية، نحن نتحدثون عن مناطق التي هي قريبة جدا في داخل الضفة الغربية، هي ليست ذات خلفية جنائية، والدلائل أيضا على أن عمليا تم تحييد المنفذ في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك يعني يمكن القول بأن وفق البيانات الأولية التي تردني في هذه الأثناء ونحن نتحدث، على ما يبدو أيضا تم استدعاء فرق الحراسة ما تسمى في تلك المنطقة الذين قاموا بإغلاق تلك المناطق. الآن
0: إذن نحن نتحدث عن مشتبه به واحد أدهم، نفذ العملية في عدة مناطق أم هناك مشتبهين آخرين؟ وأي المناطق التي تم استهدافها؟
1: حتى الآن الحديث هنا عن اشتباه 50% 50%، ولكن بسبب حساسية الموقع والمكان الاشتباه يميل أكثر وفق رواية الشرطة إلى أن العملية ذات خلفية أمنية، ولكن لا نريد استباق الأحداث لأنه في بعض الأحيان تكون هناك عملية دهس تتحول إلى مطاردة ومن ثم عمليا إذا كانت هناك عمليات إطلاق نار كما يريدنا في هذه الأثناء تم تحييد المنفذ أيضا، فإننا نتحدث هنا عن حدث كبير جدا بعد أشهر طويلة في الضفة الغربية. كانت هناك ملامح إلى لهذا التصعيد على فكرة بسبب أيضا ما يحصل من اعتداءات المستوطنين، وأيضا يعني قبل عدة أيام أريد أن أقول لك ياسمين كان لي حديث يعني مع مصدر مطلع حذروا في الجيش أيضا من عودة العمليات بسبب اعتداءات وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، بمعنى أن ما حصل اليوم أو ما سيحصل لنا في سباق الأحداث لم يكن مفاجئا بسبب ما يحصل، ولكن نذكر وننجز عمليا. نتحدث عن 3 مواقع تم تحييد المنفذ، هناك اشتباه بقتيلين إسرائيليين حتى اللحظة بالإضافة إلى عدة إصابات.
0: أشكرك جزيل الشكر في هذه المرحلة أدهم. إذن نتحدث عن عدة إصابات ولربما قتلى في حادثة إطلاق نار وقعت في محطة وقود قرب بلدة كخاف يائير وعدة مناطق مجاورة. الحديث حتى اللحظة أن الخلفية هي أمنية وليست جنائية، ولكن لم يتم الجزم في هذا الموضوع بشكل نهائي، والحديث أيضا عن تحييد المنفذ. نحن بانتظار البيانات الصادرة عن الشرطة والجيش، ونحن بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية وسنوافيكم بالتفاصيل عند رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: النشرة الجوية برعاية

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع من هاللحظات حتى الواحدة. نوفيكم أيضا من خلال برنامجنا بآخر المستجدات الإخبارية، زملاء في قسم الأخبار يتابعون الأحداث سيوفون بكل المستجدات. لم يكن كأس العالم يوما مجرد بطولة رياضية، بل حدثا عالميا يتقاطع مع السياسة والتاريخ وموازين القوى. في كل نسخة تقريبا تتجه أنظار العالم إلى الملاعب، فيما تسعى دول كثيرة إلى تجنب الأزمات والتصعيد خلال هذا الحدث الذي يتابعه مليارات البشر. مع اقتراب مونديال 2026 يعود السؤال، هل يمكن

بين السياسة والرياضة. يبقى المونديال مناسبة تذكرنا بأن العالم رغم كل الاختلافات قادر على الاجتماع حول حلم واحد وهو كأس العالم.

0: بدأنا بأجواء رياضية اليوم.
1: We are ready.
0: أنا بكم في بيت العيلي.

0: כוז ובהסדרה. אז יש, המצב יותר טוב מעבר, אבל עדיין לא כמו שצריך.
1: להכין את המזגנים, אתה אומר?
0: להתחיל להכין אותם, כן. להכין גז שיהיה מוכן.
1: מנכ"ל השירות המטאורולוגי, פרופסור אמיר גבעתי, תודה, תודה.
0: תודה לכם.
1: بعض مما جاء في هذا اللقاء يعني أن نتحدث عن ما يحدث في العالم من تغيير جذري في المناخ. تحدث بروفيسور عمير جفعاتي وهو مدير الأرصاد الجوية في البلاد، تحدث عن ما يحدث في أوروبا من درجات حرارة قصوى، الفيضان في نهر الفرات، والتوقعات بأن تزداد هذه الظواهر لتكون متطرفة وقاسية أكثر. هذا ما قاله في هذا الحديث.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا صباح الخير طبعا للجميع. احنا اليوم متواجدين مفاجأة كبيرة، احنا اليوم متواجدين بمكاتب بيكيور ليزر، موجودين بحيفا. بيكيور ليزر واحد من اشهر اجهزة العلاج بالليزر المنزلي والمستخدمين في العديد من البيوت. فكرة الجهاز انه يعتمد على تقنية الليزر، وهدف منها المساعدة في تخفيف الألم ودعم عملية التعافي بحسب استخدامه. كتير ناس بتستخدم البيكيور ليزر لمناطق مختلفة في بالجسم مثل الظهر، الرقبة، الكتاف والمفاصل والعضلات، خاصة طبعا بعد يوم تعب أو نشاط بدني. الميزة الكبيرة بجهاز البيكيور ليزر إنه صغير، خفيف وسهل الاستخدام، وبتقدر تستخدمه بالبيت أو بالشغل أو حتى أنت بالسفر. ما عليك غير تتواصل أو تتصل على نجمي 3414، نجمي 3414. إذا عندك أي سؤال عن طريقة الاستخدام، مدة الجلسات أو الحالات اللي ممكن يناسبها جهاز البيكيور ليزر، إحنا موجودين هون ببث مباشر وجاهزين نجاوب على أي استفسار. خليكم معنا وبعد شوي راح نكون مع أكثر عن تجارب مستخدمين، طريقة التشغيل الصحيحة، وأهم النصائح للحصول على أفضل استفادة من بيكيور ليزر. طبعا بيكيور ليزر اليوم والتخفيض المجنون طبعا مستمعينا 50% تخفيض، سمعتوا صح، 50% تخفيض على الجهاز و30 يوم تجربة. يعني الجهاز بيطلع عليك بس ب 1590 شيكل. سامعين السعر، سعر الجهاز اليوم فقط اليوم ب 1590 شيكل. ما عليك وغير تتصلوا على نجمي 3414 لا تحصلوا على الجهاز أو تجربة ل 30 يوم معاك، و 30 يوم تجربوا الجهاز، ما عليك غير 30 يوم، 1590 شيكل الجهاز بيكون عندك. ولأي استفسار كمان مرة على نجمي 3414. إلى هنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع

0: بالقرب من الحدود اللبنانية. ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414
1: أوكي زبطة تمام.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17.60 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
7: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
9: الشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. الكثير من مواضيع رح نطرحها بإطار بيت العيلة اليوم. تحدثنا عن التغيير في موضوع المناخ بداية البرنامج، ولكن معنا الكثير من مواضيع اليوم، منها سنتحدث عن الأطفال اللي بيعانوا من حساسية زائدة، سنتناول أيضا مسرحية جديدة تطلق يوم الغد، فيها يتحدون الفنانون الإعاقة البصرية كيف نميز المواد الحافظة والصناعية على قائمة المكونات. موضوع هام جدا علينا الانتباه لذلك. اليوم هو اليوم العالمي للتغذية السليمة. دعونا نبدأ بالحساسية.

0: لماذا يعني يعاني أطفال من حساسية زائدة، وهل هناك يعني ما بالإمكان القيام به؟ دعونا نرحب بمعالجة نفسية للأطفال ومرشدة أهالي آية زياد محاجني. نحييك، طبعا تتحدثين إلينا من خارج البلاد صحيح؟
1: صحيح، مرحبا، كيف الحال؟
0: أهلا وسهلا. يعني رح نحكي عن هذا يعني الموضوع الهام، يعني حساسية ممكن نسميها مفرطة في بعض الأحيان، والسؤال لماذا؟ يعني ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟
1: لما نقول طفل حساس غالبا الأهل بفكروا أنه في مشكلة أو إشي لازم نعالجه، بس الطفل الحساس هو بيكون هاي صفة من صفاته أنه هو حساس، هو بيكون تركيبة الدماغ تبعته مختلفة، بيكون حساس أكثر للصوت، حساس أكثر للتغيرات اللي حواليه. فممكن أنه نلاقي الأطفال الحساسين مثلا إذا تغير إشي بسيط بروتينهم بصير عندهم نوبة بكاء، بيخافوا، بتوتروا، أو مثلا مدة تأقلمهم بالحضانة بتكون أطول أو بالمدرسة بتكون أطول. فإحنا مرات بنشوف أنه هاي مشكلة، بس هي هيك بتكون طبيعة شخصية الطفل. يعني
0: الآن يعني هناك من يربط بين ما نسميه بالدلع، يعني أنه يعني هذا الطفل مدلعينه أهله، يعني إلى أي مدى دعينا نقول هذا اعتقاد خاطئ؟
1: هذا الاعتقاد جدا خاطئ، لأنه الطفل اللي إحنا بنسميه خلينا نقول الطفل المدلل هو الطفل اللي بده يفرض رايه على أهله. إنه مثلا إذا الأهل قالوا له مثلا لا هاي اللعبة، فبصير يعيط كثير أو مزاجه بيضل معكر لحد ما أهله يعملوا له اللي بده إياه. بس الطفل الحساس هو غالبا بيكون مزعوج أو متضايق بسبب إنه مشاعره بتكون مفرطة. يعني لما مثلا إذا وقع وخجل فبتلاقيه إنه عصب وعيط، خجلان هيك يعني داخله من داخله، فبصير يعيط، فالناس بتفكر انه هذا دلع او ضعف شخصيه، بس هو هيك بتكون شخصيته. فلازم الاهل يكونوا متفهمين للطفل الحساس كيف بانهم يسموا له مشاعره. يعني وكا وهو خجل تحكي له انه انت خجلت لانك وقعت قدام الناس، انا بتفهمك، بس ما صار اشي. يعني فلما أنا بساعد الطفل إني أفهمه المشاعر، أفهمه إنه أنت هسه خايف، إنه أنت هسه غضبان، إنه أنت هسه محرج، فهيك أنا بساعد الطفل يتحكم بمشاعره أكثر، وبخلينا نقول مش بقلل من حساسيته، ولكن بخليه يسيطر أكثر على حساسيته.
0: بعض الأطفال أيضا يعني عندهم يعني نوع من حساسية لأخطائهم، يعني لا أعرف إذا يعني التفسير هو خجل، ولكن يعني نوعا ما بينزعجوا من إذا أخطأ، إذا يعني أخذ ملاحظة معينة. إلى أي مدى يعني أيضا هذه الحساسية تندرج ضمن ما نتحدث عنه؟
1: الطفل الحساس بيكون عنده ذكاء عاطفي أكثر من غيره، ودائما لأنه بيكون خلينا نقول حساس، الأهل ما بيعرفوا يتعاملوا معاه، خصوصا خلينا نحكي عن الذكور. يعني الإناث أوكي الأهل بيستوعبوا إنه هي حساسة فبتعامل معها بشكل مختلف، ولكن الذكر مثلا بيجي بيحكوا له إنه ما تبكي، ما تعيط، خليك زلمة، اجمد شوي. فهون احنا بنعلم الطفل انه يكبت على مشاعره اكثر،
0: بانه هذا الشعور يعني نوعا ما غير شرعي دعينا نسميه للطفل، توقع منه انه يكون يعني خشن اكثر.
1: صحيح، فلما الطفل بكبت مشاعره فمنشوف انه الطفل على يعني على اشياء جدا جدا بسيطه بصير عنده نوبه بكاء فجائيه، او الطفل بصير عنيف، او ببطل بصير بالمدرسه لما يجي الاستاذ ينتقده او يحكي له شيء يكون عنده رده فعل مبالغ فيها. وهي القصص طبعا نسمعها احنا كثير بهاي الايام، هو بسبب انه ما تمت يعني خلينا نقول تسمية المشاعر بشكل صحيح من قبل الأهل، وتم تسكيته وتم إجباره على أنه لازم يخفي مشاعره. فمهم أنه الأهل دائما

0: الآن يعني نشهد في السنوات الأخيرة نوع يعني من تحول يعني في تعريف الكثير من أمور ويعني دعينا نقول اضطرابات. هل يعني الطفل الحساس المفرط دعينا نسميه يندرج ضمن اضطراب ويحتاج لعلاج؟
1: أبداً أبداً. الطفل الحساس لا هو اضطراب ولا هو حساس، هو فقط بحاجة إلى فهم السلوك ويعني يعرف كيف يتعامل معها. في كتير ناس اللي هم بيكبروا بيصيروا ناجحين هم بيكونوا بالأساس أطفال حساسين لأنهم بيكون عندهم تعاطف أكبر مع الآخرين.
0: جميل، وهذا يقودنا إلى الجانب الإيجابي، يعني
1: صحيح.
0: هؤلاء الأطفال سيكبرون ليكونوا أشخاص ويعني عندهم أكثر عاطفة وأكثر تفهم للآخرين.
1: صح، لأنه الطفل الحساس عنده القدرة يفهم مشاعر الكبار بدون ما يحكي. يعني الطفل الحساس بيقدر يشوف إذا أمه متضايقة أو لا وهي قاعدة بتمثل عليه بس قادر يحس فيها. وهذا الإشي مميز بالطفل الحساس، فلهيك أطفال حساسين كمان بيلجأوا لمواضيع زي علم النفس، زي التربية مع الأطفال، لأنهم قادرين يحسوا بالشخص من دون ما يحكي.
0: طيب لو حكينا يعني عن دعينا نقول ما يمكن القيام به من قبل الأهل، يعني حكينا يعني على الذكور والإناث، إلى أي مدى يعني يحتاج الأهل أولا للتفهم، خاصة إذا يعني هذا الطفل يعني في عائلة اللي فيها أكثر من ولد وهو يعني أكثر يعني حساس من باقي يعني الإخوة والأخوات، إلى أي مدى يعني يحتاج هذا الموضوع لعناية خاصة من قبل الأهل؟ وهل تختفي هذه الحساسية لاحقا؟
1: زي ما حكيت تختفي ما بتختفي، ولكن الطفل عنده القدرة إنه يقدر يتحكم فيها ويطلعها بالطريقة المضبوطة ويخفيها بالطريقة المضبوطة. ثلاث نصائح مهمة أنا بدي أحكيها للأهل، هي واحد حكيتها إنه يعترفوا بمشاعر الطفل قبل ما يعطوه نصيحة، إنه يتقبلوا هاي المشاعر يفهموها يسموها، وبعدين بيجي النصائح يعني يحتضنوا هاي المشاعر. اثنين يحضروا الطفل مسبقا للتغيرات، قالت يعني إذا هو دي يروح الحضانة نحضره مسبقا، إذا هو دي يغير مدرسة نحضره مسبقا، إذا نطلع مشوار لازم نحضره مسبقا إنه إحنا رايحين واحد يعني واحد اثنين ثلاث. النقطة الثالثة إنه ما تحاولوا تغيروا شخصية الطفل الحساس، لأنه هو حساس هيك هاي الصفة تبعته، بل إحنا بنحاول نساعده يفهم نفسه كيف يتعامل مع مشاعره. هسا أنت حكيت لي كيف نفرق بين الطفل الحساس عن أخوته، ما لازم إحنا هاي النصائح كمان يعني بتمشي مع كل الأطفال ولكن أكثر مع الطفل الحساس، بس كمان ما نعامل الطفل الحساس معاملة خاصة ليحس إنه هو إنه ضعيف وإنه أهلي بتعاملوا معي بطريقة مختلفة عن باقي أخوتي. لا، إحنا لما يغلط لازم يعرفه نربيه زيه زي أخوته، ولكن إحنا لما نشوف إنه هو مشاعره فياضة خلينا نقول نعرف كيف نتعامل مع المشاعر وكيف ننصحه وكيف إنه
0: وماذا عن الطواقم التدريسية يعني المعلمات والمقدمي الرعاية، إلى أي مدى أيضا يحتاج يعني نوع من تنسيق من قبل الأهل مع المعلمة مع الطاقم التدريسي؟
1: مهم إنه زي ما حكيت ما لازم إحنا نحكي للمعلمة إنه هذا الطفل حساس أو نيجي نحكي لأنه لازم تكون معاملة خاصة، لأنه كمان هو حساس يعني رح يلاحظ هذا الإشي ورح يتأثر. وكمان إحنا ما بدنا نحمي الطفل من كل إشي حواليه، يعني أنا بالبيت بعلمه بأسسه برتب له مشاعره بعلمه كيف يتعامل معها، لما يطلع على المدرسة وطالب يضايقه أو استاذ يحكي له كلمة لازم هو كمان يتعلم كيف يتعامل معه. أنا بالبيت بعطيه الأساسيات، بعطيه كيف لازم يتعامل، لما يطلع برا البيت هو لازم كمان يثق بنفسه، لازم يكون عنده القدرة إنه يتحكم بالبيئة اللي حواليه لما أهله مش موجودين، يعني أنا ما بدي إنه هذا الطفل كمان يعتمد علي طول الوقت وأنا لازم أحلله مشاكله طول الوقت.

0: وكده. انا بعطي الاليات، انا بعطي الاساسات، وهو لازم يتعلم كيف يتعامل.
1: نصيحة هكذا ذهبية لمن يتابعنا الآن، ويعني وصفتي بدقة حالة طفله، شو بتحكي لهم؟
0: الطفل الحساس مش لازم يصير أكسر، بل بحتاج إلى بيئة تفهم حساسيته وتعلمه كيف يعيش معها بثقة. وكمان شغلة مهمة أحكيها، إنه بحس إنه لما الناس تشرح عن موضوع معين كان على السوشيال ميديا أو على أو على مراكز منصات التوعية، إنه الأهالي بيكونوا ضايعين، إنه فبصير عندهم كمان هم حساسية تجاه أطفالهم، إنه ما بدهم يزعلوهم، ما بدهم يخوفوهم، ما من هاي النطاق، من هذا النطاق، أو ما بدهم يحزموا معهم، أو ما بدهم يحطوا لهم حدود. الهدف من التوعية إنك تفهم الطفل، مش إنك تعطيه الحرية الكاملة، ولا إنك تدافع عنه طول الوقت، ولا إنك تحميه طول الوقت. التوعية مهمة من إنه كيف نفهم كيف نتعامل مع الطفل، بس ما نحميه طول الوقت. لازم كمان نعطيه مجال الحرية إنه يغلط، إنه كمان نكون
1: جميل.
0: حازمين معه، لازم كمان يعرف الحزن والغضب وكل هاي المشاعر.
1: نشكر كل المعلومات والنصائح المعالجة النفسية للأطفال ومرشدة الأهالي آية زياد محاجنة، شكرا، يعطيك ألف عافية،
0: العفو، العفو، الله
1: إلى
0: يعافيك،
1: اللقاء.
0: إذن

0: بعد الإعلان رح نحكي عن موضوع هام، رح نحكي عن فنانين ضريرين أدهم ويسري فضول يتحدون الإعاقة البصرية على المنصة بمسرحية الباب، تابعونا بعد الفاصل.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار،
3: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم، وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
4: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان. كمان شوي راح نحكي عن المسرح ويعني مسرحية خاصة مميزة لفنانين ضريرين, ولكن قبل هذا دعونا ننتقل لزميل إيهاب عويس ليحدثنا عن بيكيور ليزر.

0: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في مكاتب بيكيور ليزر، الجهاز البيتي سهل الاستعمال لإزالة الوجع من أي منطقة في الجسم. جهاز البيكيور ليزر يعني جهاز سحر، إذا عندك وجع في أي منطقة بالجسم ما عليك غير تحط الجهاز على الوجع وتترك الباقي على بيكيور ليزر. اتصل اليوم واستغل فرصتك على نجمي 3414 في أخشاب عفريم لجاي بن سيمون من أهل شيفوك. جاي بوكر توب.
1: بوكر توب يا بوكر توب للمعزينين.
0: واي سوف سوف
1: لجمري.
0: تجد لي جاي شيء لا رشونا بو لميشي عداين.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا لنتابع بيت العيلة. كمان شوي رح نتجه للفن، ولكن في الساعة الثانية نذكركم رح نحكي عن موضوع أهم، كيف نميز المواد الحافظة والصناعية على قائمة المكونات، هل قمتم بذلك؟ وأيضا يعني سنواصل الحديث حول الغذاء لنحكي يعني عن منتجات نستهلكها يوميا بأسلوب علمي، سنتحدث عن

0: ولكن قبل هذا رح نحكي عن الفن، يعني هذا ما ينتظرنا في الساعة الثانية، ولكن دعونا نتحدث عن الفن في الفقرة المقبلة، وليس فقط يعني موضوع فني وإنما يتجاوز أيضا الفن. نتحدث عن فنانين ضريرين، أدهم ويسري فضول، يتحدون الإعاقة البصرية في 45 دقيقة على المنصة في مسرحية الباب، وهي من تأليف وإخراج المخرج المسرحي والفنان فراس السويد. تحيتنا.
1: هلا هلا أستاذي، كيفك؟ شو أخبارك؟
0: نحييك، دائما سعداء بالحديث معك
1: الأستاذ
0: فراس. ويعني نفهم بأنه هذا يعني يحدث لأول مرة عمليا في المجتمع العربي.
1: حقيقة ممكن أنه هاي لأول مرة فنانين اثنين اللي هن بيكونوا ضريرين، يعني كفيفين، بيتحدوا كل شيء في الدنيا، ومن أجل أن يوصلوا رسالتهم للناس، فممكن تكون هاي سابقة.
0: ويعني خلينا نحكي شوي عن المسرحية وبعدها يعني نحكي عن هذا التحدي الكبير. عن شو بتحكي المسرحية؟
1: المسرحية بتحكي عن شباب اثنين اللي يلتقون بالصدفة في مركز للمكفوفين، وبيلتقوا باب الباب، ما بفوتوا لجوا، بفكروا انه اليوم بيفتح هذا المكان، ولكن بيتضح بالاخر انه المكان ما بيفتح اليوم، وبيلتقوا بيستعيدوا ذكرياتهم وبتعرفوا على بعضهم، ومن خلاله نحن بنشوف كيف مرت مراحل حياتهم، شو الصعوبات اللي بيلاقوها في حياتهم اليومية، فكل واحد بتحدى الثاني انه مشكلته أصعب من الثاني. فالأول بيحكي عن شغلة احنا منشوفها، الثاني بيحكي له انه هاي شغلة بسيطة مع اللي صار معي، فالثاني بعود بشوفها منشوف انه بيرجع بيحكي له انه لا مشكلتي أكبر، كيف لو تعرف شو صار معي يوم كذا. فإحنا منشوف الأحداث كلياتها بخلال حياتهم كلياتها. والشباب اثنين هني أدهم فضول ويسري فضول، طبعا متعلمين في الجامعة، وخاضوا هاي التجربة معانا مع مسرح الفرح.
0: ويعني احكي لنا عن تجربتك، يعني أنت كمخرج لأول مرة بطبيعة الحال تجربة من هذا النوع، يعني هل يختلف عمل من هذا النوع من ناحيتك عن أعمال أخرى؟
1: بالحقيقة سؤالك مهم أستاذ، جدا يختلف، جدا جدا يختلف. العمل هو عمل جدا شدني، يعني والعمل صعب، يعني أنا أحكي لك أنه يعني صعب عليه هون، ولكن كمان كان علي أنا صعب جدا. فاثنين هذول الفنانين اثنين علموني شغلات اللي جدا يعني بسيطة هيك، ويعني واحد من الشغلات كنت أحكي لهم يعني وهن يشتغلوا على المنصة، مثلا كنت أقول لهم إذا ممكن تأخذ على اليمين وتحكي هاي الجملة، خذ خطوة ونص على اليمين وتحكي هاي الجملة، ما حدا يتحرك سديات. فأحكي لهم مالكو تحرك، ما بقول لك خذ على اليمين، فيحكوا لي إذا بتحكيش الاسم ما حدا مننا بتحرك. شايف؟ لأنه هم مش شايفين، وأنا يعني لازم أقول اسمه عشان يتحرك. ومرات مثلا واحد من الشغلات حكيت لهم أضويلكو أكثر شوي صغيري أحسن ولا كيف، فبيحكي لي واحد منهم يمكن يسري بقول لي والله انضويت ولا ما ضويت يا
0: نفس
1: أستاذ
0: الشيء.
1: بالنسبة لنا نفس الشيء.
0: طب يعني المسرح يعني بطبيعة الحال يعتمد على الكثير من مؤثرات والكثير منها بصرية، كيف يستطيع يعني فنان ضرير عمليا يعني نقل هذا لمشاهد لمن يشارك ويشاهد المسرحية رغم أنه ضرير؟
1: حلو، شوف أنا صار لي أشتغل معاهم نص سنة على المسرحية، يعني مسرحيات عادة بتاخذ شهرين أو ثلاث، بس هون صار لنا نص سنة نشتغل على المشاهد، نشتغل على الحركات.

0: على الخطوات كم خطوة بتمشي على اليمين بترجع لورا على الديكور معلق كذا وكذا، انت من جهة اليمين استكملتك من جهة الشمال كذا، يعني الشغل مش بسيط ابدا. في ميزة جدا مهمة فيهم انهن بيحفظوا، يعني بدي احكي لك ممكن ما شفتش حدا بيحفظ زيهم، فالنص حفظوه يعني من اليوم لبكرة بيحفظوا، وبيحفظوا كيف بده يروحوا كيف بده يجوا. واذا احنا بنحط لهم الشغلات، طبعا انا معي مساعدين بالمسرحية هاي، اذا بنحط لهم الشغلات وين لازم تنحط فبرجعوا بخذوها بالضبط من وين لازم يتلوها. وهن بحالهم يعني مستمتعين بالأداء، مستمتعين يعني حتى بيضحكوا علي مرات، بيضحكوا علينا كيف إحنا يعني بنهتم إلهم أكثر من اللازم. فهن ما بيحبوا هذا الاهتمام الأكثر من اللازم، بيحبوا نعملهم بطريقة عفوية ومهنية أكثر. فالشغل مش بسيط صديقي، مش بسيط أبدا، يعني إنه كمخرج تشتغل مع فنانين ضريرين، بس تجربة مميزة جدا.
1: نتحدث دائما يعني عن يعني من يعني فقد البصر يعني او يعني ولد كفقد للبصر، يعني لديه حواس يعني متطورة أكثر، حساسة أكثر من غيره. هل لمست هذا؟ ذكرت يعني أنه بيحفظوا مثلا النصوص، هل هناك أمور أخرى اللي تميز يعني فنان ضرير؟
0: شوف هني يعني الله معطيهم، الله سبحانه وتعالى معطيهم مش بس انه حاسة انه الحفظ، وانما التذكر، انه بتذكروا الشغلات الصغيرة جدا، يعني اللي انا بتروح عن بالي مثلا الكرت، في كرت بيمسكوا ادهم لازم، فبيعرف بالضبط وين محطوط وباي جرار بالجزدان لازم يطولوا من هذا المكان. فهني عندهم الملكات اللي احنا ما بنقدر نصلى، عندهم أمور اللي بوصلوا لها إحنا صعب نصلى، ممكن لأنه بيصيروا يعتمدوا على الحواس الأخرى اللي عنده، يعني بيحس الأمور اللي قدامه، يعني بيحس استكملة إنه صار بده يقرب عليها. فأنا ما بعرف كيف حقيقة، أنا ما بعرف كيف، ولكن تجربتهم علمتني كثير، يعني بهالحواس اللي عندهم. يعني هن حتى بيفتتحوا المسرحية بقولوا الحمد لله على اللي احنا فيه، اللي كثير ناس بتمنوا ان يكونوا زينا وفي ناس بكثير اصعب مننا. فشوف كيف انا بديها، يعني الامور ان هن بقولوا الحمد لله على الوضع اللي احنا فيه. فهن يعني مؤمنين الشباب الاثنين هذول، وراضين هني كانوا يشوفوا قبل 15 سنة نعم استاذيان، هني كانوا يشوفوا وشوي شوي صار يتدهور عندهم حاسة النظر لحد ما انه وصلوا لوضع انه بطلوا يشوفوا ابدا ويشوفوا سواد.
1: هيك خلينا في النهاية نتحدث عن العروض، نفهم بانه يوم الغد العرض الاول صحيح؟
0: صحيح، هنا هيك سنبلشين، يعني عندنا بكرة العرض الاحتفالي، العرض الافتتاحي في أوديتوريوم المركز الجماهيري لبقيعة طبعا، وتحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة ومجلس لبقيعة والمركز الجماهيري. فرحين نعمل العرض الافتتاح ومن ثم نبدأ في ترتيب عروض في هالبلاد، نوصل رسالتنا ورسالتهم هن كمان انه فيش حدا فيش عنده إعاقة، ولكن هذه إعاقة نظر والكل عندنا إعاقات. فهاي الرسالة اللي احنا حابين نوصلها في مسرح الفرح طبعا.
1: نعم، رسالة إنسانية، رسالة ثقافية راقية. الأستاذ المخرج المسرحي فراس السويد، من خلالك أيضا نوجه تحية للفنانين أدهم ويسري فضول، يعطيكم ألف حافية، وتابعوا هذه المسرحية مسرح الفرح. شكرا أستاذ.
0: الله يسعدك، شكرا كثير، شكرا،
1: إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
1: رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، انتصاف النهار، من بعد رح نتابع بيت الليلي.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار نفذت في 4 مواقع متفرقة، وهي تسور إسحاق وتسور نتان وسلعيد وكوخاف يائير جنوب الطيبة. وبحسب مصادر طبية أسفرت العملية عن مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة، فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة. كما أشارت التقارير إلى مقتل أحد المنفذين واعتقال آخر والعثور على السلاح الذي استخدم في العملية من نوع كارلو. وبحسب المعلومات المتوفرة وغير المؤكدة، فإن أحد المنفذين من مدينة الطيبة في المثلث ويحمل الهوية الإسرائيلية. هذا وأفيد قبل قليل بتجدد تفعيل صافرات الإنذار في منطقة قريبة من عملية كوخاف يائير تحسبا لتسلل مسلحين. في تعقيبه أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا أشار فيه إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء جلسة أمنية طارئة للوقوف عند آخر التطورات المتعلقة بحادثة إطلاق النار. بدوره دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قتل منفذ العملية وإعدامه إذا تم اعتقاله على قيد الحياة، وأضاف أن حزبه عتصما يهوديت شرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لهذا السبب. وأكد بن غفير أن من يقتل يهوديا سيلتف حبل المشنقة حول عنقه. كشف موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصادر مطلعة أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عمليات مداهمة عند أطراف مدينة النبطية في جنوب لبنان. وأضاف الموقع أن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه هدم بنى تحتية إرهابية في النبطية. من جانبها أكدت مصادر عسكرية مطلعة أن الجيش اللبناني لا يزال بمواقعه في كفر تبنيت والنبطية الفوقة. وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تصل إلى أطراف مدينة النبطية كما ادعى الجيش الإسرائيلي. في السياق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن النبطية تعد هدفا استراتيجيا ورمزيا بالنسبة للجناح العسكري لحزب الله. وأضافت أن الضغوط التي يمارسها الجيش الإسرائيلي لاستهدافها تعكس تحولا في السياسة التي اتبعت خلال الأشهر الماضية. وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإن سقوط النبطية التي توصف بأنها أكبر معقل في جنوب لبنان سيشكل زلزالا عسكريا. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن اعتراض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى في أول عملية إطلاق نار تسجل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق نار حيز التنفيذ. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الصاروخين اللذين عبرا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية تم اعتراضهما بنجاح دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار. في بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اكتشاف مخبأ هام تابع لحزب الله داخل مجمع قلعة شقيف في جنوب لبنان. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن المخبأ يقع ضمن منشأة تحت الأرض، ويعتقد أنه كان مخصصا للاستخدام في حالات الطوارئ. قال وزير الأمن السابق فيكتور ليبرمان إن وقف إطلاق النار الجديد في لبنان يشبه القديم، مؤكدا أن المعركة مع حزب الله لن تحسم دون مهاجمة الضاحية الجنوبية أو بعلبك. بدوره كتب وزير المالية بتسليل سموتريتش تغريدة شملت كلمة واحدة وهي الضاحية، في إشارة إلى ضرورة استهداف الضاحية الجنوبية. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد وحدة النخبة في حماس بغارة على جنوب غزة. وأشار بيان الجيش إلى اغتيال صقر أبو كريم قائلا إنه كان من بين القادة المقتحمين لمنطقة كيسوفيم خلال هجوم 7 أكتوبر. في الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون صباح اليوم على فلسطينيين في قرية جلجلية شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين هاجموا عمال بناء في القرية واعتدوا عليهم بالضرب وأجبروهم على مغادرة المكان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

في كل مكان تتابعون الشمس. نحييكم مستمعاتنا مستمعينا. رجعنا للساعة الثانية من بيت العيلة. الكثير من مواضيع ومجالات تنتظرنا، من أهمها سنتحدث عن موضوع الغذاء. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار. خليل حداد وابتهال الحسن في إعداد برنامجنا، عادي ياسين في إنتاجه، إيال حميد حديد، أهلا بكم.

في صناعة الغذاء أن المنتجات اللي بنشتريها آمنة للاستهلاك؟ هل هناك فحوصات خاصة للمواد الخام؟ كيف المصانع تمنع مثلا التلوث البكتيري أو الكيميائي أثناء التصنيع؟ سنتحدث يعني عن أمور اللي ممكن يعني ما بنفكر فيها عادة، يعني نشتري المنتج دون أن نعير الاهتمام ل يعني ما سبق عملية يعني الشراء، كيف تمت صناعة بالفعل يعني هذا المنتج. هذا ما ينتظرنا في هذه الساعة، محطات غنائية أيضا ترافقنا.

نتحدث عن الذكاء الاصطناعي في معظم الوقت هذه الفترة. هل يعني هناك جانب آخر لا نعرفه عن الذكاء الاصطناعي؟ من خلال هذا الخبر، الذكاء الاصطناعي يمنع انتحار شخصين في اليابان. استخدام جديد لتقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم نظام جديد طورته شركة يابانية في الحيلولة دون انتحار شخصين على الأقل، بعدما بدأت عشرات المباني والمنشآت مثل محطات القطار استخدامه لمنع الانتحار عن طريق القفز من أعلى البناية. حسب وسائل إعلام يابانية، بدأت نحو 40 محطة ومبنى في استخدام النظام الذي طورته شركة تدعى

0: أسيلة. ويقوم النظام بتحليل سلوك الأشخاص في المبنى من خلال كاميرات المراقبة، ويقيمون مدى احتمالية إقدامهم على الانتحار بالقفز. من بين الأمور اللي يرصدها النظام مثلا المشي بصورة قلقة أو التسكع بالقرب من حافة رصيف المحطة أو سطح المبنى. بمجرد أن يرصد النظام هذه المؤشرات يقوم بتنبيه حراس الأمن والعاملين في المبنى مع إصدار تحذيرات عبر مكبرات الصوت في بعض الحالات. تقول وسائل الإعلام اليابانية أن النظام رصد في إحدى المرات رجلا في منطقة ممنوعا على الزبائن دخولها بأحد المرافق التجارية. اقترب منه أحد الحراس وأوقفه، وتقول الشركة أن الرجل قال لاحقا أنه كان يعتزم الانتحار بالقفز. حالة أخرى، تم العثور على طفل كان يتسكع لفترة طويلة بالقرب من سور في الطابق العلوي من إحدى المنشآت. اكتشف حارس الأمن لاحقا أن الطفل كان يكتب رسالة انتحار. نذكر أن في اليابان يعني هناك مشكلة وظاهرة الانتحار. شهد عام 2025 تراجع في أعداد المنتحرين إلى أقل من 20,000 حالة، وهو رقم الأقل منذ بدء توثيق الإحصاءات عام 78 حسب البيانات اللي جمعتها وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية استنادا على إحصائيات وكالة الشرطة الوطنية. تم تسجيل لا يقل عن 19,097 حالة انتحار في اليابان خلال عام 2025، بانخفاض 1223 حالة من عام 2024. الذكاء الاصطناعي يرصد من يعتزم الانتحار هذا في اليابان. بعد الفاصل نواصل.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
2: أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في مكاتب بيكيور ليزر، الجهاز البيتي سهل الاستعمال لإزالة الوجع من أي منطقة في الجسم. جهاز البيكيور ليزر يعني جهاز سحر، إذا عندك وجع في أي منطقة بجسم ما عليك غير تحط الجهاز على الوجع وتترك الباقي على بيكيور ليزر. اتصل اليوم على نجمي 3414 نجمي 3414 للحصول على الجهاز أو تجربه ل30 يوم. إذا ما فادك الجهاز بترجعه، برجعوا لك كل مصرياتك. سمعت صح، إذا ما فادكاش بترجع الجهاز وبرجعوا لك كل المصاري، واليوم بسعر خاص 50% تخفيض. سمعت صح، 50% تخفيض، يعني بيطلع عليك الجهاز بس ب 1590 شيكل. سمعت صح، ب 1590 شيكل بس. ما عليك غير تتصل على نجمي 3414 نجمي 3414 للحصول عليه او تجربه ل30 يوم. اذا جهاز البيكيور ليزر، تقنية جديدة بين ايديك لتستخدمها بالبيت بسهولة وبراحة. ما عليك غير تتصل على نجمي 3414 نجمي 3414 لتحصل على الجهاز 30 يوم تجريبي ب 1590 شيكل بس. انت فهمت يعني سعر عن هالشكل بس لليوم ب 1590 شيكل. لجميع مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، ما عليك غير تتصل على نجمي 3414 نجمي 3414.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. نتابع معكم مشوار بيت العيلة لنحكي عن التغذية كمان شوي.

0: اليوم العالمي لسلامة الغذاء. اليوم في أكثر من فقرة نتناول هذا الموضوع. سنتحدث لاحقا عن يعني دعونا نقول سيرورة صناعة الغذاء. هل فكرتم في ذلك؟ هل لديكم معلومات كيف يعني يصل المنتج إلى الرفوف ونقوم بشرائه واستهلاكه؟ عن ما يسبق ذلك سنتحدث لمهندس غذاء ومختص في تكنولوجيا الغذاء. والآن نريد الحديث عن يعني نفس الموضوع العام، موضوع الغذاء بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء. كيف نميز المواد الحافظة والصناعية على قائمة المكونات؟ أخصائية التغذية العلاجية فاطمة بكري، تحياتنا.
1: تحياتي
0: لكم، نحييكي. يعني معظم المنتجات اللي بنشتريها ونستهلكها أخت فاطمة تحتوي على مواد حافظة صناعية. أولا لماذا؟ يعني لماذا يحتاج المنتج لهذه المواد؟
1: أول إشي لما المنتج نفسه بيمر به معالج، خلينا نقول، فإحنا هون بننقص محتوياته، فنحاول نحافظ عليه لفترة أطول على رفوف الأسواق، خلينا نقول، أو بالبيت لما بينفتح أو هيك. فبدنا ننتبه لشغلة، يعني مش شرط إذا كان مصنع معناته هو مش صحي 100%. ننتبه للمكونات أو نعرف نقرأ الملصق الموجود عليه.
0: من تجربتك أو متابعة، يعني أي نسبة بالفعل يعني تهتم بذلك، تقرأ قائمة المكونات ويعني تفهم أيضا ما تقرأه؟
1: اليوم الحلو أنه صار في وعي أكثر، عم نفوت على السوشيال ميديا، في كثير بيهتموا بالصحة. صار أكثر الناس عم تروح تعمل رياضة، اللي بيعملوا رياضة وبيمارسوا نمط حياة صحي عم بيهتموا بهذا الموضوع كثير وبيسألوا كثير. حتى الكورسات اللي يوم يوم صارت تفوت على الكليات، هيك انه مش شرط الواحد بده يشتغل بالمجال، بس عشان يتوعوا اكثر، يعرفوا كيف يدوروا على المنتج اللي هم بحاجه له عشان يحافظوا على صحتهم.
0: هناك مواد حافظه طبيعيه ايضا تستخدم، ما هي؟
1: ايش السؤال؟
0: عن المواد الحافظه الطبيعيه.
1: اوكي، المواد الحافظه الطبيعيه في عندنا كثير اشياء، مثل السكر اللي مثلا خلينا نقول بيكون مكتوب انه قليل سكر، في له بدائل مثل سكروز. اذا بدنا نيجي نقول قليل ملح، فبدخلوا البدائل. في شغله مهمه طلعنا قبل ما نحكي شو هي المواد البديله، انه ترتيب المكونات اللي بالمنتج كل ما كانت يعني مرتبة من فوق لتحت، خلينا نقول، ففيه محتوى أكثر. نتطلع

0: هون لما بيكون في عندنا رقم الاي حرف الاي حده في رقم، اذا كان طويل الرقم فهذا بنحاول نبعد احنا عنه، او اذا كان الرقم كتير بعيد كبير خلينا نحاول انه نبعد عنه اكثر. هسه البدائل الطبيعيه مثل شراب الذره مثلا، اشياء فركتوز سكروز هاي ستيفيا، هاي شغلات بحاولوا انهم يحطوا لها مش خلينا نقول مش اشياء مهدرجه او منكهات او الوان صبغات، هاي نبعد عنها اكثر.
1: طب يعني ذكرتي ان الرموز والاحرف ما معناها، ويعني اياها يعني يجب تجنب او على الاقل ان يكون يعني النسبه منها اقل، هيك يعني ذلك انه اقل ضررا.
0: طيب كمان مره الاي هو انه في مواد حافظه، هذا الكود بيكون له بيكون في حد ورقم. ترقيم اوروبي هو اكثر للمواد المضافه للغذاء، فمثل خلينا نقول إذا في مثلا إي 300 هنا إنه مضيوف عندنا فيتامين سي، هذا الإشي مش هالقد بدورنا صح، بس في أرقام بيكون أكبر إنه دار بيكون الإشي، فبيكون مفوتين له مواد كيماوية أكتر مركبة خلينا مشتغلين فيها بالمختبرات، فهي بتضرنا. بدنا ننتبه إنه إذا كان الرقم كتير كبير كبير يعني ألاف خلينا نقول هذا مضر لجسمنا، أما إذا كان 300 وتحت 300 لحد 400 هذا الإشي مش هالقد بضر الجسم. في ممكن مواد مثل مضادات أكسدة بيسموها، هاي الإشي بضرش الجسم مثل المواد الموجودة مثلا بالبندورة لايكوبين، مثل المواد اللي بالتفاح وخلي التفاح بكتين، هاي الشغلات إحنا بحاجة لإلها لجسمنا إنه مش كتير مركز بالأكل، أو إحنا
1: من السرعة نأكل هاش الكميات. الآن يعني أي منتجات يعني تحتاج دعينا نقول لمواد حافظة أكثر؟ نتحدث دائما عن مثلا أضرار الأغذية المصنعة، ويعني نقول فائقة الصناعة، هل هناك منتجات بالفعل يعني إنتاجها يحتاج لمواد حافظة أكثر؟
0: صح. مثل الخبز مثلا، احنا اذا بدنا ندور على خبز او شغلات فيها زيوت او حليب مثلا مقيوم منه اللاكتوز، هذا بدهم يحافظوا عليه فبيدخلوا مواد حافظه. ليه؟ لانهم هن اللي صنعوه، مثل حليب الشوفان او حليب الصويا او غيره، حليب اللوز، هذا مش طبيعي انه مباشرة من مثلا الأبقار أو إشي وبدين يعملوا له بسترة، لا، هون الإنسان صنعه، لما هو مصنع فبدخلوا له مواد إنه تحافظ عليه. نعم. هيك الإشي بيصير.
1: نعم. أخيرا يعني هل هناك ما يختبئ غير الإي في قائمة الطعام وعلينا أيضا الانتباه إليه، ومن الممكن أن يدرج يعني ضمن مواد حافظة وصناعية؟
0: في كثير انتبهوا للسكر، مرات بيكون اوكي قليل سكر زيرو مثلا بيكون مكتوب، بس ننتبه انه في شغلات ثانيه ممكن تضر الجسم مثل الدهنيات المشبعه مثلا، الاشياء المهدرجه انه ممكن انها تزيد من نسبه الدهنيات بالجسم او تعمل تصلب شرايين او امراض، او ممكن يكون فيها سعرات حراريه اكثر ممكن تضر الجسم، انه اذا سريع الاستعمال مثلا، فاحنا هون انه زي خلينا الاندومي وغيره هاي فيها مواد مختبئه من وراء السطور بلاستيك شغلات ثانيه انه ممكن تضر الجسم. نايترات على حفظ الاغذيه المصنعه مثل النكنيك وغيره،
1: صحيح،
0: يعني مصنعة أكثر، انتبهوا من هاي
1: الأكلة. أخيرا فاطمة، يعني لو هيك يعني بجملة أو اثنتين عن المواد يعني العضوية أو المنتجات العضوية اللي ممكن تكون حياتها أقصر، ولكن هل كلها أيضا لا تحتوي على مواد حافظة؟
0: العضوية بيكون النسبة أقل، ما ننتبه إنه المواد الحافظة مرات مندخلها بالأكل العضوي، ولكن بيكون النسبة كتير أقل، فروحوا على الأكل العضوي أكثر لأنه ما فيهوش مواد كيماويه كثير او مبيدات او هيك عشان يحافظوا عليه. بس ممكن يدخلوا كيف قلت لك في هذا بده رقم اي مثلا 300 او 330، ممكن يدخلوا كثير شغلات مضادات اكسده للمنتج.
1: نعتذر يعني عن يعني رداءة الصوت، ولكن يعني الرسالة وصلت. أخصائية التغذية علاجية

0: يهزك الشوق. استمعنا لمجد المهندس. بعد الإعلان رح نتابع ونحكي كمان مرة عن الغذاء وصناعة الغذاء لنسلط الضوء على مواضيع أخرى، منها كيفية صناعة المنتجات الغذائية اللي بنشتريها، هل هي آمنة للاستهلاك؟ هل هناك فحوصات مثلا خاصة على المواد الخام اللي تدخل في خط الإنتاج؟ رح نحكي عن المصانع، عن التلوث البكتيري، وبعد كل هذا بعد الفاصل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب14.90، معكروني أوسم 500 جرام التنين ب10.90، شعري أوسم 400 جرام التنين ب10.90، محارم عطر لورين ب10 شيكل، كلورسان 4 لتر التنين ب10.90، منظف جالي فيري أصفر لتر و190 ميل ب15.90، ورق تواليت مولت 30 لف الأربعة ب100 شيكل، وسداسية ماء نفيعوت 1.5 لتر ب10 شيكل.
6: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجدي كروم.
7: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. زي ما ذكرنا يعني نتحدث اليوم عن اليوم العالمي لسلامة الغذاء. تحدثنا عن المواد الحافظة والآن نريد الحديث يعني ما قبل وصول المنتج إلى الرفوف وشراؤه. يعني هل فكرتم في يعني عملية التصنيع كيف نضمن بالفعل وتضمن صناعة الغذاء أن المنتجات اللي نشتريها آمنة للاستهلاك؟ أسئلة كثيرة سنطرحها، نأمل أيضا أن تساهم يعني في تغيير نوعا ما نمط الاستهلاك وأيضا يعني الاهتمام بهذا الموضوع المختص في تكنولوجيا الغذاء وتطوير المنتجات الغذائية، وأيضا يعني وحاصل على شهادة هندسة غذاء وتكنولوجيا حيوية من التخنيون جورج نمري. تحياتنا.
1: أهلا وسهلا في دياب بالمستمعين جميعا.
0: نحيك. يعني سألنا مسبقا هل هناك يعني من يهتم بذلك اليوم ولا يعني بنشتري بدون ونفحص فقط ما نحبه؟ كيف أنت ترى الأمور أستاذ جورج؟
1: اليوم في

0: إلى نقول أمان الغذاء وإنتاجه بشكل آمن، أنظمة كبيرة عالمية اليوم اللي إحنا أي جسم أو أي شركة بدها تبني مصنع مجبورة تمشي حسب هاي المنظومة وحسب هاي القوانين. الدول بذات الدول المتحضرة في عندها قوانين جدا صارمة، لأنه ما في أي نوع من التهاون بهاي بعد الأمر، لأنه بالآخر إحنا بنحكي هون على سلامة وصحة.
1: ذكرت الدول جورج، يعني مثلا إذا بكون يعني بريت برا البلاد، يعني في بلاد دعنا نسميها بعيدة نائية إلى حد ما، علي التأكد بأنه يعني هذا المنتج مثلا وفق معايير أوروبية عالمية، يعني هل هذا بالفعل يعني يشير إلى نوع من ضمان؟
0: طبعا من دولة لدولة وحسب الدول طبعا، وانت بأي منطقة موجودة الدولة متطورة يختلف القوانين وتختلف النظام مراقبة الغذاء. طبعا في الدول الأوروبية والدول الغربية وحتى اليوم الدول في مليان من الدول العربية المتطورة في عند النظام جدا صارم في أمان الغذاء وطريقة إنتاجه بطريقة آمنة، ولكن في دول تانية اللي عمليا مش هالقد شديدة ومش هالقد معاصرة للقوانين الحديثة، لأنه القوانين كمان قوانين تتجدد من سنة لسنة حسب الأحداث وحسب شو بتعلم حسب العلم قد بتطور. فمهم كمان
1: لو تحدثت مثلا عن الفحوصات اللي بتعملها هذه الشركات على المواد الخام، يعني قبل ما تدخلها إلى خط الإنتاج، أي فحوصات من المفروض أن تقوم بها وما أهميتها؟
0: حلو. ما في فحوصات بشكل نقول دائم الشركات لازم تسويها، ليه؟ لعدة أسباب. لأن أول شيء الفحوصات بتعمل لما بنعملها هي عمليا من ناحية تكاليف عالية جدا، ولهيك اليوم الشركة تتعامل مع موردين معروفين وفي بناتهم ثقة معينة. المورد نفسه هن الجسم اللي بيعملوا الفحوصات وبتأكدوا من سلامة الفحوصات وبتأكدوا انه يجي من محلات آمنة. مع هذا اليوم الشركات اللي بتصنع بشكل طبيعي عندها بشكل دوري فحوصات للمواد الخام اللي بتيجي، ولكن هذا الاشي بيكون حسب منظومة دورية اللي بنفحص بشكل عيني ومش بشكل دائم. السبب هو بالاساس هو سبب طبعا من ناحية التكاليف، والاهمية بالاخر انه البزنس كبزنس يضله
1: ناجح.
0: ناجح.
1: طيب لو مثلا حكينا عن البسترة، مثلا هناك بسترة هناك تبريد هناك ايضا تجميد، يعني الكثير من مراحل في خطوط الانتاج، ما أهمية ذلك؟ ما دور ذلك لإنتاج منتج صحي؟
0: في عدة طرق تقنية اليوم، طبعا هاي الطرق كمان عم تتطور من سنة لسنة وعم بتكون ناجحة أكثر، اللي فيها إحنا إذا منلاحظ ممكن نصل لغذاء آمن بدون إضافة مواد حافظة، لأنه اليوم في عدة تعامل تحفظات من المواد الحافظة. فاليوم إحنا نقدر نصل لغذاء آمن عن طريق الطرق التقنية مثل البسترة. اليوم في طرق بسترة في ESL في UHT عدة مصطلحات اليوم علمية اللي تيجي بتقول لك أنه أنا بقدر أصل لمنتج المصمد أشهر ويكون ناجع ويكون حتى من ناحية طعم سليم جدا ويضل آمن لمدة أشهر بدون إضافة مواد حافظة. طبعا هذا هو العلم وهي الهندسة هنا. كل ما أنا بيكون في عندي طرق تقنية أكثر متطورة، أنا بقدر أجي للمستهلك منتج آمن، منتج صحي أيضا، لأنه آمن وصحي مش شرط نفس الإشي. يعني إحنا مهم إلنا الأمان، مرات مش شرط إنه منتج صحي.
1: الأمان يقودنا يعني لموضوع مثلا التلوث البكتيري أو مثلا حتى كيميائي خلال التصنيع، كيف تمنع هذه المصانع ذلك؟
0: حلو.
1: كيف عليها أن تمنع ذلك؟
0: في عدة طرق اللي المصانع بتسويها، أولا من مراقبة المواد الخام، ثانيا من الفحوصات اللي بتسويها بشكل دوري في خلال كل خط الإنتاج، بعدين لما المنتج عندي يكون حاضر أنا قبل ما أنشره للسوق في عندي كمان فحوصات بالذات في المنتجات الحساسة. المهم نفهم إنه الغذاء بتقسم لمنتجات حساسة ومنتجات أقل حساسة. شو المنتجات الحساسة؟ مثل اللحوم والحليب، اللي منتجات اللي بتخرب بشكل أسرع ومعروفة من خبرتنا إيه إيه إيه إن هاي المنتجات حساسة للميكروبات،

0: فهاي المنتجات تأخذ طرق فحص وعلاج مختلف عن منتجات الحسية مثل المنتجات الناشفة أكثر. فالمنتجات الحساسة عادة وتيرة الفحوصات بتكون أكبر عادة لكل دور لكل إنتاج بيكون في عنا فحوصات معينة مثل السلمونيلا والليستيريا نتأكد إنه مش موجودات حتى قبل ما نوديها للسوق. المنتجات الحساسة أقل بتأخذ هاي الفحوصات نتيجة إنه إحنا بنعرف من خبرتنا إنه أقل خطري.
1: طيب جورج، ومع كل هذا بنشوف إنه يعني أحيانا مثلا الشركة تسحب منتج معين أو إصدار مثلا في تاريخ معين رغم إنه مر بنفس السيرورة ويعني ما يسمى باستدعاء هذا المنتج. كيف يحدث هذا ولماذا؟
0: حلو. عمليا عملية الاستدعاء الغذاء أو بسموها food recall احنا كمان من ناحية سكان هون جربناها في السنين الأخيرة مع شركات كتير كبيرة. للأسف بالآخر أي منظومة هي منظومة بشرية والبشر معروفين إنهم غير كاملين وفي خطأ
1: أبدا.
0: والخطأ دائما سوف يعني يكون بطريقة أو بأخرى. عمليا عشان يتم هاي الطريقة بنجاعة لازم دائما احنا كمصنع كجسم اللي بصنع الأكل لازم يضل في عنده مراقبة وعمليا يعني بنعرف احنا بكل محطة من الإنتاج حتى من بعد التوزيع وين المنتجات هاي موجودة. ليه؟ في حالة كتير مرات ممكن نكتشف انه في صار في خطأ وهذا الشيء بيكتشفه في مرحلة متأخرة. مهم إلنا نكون عارفين وين هاي المنتجات موجودة ويتم استدعائها. بما انه احنا ما نقدر نعرف بشكل كامل ليك دايما في الاستدعاء الغذاء او بالريكول دايما الشيء بيكون مع تواصل مع الأخبار مع الميديا عشان كمان ننشر الناس اللي الأكل هذا أو الغذاء هذا صار موجود في البيت عندهم. يعني هذا حالي اللي صارت معي أنا في الشركة اللي بشتغل فيها قبل بأسبوع. هذا الإشي بيصير طبيعي للأسف بيصير بشكل دائم. طبعا الخطورة تبعت الريكول هي اللي بتأثر. إيش السبب هو ده بيأثر؟ وفي عدة أسباب ممكن أسباب خطرة وممكن أسباب
1: وجورج أنا نقفل يعني الموضوع هذا رغم أنه يعني واسع جدا لنحكي عن أخطاء اللي ممكن يعني تكون من جانب المستهلك. يعني ممكن المنتج آمن ومع هذا هل هناك يعني بدنا نقول أخطاء يرتكبها المستهلك تؤثر على سلامة الغذاء؟
0: طبعا هناك عدة طرق وعدة أفكار مسبقة اللي ممكن تشكل خطر على المستهلك مع أنه المنتج فات عبيته آمن. على سبيل المثال بعطيك أمثلة لاستخدام سكين للحمة بعدين استخدامها للخضرة هاي واحدة من الطرق اللي احنا نعرف انها خطرة. نفس الشيء ممكن اذا منغسل اللحمة او الجاج بالماء هاي كمان طريقة اللي احنا متعودين عليها هاي ممنوعة وخطرة جدا ممكن تلوث كل البيئة كل المطبخ. استخدام منتجات حساسة وتركها بريت البراد لمدة من الزمن. استخدام منتجات لما احنا مثل منتجات الحليب على سبيل المثال لازم نقراش شو مكتوب على الغلاف وبيكون مكتوب على الغلاف ومسموح استخدامه لحديد 5 أيام من فتحان الغلاف. فاحنا بنفتح الغلاف وبنخليه أسبوعين وبنشربه وبناخذ تسمم بنقول ايه المنتج مع انه بالتاريخ بس تسممت. ولكن احنا نسينا نقرا انه عمليا ممنوع استخدامه بعد 5 أيام من فتحان الغلاف. لازم ننتبه اول شيء للغلاف. الغلاف المعلومات الموجوده عليه في قوانين جدا صارمه وجدا دقيقه مش موجوده عبثا لازم نقراها ولازم نفهمها.
1: جميل جدا.
0: وزي ما قالوا سابقا اليوم بالميديا وبالسوشيال ميديا في يعني الكافي من المعلومات عشان نعرف ونتعلم صحيح. ونصحح من خطواتنا.
1: معلومات هامه جدا جورج نمري، سيكون لنا الكثير من حديث قريبا. شكرا جزيلا يعطيك الف عافيه.
0: شكرا لكم. الى اللقاء.
1: الى اللقاء. دعونا نتابع. أما الآن نريد الانتقال إلى زميلي هابي عويس ليحدثنا عن البيكيور ليزر.

شكرا زميلي إيهاب عويس. نحن نقترب بنهاية بيت العيلة لليوم، نشكر حسن المتابعة، شكر خاص دائما لضيوفنا اللي شاركونا اليوم بمداخلات ومقابلات مهنية خاصة، على أمل تكون عادت عليكم بالمعلومات الغنية والهامة. خليل حداد وابتهال حسن أعدوا لكم اللقاء، عاد ياسين في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم أسبوع موفق وهادئ.

الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: عالشمس دائما.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار نفذت في 4 مواقع متفرقة وهي تسور يتحاك وتسور نتان وسلعيت وكخاف يائير جنوب الطيبة. وبحسب مصادر طبية أسفرت العملية عن مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة. في بيان أعلنت الشرطة عن تحييد وقتل منفذ العملية من سكان مدينة الطيبة، كما أعلنت عن ضبط السلاح الذي كان بحوزته، مشيرة إلى أنها تواصل عمليات البحث والتمشيط. وفي أعقاب الهجوم دعت رئيسة بلدية كخاف يائير السكان إلى التزام منازلهم وعدم الخروج حتى إشعار آخر. يأتي ذلك فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عمليات الملاحقة والبحث عن مشتبهين إضافيين. وبحسب مصادر فلسطينية تم فرض طوق أمني على عدد من البلدات الفلسطينية المجاورة. إلى ذلك تفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية تطوق منزل منفذ العملية في مدينة الطيبة في المثلث وسط تواجد مكثف لقواتها وآلياتها العسكرية. في تعقيبها أصدر ديوان رئيس الحكومة بيانا أشار فيه إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء جلسة أمنية طارئة للوقوف عند آخر التطورات المتعلقة بحادث إطلاق نار. بدورها أجرى رئيس الأركان إيال زمير تقييما عقب عملية إطلاق النار وأصدر زمير تعليمات بمواصلة النشاط العملياتي. هذا ومن المقرر أن يصل كذلك بعد قليل المفتش العام للشرطة داني دانون إلى موقع تنفيذ العملية. في إطار ردود الفعل الإسرائيلية دعا وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير إلى قتل منفذ العملية وإعدامه إذا تم اعتقاله على قيد الحياة، وأضاف أن حزبه عتصمة يهودية شرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لهذا السبب. وأكد بن غفير أن من يقتل يهوديا سيلتف حبل المشنقة حول عنقه. بدوره قال وزير المالية بتسليل سموتريتش إن الهجوم في كخاف يائير يمثل إنذارا يستدعي تغييرا واسعا في التعامل مع قضايا الأمن الداخلي داخل المجتمع العربي في إسرائيل. وأشار سموتريتش إلى انتشار واسع للأسلحة غير القانونية وتزايد معدلات الجريمة والتطرف، وهدد سموتريتش بأن من يختار طريق العنف سيدفع ثمن ذلك. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة اليوم عقب سقوطه من شرفة خلال عمله في ورشة بناء في شارع شكيت في مدينة نتانيا. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للعامل المصاب قبل نقله إلى مستشفى لنيادو لاستكمال تلقي العلاج. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرا انخفاض على درجات الحراره لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الاجواء حاره في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تشمل أيضا مدينة الطيبة وأيضا خط التماس من المنطقة الأخرى أقصد الضفة الغربية، تحولت إلى تكنة عسكرية بما يشمل إغلاقات، بما يشمل أيضا وجود شرطي وقوات من الأمن الإسرائيلية بشكل كثيف جدا في العديد من المواقع والمناطق، إغلاق لطرقات رئيسة من بينها أيضا معابر، وعلى ما يبدو الاستنفار الأمني يأتي بعد الاشتباه أيضا لربما عمليا لربما وجود شخص آخر وأيضا عمليات إيصال في تلك المنطقة. ولكن أريد أن ننوه إلى بعض التفاصيل. في الطيبة نحن نتحدث عن إغلاق وتواجد شرطي وأيضا لقوات الأمن الإسرائيلية في محيط منزل المنفذ، وعلى ما يبدو أيضا يأتي ذلك في خضم أيضا يعني وجود أيضا تصريحات لافتة من قبل مسؤولين إسرائيليين. أشير فقط إلى تغريدة كان قد غردها وزير المالية بتسرائيل سموتريتش، الذي يعني بصريح العبارة هاجم المواطنين العرب في إسرائيل بعد هذه الحادثة. قال من يريد أن يعيش بسلام ويحترم سيادة دولة إسرائيل، وهنا يقصد على ما يبدو يعني الاتهام المباشر لكل من يخل بالأمن والنظام العام وأيضا تنفيذ مثل هذه العمليات. بالإضافة إلى ذلك أشير فقط في هذه الأثناء بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى جانب أيضا قائد الشرطة يتواجدان عمليا في المنطقة هناك وأيضا في مكان وقوع العملية، تحدثا هناك عن تفاصيل هذه العملية عن الإجراءات، إلى جانب أيضا اتخاذ رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي يعني إياد زمير أيضا قرارات واضحة بتوسيع نطاق العمليات العسكرية في الضفة الغربية واستمرارها خلال مهاتفة جرت بينه وبين قائد المنطقة الوسطى. بالإضافة إلى ذلك يعني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أجرى تقييما للأوضاع الأمنية، تحدث هناك أيضا تحدث وفق بيان الوزارة أو بيان مكتب رئيس الوزراء عن التحديات الأمنية عن الأوضاع هناك بيشمل أيضا يعني اتخاذ إجراءات قد تكون خلال الساعات القريبة. الآن هذه العملية يمكن القول إلى جانب يعني الإعلان الرسمي من قبل السلطات الطبية من الإسعاف بأنها أسفرت عن قتيل وإصابة 5 مواطنين على الأقل، تأتي يعني في ظل ذروة أيضا التصعيد الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما يشمل من الشق الآخر في هذه الأثناء عملية طوق أمني للعديد من البلدات منها قلقيلية مناطق أخرى في الضفة الغربية الواقع عند خط التماس، وأيضا يعني اتخاذ إجراءات أحادية من قبل إسرائيل على الرغم من أن المنفذ عمليا أو هيئة المنفذ حتى اللحظة هي من المواطنين العرب أو هو إسرائيلي، ولكن في نهاية المطاف أيضا الإجراءات العقابية تأتي أيضا في الضفة الغربية. هذه العملية حتى الآن لا أحد يعرف حيثياتها، لا أحد يعرف ما هي خلفيتها، لا توجد يعني هناك أي بيانات أو دلالات ما إذا كانت أيضا المركبة التي تم عمليا تم استخدامها وفق الصور التي رأيناها هي كانت مسروقة أم تعود إلى المواطن بنفسه. حتى الآن لا يوجد تفاصيل من قبل الشرطة، ولكن على الأقل يعني هناك حذر في هذه المرحلة في كل المناطق، هناك خشية من أن تكون هناك عملية أخرى تجدد العمليات لربما قد يكون خلال الأيام أو لربما الأشهر الأخيرة، لأن كانت هناك تحذيرات بالتزامن أو قبل هذه العملية جاكي من المؤسسة الأمنية الخشية من عودة العمليات الانفرادية والعمليات ذات البعد القومي بسبب سياسات إسرائيل واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. فقط أريد أن أشير إلى معطى واحد، يعني نتحدث عن ارتفاع بما يقدر بأكثر من 500 عملية انتقام واعتداءات من قبل المستوطنين مقارنة بالعام الماضي في بداية العام الجاري، بمعنى أن المؤسسة الأمنية كانت قد حذرت في الأيام الأخيرة. الآن في هذه النقطة أريد أن ننوه إلى أيضا بعض التفاصيل، يعني الآن إذا كان هناك حديث أيضا عن منفذ آخر أو هوية لمنفذ آخر وتم اعتقاله وفق البيانات الأولية والرسمية كما جاء يعني في بعض المصادر، لربما نحن بصدد أيضا تطبيق هذه المرة أيضا حكم الإعدام، لأن إيتمار بن غفير قد لوح قبل قليل بأن في حال يعني كان هناك شخص متورط أو له ارتباط بهذه العملية عمليا إسرائيل ستباشر بتطبيق حكم الإعدام، وهذا القرار قد تم.
1: نعم السؤال كيف سينعكس هذا أيضا داخليا في إطار مسار التحريض يمكن نقول الذي بدأ في الساعات الأخيرة؟ على كل سنعود إليك أدهم، شكرا لك.
0: في هذه النقطة نعم. في هذه النقطة جاكي أول بيان كان رسمي من قبل مسؤول يعني عربي كان النائب أيمن عودي الذي يعني عمليا تحفظ وأيضا أدان هذه العملية وقال نحن ضد قتل الأبرياء، وأيضا يعني في تغريدة له كانت قبل قليل في اللغة العبرية تحدث عن هذه العملية، واضح بأن توقيت ودلالات هذه العملية ارتبطت بالمواطن من مدينة الطيبة. نحن نتحدث عن مشهد لربما قد يثير القلق الحقيقي، لا سيما نحن نتحدث هنا أيضا عن يعني محاولات تحريض مستمرة من قبل الإسرائيليين تحديدا اليمين المتطرف مع اقتراب موعد الانتخابات.
1: نعم. شكرا لك أدهم في هذه المرحلة، ونحن في هذه الأجواء إلى مدينة الطيبة.

0: من الأستاذ المحامي شاكر بلعوم اللجنة المحلية في الطيب. أستاذ شاكر تحياتي.
1: تحياتي لك.
0: يعني حسب المعلومات الجافة المتوفرة، المنفذ من الطيب اعتقال كما يبدو عدد من أفراد العائلة، مداهمة المنزل، وبدأت أيضا البيانات التي تأتي تباعا. ماذا يمكن أن تقول في هذه الساعة؟
1: حقيقة لا علم لنا عن حيثية العملية ومجرياتها، وأكيد الآن سوف يكون تعتيم على هذا الأمر. ولكن ما نراه في الشارع التباوي طبعا أنه هناك حركة قوية من الجيش الذي تم التوجه إلى بيت المنفذ كما يقال، وهناك تم اعتقال عدد من أفراد العائلة وغير ذلك. طبعا هناك الحواجز التي وضعوها في مداخل الطيبة، و
0: يعني الآن هنالك حواجز للشرطة في مداخل المدينة، عمليات تفتيش مثلا لخارجين وداخلين إلى المدينة.
1: ليس بالضبط في المداخل، ولكن في الشارع 444 اللي هو طبعا محاضرة الطيبة، وهناك يعني يقومون في ما يتطلب منهم الأمر.
0: نعم. هل توفرت معلومات عن اعتقالات في صفوف، يعني إذا كان من أفراد العائلة أو من عائلات أخرى في المدينة أستاذ شاكر؟
1: حقيقة يعني الأمور كلياتها فيها تعتيم مطلق، يعني ما في مجال الواحد، يعني احنا قاعدين كيف بقولوها ناخذ المعلومات من طرف اخر واخر ومش عارفين ناكدها. يعني كيف ما قلتها معلومات يابسه، يعني صحيحه، يعني ما فيش فين يعني تثبيت باشياء معينه. يعني مره قال انه تم قتل المنفذ، وهسه بقول انه اعتقلوه. فهذه الامور كلها يعني
0: ماذا نعرف عن الشاب او عن العائله في المدينه؟ هم من سكان المدينه، هم جاءوا من خارج المدينه، هل من معلومات في الاطار العام استاذ شاكر؟
1: كما لدي علم طبعا اذا هذا الخبر صحيح بالنسبه للشخص الذي تم القول عنه،
0: نعم،
1: فهو شخص من بيت بيت طبيعي جدا، يعني سكان الطيب الأصليين، يعني ما في لهم أي تماضع حسب ما بعرف أنا، إن كان من عن قريب ولا عن كان عن بعيد يعني.
0: وتتخوفون الآن من موجة تحريض، خاصة أنه الحدث أيضا في بلدات متاخمة للطيب، يعني سلعيت وكوخاف يائير، وهذه التجمعات السكانية أعتقد جزء من الأهالي يأتون إلى الطيب لشراء حاجياتهم. كيف سيؤثر هذا على العلاقة في الوقت الراهن؟
1: أولا أخذك، أنت عارف أن الطيب موجود في مركز البلاد اللي تحيطها بلدان يهوديين كثير، يعني إن كان زياراتنا إحنا للمناطق البلدان اليهودية إن كانت فرساب ولا نتانيا ولا حتى بلدان أخرى، سوف نرى أكيد يعني ممكن يكون هناك اعتداءات على أهلينا من طرف
0: يعني أسأل، هل هنالك مثلا من الطيب من يعمل في هذه البلدات، سوري إسحاق، تور نتان، سلعيد، كوخاف يائير والبلدات المجاورة، هذا مركز عملهم وحياتهم في مرحلة ما طبعا يعود إلى السكن للطيب، ولكن يعمل في هذه المناطق وهي أعتقد تابعة لمجلس إقليمي
1: اللي بكل فيه انتساعات، في عنا وضعية اللي من خلالها كثير من سكان هالطيب ساكنين بتور إسحاق، يعني مش بس
0: ساكنين في تور
1: إسحاق، كمان هناك ساكنين في داخل البلد اللي هي توري، يعني ممكن يكون هناك طبعا اعتداءات عليهم مثلا من اطراف اليمين، يعني صورة او الاخرى، يعني وهذا الاشي يعني راح يكون له تتبعات اللي هي ليست ايجابية، يعني واضح الامر.
0: على كل يعني الامور ما زالت في بدايتها، على كل نحن سنتابع ونكون على تواصل. نشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك. شكرا لكم.

إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ المحامي شاكر بلعوم، اللجنة الشعبية في مدينة الطيبي وابن مدينة الطيبي، يصف لنا المشهد في الساعات الأخيرة، حواجز في بعض الشوارع المحيطة في المدينة وكذلك في أحيائها بالقرب من منزل الشاب المشتبى به بتنفيذ هذه العملية وفق بيانات الشرطة. التأكيد على أن المنفذ هو شاب واحد من سكان مدينة الطيبي، لا نعلم إذا تم إعلان وفاته أم هو مصاب واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية. التأكيد على مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، وكان هذا في بعض المواقع في

0: وريتحاك تورناتان سلعيت وكوخاف يائير جنوب الطيبة. وكما استمعنا من الأستاذ شاكر يعني عدد كبير من أهالي المدينة يعملون في هذه التجمعات السكانية وفي محيطها، وهنالك من يسكن في بعض الأحياء مثل تورناتان كما قال، وبالتالي ردود الفعل خاصة سموتريتش وبنغفير في تهديداتهم، وأيضا الشرطة الآن تتحرك وبوتيرة عالية في المنطقة. استمعنا إلى المفتش العام شرطة إسرائيل يقول إن التنسيق بين قوات الجيش التي تعمل في الضفة الغربية وبين قوات الشرطة وحرس الحدود كانت عامل ساهم في أيضا منع أن تكون هذه العملية أكبر وأخطر، وكذلك ردود الفعل على هذه العملية. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع في محاور برنامج الظهيرة.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار،
5: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6، صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و 90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و 90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل و 2 كيلو لحمة عجل مفرومة ب 99 شيكل و 90.
6: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم،
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
8: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
7: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
9: الشمس دائما
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

إذن هكذا يقول وزير الأمن القومي، وتحدثنا عن التحريض والدوافع وعملية شط بالأحزاب، ولا أعلم لماذا يعني يتحدث بن غفير عن شطب التجمع الوطني الديمقراطي بلد، هل هذا مرتبط بمعلومات لديه لا نعرفها، ولكن هكذا صرح وزير الأمن القومي في دولة إسرائيل في الموقع موقع الحدث، وستأتي ردود الفاعل بعد ذلك، ولكن هذه التطورات وهذا التحديث الأخير الذي ورد إلينا. إذن المفتش العام للشرطة يقول بأنه تم العملية انتهت، يعلن قبل قليل، وهنالك بعض في بعض البلدات كان المحيطة طبعا طلب من الأهالي البقاء في بيوتهم، وحتى الطلاب في المدارس الآن يسمح بتسريح الجميع. واستمعنا إلى ما قاله المفتش العام، كنا أيضا في تصريح مع المحامي شاكر بلعوم اللجنة الشعبية، أيضا تلخيص الزميل أدهم حبيب الله، وكذلك طبيب من مستشفى بيلنسون، وأيضا من المسؤولة هناك، أو دعوني أقول رئيسة المجلس الإقليمي في المنطقة، وانهينا بتصريح وزير الأمن القومي.

على كل ذلك هنالك أي تطورات سنوافيكم بها في سياق برامجنا القادمة والنشرات الإخبارية بما في ذلك في حصادنا الإخباري. إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في مكاتب بيكيور ليزر طبعا في حيفا، الجهاز البيتي سهل الاستعمال لإزالة الوجع من أي منطقة في الجسم. جهاز البيكيور ليزر يعني جهاز سحر، إذا بدك وجع، إذا عندك وجع في أي منطقة بالجسم ما عليك غير تحط الجهاز على الوجع وتترك الباقي على بيكيور ليزر. اتصل اليوم على نجمي 3414 للحصول على الجهاز أو التجريب 30 يوم، إذا ما فادك الجهاز بترجعه وبرجعه لك كل مصرياتك. سمعت صح، إذا ما فادكاش الجهاز ده 30 يوم معك تجريب، إذا ما فادكاش بيقدر ترجع الجهاز وبرجعه لك كل مصرياتك. واليوم السعر خاص ل 50%، السعر اليوم خاص فقط اليوم حتى 50% تخفيض، يعني بيطلع الجهاز عليك ب 1590 شيكل. سمعت صح، ب 1590 شيكل بس، ما عليك غير تتصل على نجمي 3414 نجمي 3414 للحصول عليه او جربه ل 30 يوم. اذا الجهاز بيكيور ليزر فقط اليوم مستمعي اذاعه الشمس، كمان مره برجع وبحكيكو اليوم وبس اليوم، تنزيل فقط لليوم 50%، 1590 شيكل جهاز البيكيور ليزر البرو، الجهاز اخر اصدار بيكيور ليزر برو ب 1590 شيكل فقط اليوم وفقط في بيكيور ليزر طبعا.

جهاز ما عليكم غير تتصلوا على نجمي 3414 كمان مرة، الرقم كتير سهل، نجمي 3414. أنا موجود هون، الكل بستناكو، اتصلوا واستغلوا فرصتكو. بيكيور ليزر، نجمي 3414. إلى هنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
3: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
2: أوكي زبطة تمام.

0: 5505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون في عملية إطلاق نار نفذت في 4 مواقع متفرقة في منطقة كوخاف يائير جنوب الطيبة. وبحسب مصادر طبية أسفرت العملية عن مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بينهم 2 بحالة خطيرة، فيما وصفت بقية الإصابات بالمتوسطة. في بيانها أعلنت الشرطة عن تحييد وقتل منفذ العملية من سكان مدينة الطيبة وهو عمر ياسين. وأكد المفتش العام للشرطة داني ليفي الذي وصل إلى موقع العملية انتهاء الحدث مشيرا إلى أن الحديث يدور عن منفذ واحد وليس منفذين، وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سجله الجنائي محدود جدا إلى أن التحقيقات متواصلة. إلى ذلك تفيد التقارير بأن القوات الإسرائيلية تطوق في هذه الأثناء منزل منفذ العملية في مدينة الطيبة في المثلث وسط تواجد مكثف لقواتها وآلياتها العسكرية. وأضافت مصادر محلية أن الشرطة اعتقلت عددا من أقارب المنفذ. في تعقيبها أصدر ديوان رئيس الحكومة بيانا أشار فيه إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية طارئة للوقوف عند آخر التطورات المتعلقة بحادثة إطلاق النار. وفي إطار ردود الفعل الإسرائيلية دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قتل منفذ العملية وإعدامه إذا تم اعتقاله على قيد الحياة. وأضاف أن حزبه عثمان يهودي شرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لهذا السبب. وأكد بن غفير أن من يقتل يهوديا سيلتف حبل المشنقة حول عنقه. كما دعا بن غفير إلى إخراج حزب التجمع عن القانون ردا على عملية كوخاف يائير. بدوره قال وزير المالية بتليل سموتريتش إن الهجوم على كوخاف يائير يمثل إنذارا يستدعي تغييرا واسعا في التعامل مع قضايا الأمن الداخلي داخل المجتمع العربي في إسرائيل. وأشار سموتريتش إلى انتشار واسع للأسلحة غير القانونية وتزايد معدلات الجريمة والتطرف، وهدد سموتريتش بأن من يختار طريق العنف سيدفع ثمن ذلك. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة اليوم عقب سقوطه من شرفة خلال عمله في ورشة بناء في شارع شكيت في مدينة نتانيا. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للعامل المصاب قبل نقله إلى مستشفى لنيادو لاستكمال تلقي العلاج. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي، فيما تبقى الأجواء حارة في معظم المناطق. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بعد انقطاع عنكم لمدة أسبوعين وأسبوع حضرت فيه هيك بأربع عيون كيف يقولوا تتويج أرسنال في لندن، وبعدين عشت خيبة دوري الأبطال ونهايته، رجعنا لنكون مع بعض بعد أسبوعين. لكن كمان اليوم رح يكون عنا كثير من المواضيع اللي صارت خلال الأسبوعين الماضيين والأسبوع الأخير على وجه التحديد، وشكلت المضامين اللي عم نشوفها وعم نتابعها وعم نتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي. الأهم أنه طاقاتنا عالية يا جماعة، وبعد أسبوعين من تأخر نضوج الكرز وأصدقائي وزملائي هون بالراديو يعني عم بي يعاتبوني وين الكرز وين الكرز جماعة، حال يعني رسميا هذا الأسبوع الأول بجولان اللي بنقدر نقول أنه الكرز نضج رسميا، صار فيكم تزورونا وتقطفوا وصار فينا نجيب لكم هدايا. فكل اللي عاتبانين على كل أصحابهم من جولان، الموضوع ما تغيرت العادات والتقاليد أبدا. حب علينا كرز الكربي كرز الهضبي، يأكلوا كل حدا وين ما بيكونوا كل أصحابنا ويوصل لأبعد نقطة ممكنة، لكن بسبب برودة الطقس وتأخر والتغير بحالة الطقس تأخر النضوج لمدة أسبوعين، فالكرز قادم زملاء الشمس الحبايب. علمية واحد حبايبي 98.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني، دائما عم تسمعونا ونسمعكم. اليوم المنصة لمدة ساعتين بوقت رح نكون مع بعض من الثنتين للأربعة مثل العادي. الساعة الأولى رح نكون مع خمس فقرات ما بين ترند الأسبوع، فلاش الأسبوع والأغنية اللي عم تتصدر وعم تتفاعلوا معها الناس، وكمان طبعا رح يكون عنا الموضوع لأثار الجدل وما بين الإشاعة والحقيقة، رح نحط إيدنا على كتير مواضيع. لكن الحصة الكبيرة اليوم رح تكون للمونديال، رسميا رح نبدأ بالدخول إلى أجواء المونديال ما بين أخبار وكواليس اللي عم توصلنا ما بين خيبات أمل وخذلان متكرر من هذا التنسيق الغريب من نوعه بالذات في الولايات المتحدة. كثير أخبار عنا اليوم، ويلي محضر حاله حتى يزور المونديال ويكون جزء من هاي التجربة الرياضية اللي بنستناها كل أربع سنين، كمان لازم يكون عندك معلومات كافية ما كانت قبل في نسخات قادمة لازم تكون تعرفها، وإلا ممكن أن تطرد رسميا من المباريات. فإذا معلومات قيمة ومهمة اليوم رح تكون معنا الساعة الثانية يا جماعة، رح تكون إلكن ورح نفتح الخطوط ونستقبل اتصالاتكم، وأيضا النقاش رح يكون عن المونديال، عن هاي النسخة تحديدا وعن التحضيرات وقديش متشوقين حتى تكونوا جزء لا يتجزأ من هاي الرياضة اللي بتجمع ملايين الناس بلغة واحدة وتكسر كل الحواجز وتوحد البشر على الأقل في الرياضة. حلقة رح تكون مميزة ورح أبدأها مباشرة بفلاش الأسبوع. بتعرفوا ألبوم حمائي كثير هيك عامل ضجة كثير كبيرة ما بين الناس اللي حبته كثير الناس اللي مش حبته أبدا. الديو مع شيرين البرندة بحرية يعني بتطل على البحر ما بين الناس، والهجوم الكبير اللي كان قبل تقريبا أسبوع على عزيز الشافعي، وما بين أنه يعني عم يستغلوا عودة شيرين بأنه ما يقدموا لها الإنتاجات الفنية اللي بتلق فيها، وما بين الناس اللي رجعت حبت هاي الأغنية وصار في عندها تحول بعد ما سمعتها كذا مرة وشعرت إنها قريبة من الناس ولطيفة ومش بحاجة لهذا الهجوم المبالغ فيه. فصار هذا انقسام كبير على هاي الأغنية على وجه التحديد البرندة بحرية، تباعها كسرت خلال هذا الأسبوع رقم قياسي جديد ما بين أغاني شيرين، وأيضا بتفوقها واستمرار تصدرها بالأغاني في مصر، وما بين جدل على عودة شيرين إذا كان بالمقياس المطلوب أو بالمستوى اللي نحن متوقعينه، وما بين الأغنيات أيضا اللي عم تاخد محلها، ظهرت عنا كمان أغنية شو المطلوب لهيفا وهبي. 10 أيام على إطلاق هاي الأغنية، تخيلوا أنه تخطت في اليوتيوب 3 مليون مشاهدي فقط في يوتيوب. وهون كمان كان في انقسام على هاي الأغنية ما بين اللي حبوها كثير ما بين اللي تفاعلوا معها وحسوها عفوية وبتشبه هيفا ويحق لهيفا ما لا يحق لغيرها، ما بين اللي شافوا أنه استخدام كلمات مش لائقة بالأغنية ما بيليق حتى لو كانت هيفا، أو حتى لما ما نحكي عن سن هيفا اللي نحن عنا شكوك فيه كبشر. بس كثير ناس كانت ضد، رح نسمعها يلا.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: مش تفكروا أنا اللي قطعت الأغنية، هي هيك بتختم جماعة، ما بين اللي كثير حبوها وما بين اللي أقل حبوها، هاي الأغنية عم بتحقق استماعات بشكل كثير كثير كثير كبير. محبي ألبوم حمائي إن شاء الله بتتأهلوا معنا للأسبوع القادم، ورح حاول بتعرفوا شو لأرضيكم نحط أغاني لحمائي خلال الفقرات. يا عادي عادي ياسين، نسينا نشكرك في هندسة الإذاعة والإنتاج، أصلا نسيت أحكي لهم من معهم، تخيل من عجقتي على البرنامج والدخول في المضامين. حبايب مجبورين نحكي، عادي ياسين معنا في الهندسة الإذاعية والإنتاج، معكم ليلى قيش في إعداد وتقديم هذا البرنامج، والإشراف العام لبديع وكرام، ودائما وأبدا عبر إذاعة الشمس. يلا فاصل قصير، رح نكون مع بث خارجي مع زميل إيهاب عويس، ومن ثم إعلانات قصيرة، ورح نكمل، واشتقنا لك يا إيهاب، ورح نكمل المنصة.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفرتر.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
1: أنتم تستمعون إلى المنصة ما علي.

رجعنا معكم مستمعات ومستمعي الشمس وكل انضموا لنا بهاي اللحظات. كل التحيات لإنكم كاملين مع بعض. ومثل ما بتعرفوا الساعة الأولى مليانة أخبار وقصص اللي عم بيتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. الساعة الثانية رح نفتح الخطوط على 0416101 فجهزوا لحالكم. الفقرة القادمة عنا ما بعد فلاش الأسبوع وأغنية شو المطلوب لهيفا وهبي. رح ننتقل لفقرة ترند الأسبوع وهاي المرة أحمد سعد يا جماعة عم يتصدر لترند. إذا في فنان بيعرف كيف يخلي الناس تحكي عنه كل أسبوع فهو حرفيا أحمد سعد. يعني الأسبوع الأخير رجع يتصدر السوشيال ميديا وهاي المرة لا بأغنية جديدة ولا بتصريح ناري وإنما بسبب اللوك اللي ظهر فيه خلال حفلة بمصر بالأسبوع الأخير. شكله كان غريب جدا.

0: يعني شعره مختلف، لحية هيك فيها جداديل مزينة بخرز وإكسسوارات، وإطلالة خلت الناس تنقسم بين اللي شافها جريئة وعصرية واللي اعتبرها مبالغة ومحاولة جديدة لصناعة الجدل. طبعا بدي أذكركم أنه قبل هيك أثار الجدل بكل قضية انفصاله وإعلانه والحديث عن الموضوع بشكل علني، وكان عنده يعني الناس عم بتشوف أنه عم بيكون عنده ردود أفعال يعني مستغربة نتيجة هذا الانفصال، أو بدي يوصل شيء من خلال هذا الانفصال. لكن بدي ضلني باليومين الأخيرات كيف عم بيتم التعامل معه على السوشيال ميديا، ميمز كثيرة عم تستعمل على شكله على منظره، والمثير أنه النقاش أبدا ما كان عن صوته أو أغانيه، رغم أنه قبل 3 أيام كمان نزل أغنية جديدة، بس التعليقات الساخرة والمنتقدة هي اللي كانت عم تتشد يمكن هيك تكون بالمشهد هي الأساس. طبعا هو سألوه عن الموضوع وهذا كان رده.
1: عارف كويس جدا الناس بتتكلم انها بتثير الجدل عشان الناس بتتكلم على اي حاجة حلوة، لما بتشوف صورة حلوة مهندمة لو بيحط عليها لايك كنت لبست دايما طول عمري كده. هل انا شخصيتي انا بقيت زي الطيار لما بيلبس بدل الطيار؟ ده لبس الشغل بتاعي. انا ما بلبسش كده مع اولادي، انا لما بخرج مع اولادي ببقى لابس جدا شخص مهندم وببقى شخصية تانية مختلفة تماما. هو انا لو لبست بدلة وببيونة هيشوفني في الصورة هيرفعها لفوق مش هيتكلم عني اصلا. وهم لو الناس ما بتحبش كده انا اكيد مش هعمل كده. هو ما بيتكلمش او ما بيهتمش غير بالحاجات الغريبة، وانا ده بقى جزء من شغلي، كل ان اقدم كونتنت الناس مهتمة بيه وتبقى اكسايتد ان هم تشوف بيعمل حاجات غريبة وكده. بس انا لما لبست الحاجات دي كتير ولما غنيت الحاجات دي كتير ولما عملت حاجات كتير طبيعية ما كانش ليها وجود اصلا في الحياة.
0: طيب مثل ما سمعنا عم بيبرر كل قضية اختياره لللبس المختلف والشكل الغريب والمتطرف انه ما بيعمله بشكل يومي، وانما شغله بيطلب منه انه يثير الجدل يلفت النظر، وكأنه هذا الاشي يعني بيجيب له لايكات اكثر ارقام اكثر وبيكون عم يتصدر العناوين بشكل مختلف. طبعا هذا الطرح مش جديد بالمناسبة، كثير من الفنانين أو يعني جزء كبير من الفنانين بيأمنوا فيه، لكن دائما بيتعرضوا لنقد فيه. وهي المرة تامر أمين الإعلامي اللي معروف عن رأيه يمكن هيك المتشبث بالعصر القديم كمان رد على أحمد حلمي،
2: مستعجب من الطريقة اللي بيفكر فيها حبيبنا وأخونا الفنان والنجم أحمد سعد. يعني أنا مش عارف هي دماغه كده ولا في حد هو اللي بيوزه انه يعمل كده. يعني اتمنى ان يكون في حد هو اللي مسيطر على افكاره كده بحيث انه يبعد عن الراجل ده ويبتدي يركز بس في الفن والاغاني والطرب والعظمة اللي هو بيعملها. انا في اعتقادي انه كمان هيروح في مكان تاني لو ركز بس في فن وطرب، مش ركز في اللوكات والموضة والفاشن والغريب والشاذ في المظهر والاذياء، لان الحاجات دي الحقيقة انا مش عارف هي بتضيف له ايه. انا في رايي انها بتاخد منه. اللي بيضحك عليه وبيقول له ان ده اللي بينجمك وده اللي بيعليك وده اللي بيخلي الناس تتكلم عليك وده اللي بيحبب الناس فيك، انا في رايي انه ده بيضحك عليه وبيستغله، متهيأ لي كده. لانه اللوك الجديد اللي ظهر بيه احمد سعد الحقيقه لوك مش بقى غريب. يعني احنا تعودنا من احمد سعد على اللوكات الغريبه زمان، مش عارف البنطلونات القصيرة، الحاجات البنطلونات اللي عاملة زي الجيبة دي اللي كان بيطلع بيها في بعض الأحيان، إيش المشبك وإيش المقرم وإيش الاسترس وإيش مش عارف كذا. لكن آخر لوك طالع بيه لا، هات لنا صورة بقى قريبة الوش وكده بالحاجات اللي هي موجودة في الدقن. لا كمان ديني أكتر كده في المقاي يعني شبه دي كده. إيه يا سعدون ده؟ إيه يا أبو حميد ده؟ يعني إيه اللوك ده؟ لوك الحلاقة اللي من هنا اللي زي الكابوريا مع بقى الدقن الطويلة وكمان مدفر حتت في دقنه وحاطط فيها خرز عالي كمان فيه.
0: طيب واضح جدا بأنه النقد اللاذع هو على مش أنه ظهور غريب ولفت نظر من نوع طبيعي، وإنما في حالة في مصر بانتقاد شديد على أنه هذا المظهر إذا أنت بدك تقدمه للشباب اللي عم تكون لهم مثال أعلى أو عم بيتابعوك بشكل كبير وبيحبوك، فأنت هون كمان كفنان ممكن أنك تخرب جيل بأكمله، وأنه الغاية لا تبرر الوسيلة لفت النظر، وأنه عن جد تكون عم تتصدر للترندات هذا لا يعني بأنك تشوه

صار الفنان بصورة محبي. ما بين المؤيدين إلى أحمد سعد والناس اللي دافعت عنه، ما بين رأي تامر أمين كمان اللي بيتبناه كثير من الناس، أغاني أحمد سعد بالفترة الأخيرة بعدها عم تتصدر المشهد، وآخرها كوتي.

طيب نحن رح ننتقل من كوتي كوتي وهي الأغاني الغريبة عجيبة اللي صرنا نسمعها بالعصر الحالي إلى إلى فقرة في دائرة النقاش، وهي المرة موضوع كثير كثير كثير عم بيكون جدلي.

أكيد كلكم سمعتوا عن نظام الطيبات للدكتور الراحل ضياء الدين العوضي. هذا رح يكون الموضوع القادم اللي حطته اليوم في دائرة النقاش، رح نتحدث عنه بشكل موسع. بس قبل ما نروح له بدي يكون هيك مع شوية أخبار سريعة من الأخبار اللي كانت خلال هذا الأسبوع، وبعدين ندخل في تفاصيل موضوع الطيبات لكثير منكم بالمناسبة عم بيلحقوه وعم بيكونوا ماشيين وراه وعم بيشوفوا عليه نتائج. فهذا موضوع شائك كثير ولازم تسمعوا الحقيقة فيه كمان. بس قبل ما ننتقل إليه رح نكون مع فاصل قصير وسريع وبث خارجي كمان مرة مع زميل إيهاب عويس، ومن ثم رح نكمل مع بعض المنصة.

0: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا.

يعني ما رح نلحق كل المحطات اليوم، بس رح ننتقل للفقرة الجاي في دائرة النقاش ونظام الطيبات مثل ما حكينا للدكتور راحل ضياء الدين العوضي. هذا الاسم اللي عم يتكرر بشكل كثير كبير حتى بكل قعداتنا بالمناسبة، يعني عن جد فيكم تقولوا انه العنوان بانه لما بيتحول نظام غذائي من مجرد منشورات على السوشيال ميديا لوجبات بتنباع بالمطاعم، لحديث بينفتح بكل محل، لنقاش ويمكن نمانيو امي وامك ماشيين عليه. بس الموضوع هذا الاسبوع تعدى فكرة السوشيال ميديا والمنشورات ومين معه ومين ضد، ورسميا النقاش وهذا الملف وصل إلى البرلمان، والقصة صارت أكبر من مجرد أكل واختيار نوعية الأكل. الطيبات بالوقت يلي في ألاف الأشخاص بيشوفوا أنه أسلوب حياة ساعدهم على تحسين صحتهم، كمان بالجانب الثاني في كثير من المنتقدين عم بيحذروا من تحويل أفكار غير مثبتة علميا لتجارة بتدر الأرباح تحت شعار الأكل الصحي، وهذا اللي صار في مصر مؤخرا. دخلوا المطاعم على الخط وبلش الترويج لوجبات بتحمل اسم الطيبات ليرجع الجدل ويشتعل من جديد، إذا نحن أمام ثورة غذائية حقيقية وتغيير لازم يكون، أم أمام ظاهرة سوشيال ميديا عم تتحول لمشاريع تجارية ضخمة مثل ما صار بكثير ملفات قبل. عشان نوضح القصة من وين بلشت يا جماعة، القصة بلشت مع الطبيب المصري ضياء العوضي. بفترة قصيرة صار عنده جمهور ضخم على السوشيال ميديا، ومش مجرد متابعين عاديين بالمناسبة، أشخاص صاروا يدافعوا عنهم وكأنه يعني القضية قضيتهم والملف ملفهم، وكأنه هذا الموضوع هو موضوعهم بالأساس. فعمليا وصلوا لمرحلة بأنهم بدافعوا عنه عن أفكاره بكل محل بيتواجدوا فيه، عن الطيبات، عن الغذاء اللي بيحطوا ضمن تجاربه. الفريق الأول بيقول أنه مجموعة الطيبات هو نظام صحي غير أسلوب حياتهم بشكل كامل وأنقذ حياتهم. يعني رح تلاقوا قصص مثل انزلت 20 أو 30 كيلو، السكر تحسن، الضغط تحسن، النشاط والطاقة رجعوا. اللي بأيدوا هذا النظام بيحكوا أنه نجاح لأنه ركز على الابتعاد عن الأغذية المصنعة، عن الطحين الأبيض، ورجع الناس للأكل الطبيعي، وبالنسبة لهم أكبر دليل هو النتائج اللي عم بيشوفوها بعينهم. أما الفريق اللي على الجانب الثاني شو بيقول؟ هون الخطر بيبلش لما أنت بتجي وبتتحدث عن ترويج لفكرة من هذا النوع، يجب أن تكون مثبتة علميا. يعني ما بيصير أنك تتعامل مع هذا النظام كبديل للطب، وهون بلشت القصة الصادمة أنها تظهر. أطباء طوارئ وأطباء اختصاص نشروا شهادات عن مرضى رفضوا أدوية أو علاجات أساسية بعد اقتناعهم بأفكار مرتبطة بالنظام نظام الطيبات، وانتهى فيهم الأمر بتدهور حالتهم أو وفاتهم بحسب الشهادات المنشورة. طب وين كانت اللحظة اللي فجرت السوشيال ميديا؟ جماعة اللحظة اللي فجرت السوشيال ميديا هي كانت بعد وفاء ضياء العوادي نفسه، بدل ما ينتهي الجدل انفجر أكثر. طبعا كثار صار يقولوا لو كان النظام غلط كيف ألاف الناس تحسنت، واللي على جانب الآخر يقول إذا كان النظام صحيح وين الدراسات السريرية اللي بتثبت كل هاي الادعاءات. وخلال أسابيع تحولت المنصات لمعركة حقيقية بين الطرفين، الجدل وصل لمرحلة دفع جهات رسمية مصرية للتدخل. وبأدار 2026 أخذت منحة جدي وملف حقيقي بتدخل الدولة المصرية، وهون أعلنت نقابة الأطباء المصرية شطب ضياء العوضي من سجلاتها وإسقاط عضويته، وبعدها ألغت وزارة الصحة ترخيص مزاولته للمهنة وأغلقت عيادته. ليش صار كل هذا؟ بحسب النقابة وزارة الصحة المشكلة ما كانت بنظام الطيبات نفسه، وإنما بادعاءات طبية اعتبرتها جهات رسمية مش مثبتة علميا، وبالعكس شجعت كثير من المرضى على إيقاف علاجات موصوفة لهم من أطبائهم بما فيها حالات بتتعلق بالسكر والأنسولين. طبعا النقابة قالت إنها شكلت لجنة علمية متخصصة وحققت معه لأشهر، وخلصت إنه كل ما روج له من المعلومات الطبية كانت مضللة وبتشكل خطر على صحة الناس.
المسؤولين بوزارة الصحة وصفوا صاحب الترخيص بأنه أقصى إجراء يمكن اتخاذه بحق الطبيب لما بتشوفه أنه عم بيعرض حياة المرضى.

معرضه للخطر. يعني لهي الدرجه وصلوا معه انه مش بس انت عم تستعمل ترويج لنظام الطيبات وانما انت عم بتعرض حياه المرضى للخطر. نحن عنا بالبلاد بالمناسبه انتشرت بقوه هذا النظام وفي كثير ناس ماشيين عليه، وكان في نشر مؤخرا كمان لأطباء اللي حذروا منه، والنشر الأخير اللي لفت نظري مبارح لسيدة بتشتغل بمتجر دواجن ونشرت على طبعا نقلت عن صفحة الصحفي حسن شعلان اللي قالت أنا من الطيبة بشتغل بالدجاج وبوزع يعني قطع الدجاج على الملاحم عنا في المنطقة. من بعد ما رجعنا بعد العيد لاحظنا أنه السوق ضعيف كثير، والسبب هو نظام الطيبات، وكل الملاحم والمحلات اللي بيشتغل معهم عم يشكوا من نفس الوضع. وبترجع وبتقول يا جماعة هذا الإنسان كل حكي غلط طبعا، وشرحت كيف بتمر الدجاجة بأي وزن يجب أن تذبح، لأنه النظام بيحكي عن أنه لازم نبتعد عن الدواجن وفي طريقة لأكل الدواجن، فالموضوع جدا عادي وفيش إشي بخوف. عنا هون كل شيء تحت رقابة وزارة الصحة، وكثير عنا بيركزوا على الدجاج أو تربيته أو على المسالخ. عمليا هي عم بتوضح أنه قد ما الناس عم تمشي وراء هذا النظام، نحن وصلنا لمرحلة بأنه في تراجع بسوق الدجاج في البلاد بسبب نظام طيبات لهي الدرجة الشعبية عالية.

فعمليا يا جماعة بالنهاية بيبقى نظام طيبات هو واحد من أكثر الأنظمة الغذائية إثارة الجدل وكمان شهرة بين اللي أيدوا واللي بيتحدثوا عن تجارب نجاح شخصية وبين المعارضين اللي بيطالبوا بأدلة علمية واضحة. هذا نقاش عم يستمر دون حسم، لكن كثير جهات طبية بتقول إن القرارات المتعلقة بالصحة والعلاج لازم تستند على العلم والمتابعة المهنية وما تجربوا تجارب فردية، أو على الأقل إذا بك تجربوا نظام ما تخلوه يحل مكان الأدوية اللي لازم تاخذوها حفاظا على صحتكم. كان كثير مهم ننقل هذا الموضوع من منطلق انه صح عم بيثير الجدل على السوشيال ميديا وفيه كثير من النقاشات، لكن كمان كل حدا عم يسمعنا وماشي حول هذا النظام بانه يفحص للعمق. دائما منقول الاطباء والمرجعية الحقيقية والاساسية يجب ان تكون من خلال اطبائنا، من خلال الناس اللي بنثق فيهم وشهاداتهم مثبتة، وايضا عندنا تواصل مباشر لاي استشارة ممكن تكون طارئة باي وقت بانه نتوجه لهم ويكونوا هن المرجعية الأساسية. ما تغامروا بصحتكم يا جماعة، صحة أغلى ما نملك، هذا الأكيد. والوضع مش متحمل إنكم تغامروا هيك مغامرات.

0: ولا بدي غيرك حدا. يلا نكمل. من موضوع نظام الطيبات يلي يا رب كل حدا ماشي عليه يكون أخذ بنصيحتنا. سريعا رح نحكي هيك في كم دقيقة عن السلاوي يا جماعة. في أول لقاء له بعد الأزمة اللي طبعا أساء فيها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام واللي تحدث فيها عن المرض النفسي وعن تبرؤ العائلة منه على قناة الجديد طل في برنامج مساحة خاصة، وانتشرت هاي المقاطع في آخر 20 ساعة على وجه التحديد. هاي المقاطع قاعدة تنتشر في كل مكان، الناس كلها عم تحكي عن محاولته لتوضيح شو اللي صار معه بالذات بعد الأزمة الكبيرة اللي مر فيها. نحن رح نكون هيك مع مقاطع بشكل سريع نوضح بالضبط عن شو حكى. حكى كمان عن المنافسة، حكى عن كل قضية النشر الفيديوهات اللي بتتعلق فيه حول هذا الموضوع.
1: خذلوك؟
2: كلهم خذلوك.
1: تهمت بالإساءة للنبي محمد، طب شو مصلحتهم يعملوا هيك؟
2: سفهاء.
1: عندك نقمة عليهم؟
2: خليت أهلي يتبروا مني، أنتوا الله ما رح ينساكم.
1: وصلك تهديدات؟
2: سوف نخلصك.
1: كنت عم تقتل حالك بالممنوعات؟
2: حاولت أسكت الصوت في راسي.
1: أفراد من عائلتك خطفوك؟
2: أربعة مسكوني وأعطوني إبرة.
1: اعتقالك؟ لحظة وصولك إلى الأردن؟
2: أنا بدي أشوف بنتي قبل ما أشوف شرطي.
1: اليوم محروم أنت من زيارة وطنك.
2: بنتي صارت تحكي بابا وأنا مش عندي.
1: سيلاوي نجم الأردن الأول؟
2: أنا نجم العالم.
1: بعدك على قرار الاعتزال آخر السنة.
3: سيلاوي مع علي ياسين.
0: سيلاوي مع علي ياسين، مش عادي ياسين، عادي فيك تظلك مرتاح. عادي إجا يركض، وين السيلاوي؟ طيب يا جماعة، سلاوي حسم حقيقة طبعا إساءته لنبي محمد عليه الصلاة والسلام، تحدث كثير عن المشاكل اللي عم بيعيشها وشو عم بيمر بالأساس. خلينا نكون مع هاي المقاطع.
1: الميديا والعالم اجتزأوا هاللايف، صاروا يركبوه، واتهمت بالإساءة للنبي محمد.
2: لكني والعياذ بالله ما أسأت أبدا. أنا حكيت عنا إحنا جاهلين، حكيت أهلينا جاهلين. يا عم أنا أحكيها هسا، أهلينا جاهلين. إحنا بنعرف نكتب عربي، بنعرف الحركات، بنعرف الفاعل والمفعول به، بنعرف المبدأ والضمير، ما بنعرف، ما تعلمنا. أنا كنت أهرب من المدرسة وأبوي كان بالشغل بيشتغل فما علمني، فأنا وأهلي ما تعلمنا، صح ولا لا؟ لكني ما حكيت عن رسول والعياذ بالله. أنا مين أنا عشان أحكي عن رسول؟
1: طب خبرني شو صار معك ب 28 نيسان؟
2: شو هذا؟
1: هو وقت اللايف لما قامت الدنيا وما
2: قعدت.
1: أنت كنت بالأردن؟
2: مش متذكر التاريخ.
1: منك
2: كنت في لبنان.
1: كنت بلبنان؟
2: كنت في غرفة في لبنان، حاط كتبي وهيك، وفتحت لايف قلت بدي أشرح للناس شغلات أنا جاهل، وطلع سأل الناس ما زدتموني إلا جهلا، ما زدتموني إلا جهلا من جهلكم، ما زدتموني علم، ما قلتوا لي روح أقرأ السورة الفلانية، الله بريح قلبك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما حدا حكى لي هاي الكلمة، ما حدا قال لي روح أقرأ سورة الأنفال في بدايتها.
1: مين كنت عم تجلد هون؟ مين كنت عم تلوم؟
2: ما بلوم، أنا بلوم بس الناس اللي طلعت مؤثرين مسميين حالهم وهاجموني، وأنا منهم إذا ما كلي من نص صحن أنا وياه. أنا أولاد عمي طلعوا علي حكوا عني، أصحابي أخواني.

0: أخواني، في ناس كنت أقول لهم أخواني حكوا عني، فالحمد لله كل حدا.
1: طبعا بعد ما بلشت بالانتشار هاي المقاطع، هو موجود بشكل كامل على اليوتيوب هاي المقابلة الأخيرة، كمان طلب منه المذيع بأنه يحكي مع والده مكالمة على الهواء مباشرة للتأكيد بأنه الأهل ما تبروا منه بالفعل تحدث. لكن المقطع كمان اللي انتشر بشكل كثير كبير هو لما سألوا المذيع مين بنفسك، مين الأول قبلك أو مين اللي بتشوفه اليوم، كمان واضع بصمة اللي هي بصمة مهمة في عالم الفن بمجالك أو بيشبه الفن اللي أنت عايشه. شوفوا شو رد.
2: ما في منافس للسيلاوي بين الشامي والأخراس، ما بينافسوك، ما بيقدروا،
0: بيحاولوا ينافسوا أنفسهم، لأنه اللي عنده غيرة واللي بتطلع غيره وبيفكر كل شيء بيحكيه عنه هب بينافس نفسه. أنا ما بطلع عليهم ولا بنافسهم، هم إخواني في المكان وأنا عندي هالرزقة هون بدي أشتغلها وأنا بحبها. حب ما تفعل عشان تفعل ما تحب.
2: طب رتب لي إياهن بين سيلاوي شامي والأخرس. سيلاوي لحال؟
0: سيلاوي صدقني أنا كاتب بدموعي علي، بدموعي كتبت.
2: بعدك دغري مين بيجي؟
0: في حدا قبلي بس فيش حدا بعدي.
2: ما في حدا قبلك. مين؟
0: في حدا.
2: مين؟
0: خلص
2: اللي
0: خلا مساحة خاصة حكينا.
2: أتري مساحة خاصة.
0: لا خلص.
2: مين هالحدا؟
0: في حدا الله رب الشعراء.
1: نهدي أغنية صابك غرور لسيلاوي مع بعض، منغني له هي صابك غرور والغرور لما يصيب مشكلة. واضح جدا المرض النفسي كمان مأثر عليه. المقابلة مش سوية كثير، فيها الكثير من التصريحات اللي كانت أيضا متناقضة، لكن الأهم فيها هو التوضيح اللي كان بهمه أنه يوضحه، وهي بأنه لم يسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا حدا فهمها بشكل مغلوط فهو يعتذر عنها. طبعا تحدث أيضا على أنه مطالب بالأردن وراح يشتغل على قضية أنه يرجع إلى بلده بسلام وأمان. حبايبي نحن وصلنا لختام الساعة الأولى، رح نرجع ونكمل مع بعض بعد أخبار رأس الساعة. كونوا على الموعد، والاتصالات 0461 رح أرجع لقيكم بعد شوي، لا تروحوا لأي مكان.

0: حملات نار بالسوبر ستار مجد الكروم وحتى يوم الأحد 7/6. خيار 5 كيلو ب10 شيكل، بندورة 4 كيلو ب10 شيكل، بصل يابس 4 كيلو ب10 شيكل، زهرة 3 كيلو ب10 شيكل، بتنجان كلاسي 3 كيلو ب10 شيكل، كوسة بلدي 2 كيلو ب10 شيكل، بطيخ 2 كيلو ب10 شيكل، وشمام 2 كيلو ب10 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجد الكروم،
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
8: هنا إذاعة الشام.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. ألقت شرطة الطيبة بعد ظهر اليوم القبض على مشتبه به آخر متورط في عملية إطلاق النار التي وقعت في 4 مناطق يهودية في منطقة كوخاف يائير جنوب مدينة الطيبة، والتي أسفرت عن مقتل رجل في 35 من عمره وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الشرطة عن قتل أحد منفذي العملية وهو عمر ياسين من سكان مدينة الطيبة، فيما تتواصل التحقيقات في ملابسات العملية. وعلى ضوء الأحداث، شددت قوات الجيش الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محافظات تلكرم وقلقيلية وسلفيت، حيث أغلقت بوابات حاجزي جبارة وجنوب تلكرم وعناب شرقها ومنعت مرور المركبات، ما تسبب بأزمات مرورية واختناقات على الطرق المحيطة تزامنا مع تحليق مكثف للطائرات الاستطلاع فوق المدينة. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فتى في 14 من عمره بشظايا رصاص الجيش الإسرائيلي في رأسه خلال اقتحام الجيش مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة تلاها اقتحام عدد من المركبات العسكرية إلى المخيم. إلى لبنان، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عثرت على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض تابعة لحزب الله في قلعة لشقيف، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح للحزب باستهداف أراضيها أو تجمعاتها السكانية. وفيما يتعلق بغزة، قال نتنياهو أن إسرائيل ستسيطر قريبا على 70% من قطاع غزة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر منصات تابعة لحزب الله أطلقت منها قذائف صاروخية نحو بلدات شمال إسرائيل صباح اليوم. وفي بيان منفصل، أصدر الجيش أوامر إخلاء لسكان مدينة صور ومخيماتها والأحياء المحيطة بها تمهيدا لقصفها. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء وإصابة عدد من الأشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت قرى قضاء النبطية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 17 شخصا بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على المواصي غرب خان يونس. وأفادت المصادر بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى 9 ضحايا وإصابة أكثر من 30 آخرين. إلى ملف إيران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات لشبكة CNN أن العقبة الرئيسية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تتمثل فيما وصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، واتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة سفن إيرانية، محذرا من أن بلاده سترد على أي هجمات تتعرض لها. وأضاف أن الأوضاع في المنطقة متقلبة وخطيرة جدا بسبب ما اعتبره نهجا أمريكيا متهورا تجاه المنطقة ووقف إطلاق النار، مطالبا الولايات المتحدة بوقف العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإتاحتها للشعب الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

رجعنا معكم عن جديد ومكملين بساعة ثانية من المنصة. كل انضموا لنا بهاي اللحظات كل الطاقات الحلوة لكم بنبعثها من استديوهاتنا في الناصرة إلى كل مكان عم تسمعونا فيه. طبعا ساعة ثانية مثل ما بتعرفوا هي مخصصة لكم على 0460-1001 بنستقبل اتصالاتكم. بعد ما كنا هيك مع تلخيص سريع لآخر المواضيع اللي عم بيتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، كمان الموضوع الأكبر واللي دائما ترند من شي شهر تقريبا وحتى اليوم هو موضوع المونديال. موضوع المونديال اللي فيه كثير من التفاصيل ما بين الأخبار اللي بتخص المشجعين، ما بين التغييرات الكبيرة في العالم الرياضي أيضا على صعيد القوانين، وما بين كل قضية آخر الأخبار اللي ألغى فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم للفيفا يعني تذاكر مباريات خاصة بكأس العالم اللي بعثوها لستين مشجع بالغلط بشكل مجاني، تخيلوا. بعد هيك رجعوا ألغوها طبعا وخصصوا فترة زمنية معينة لهؤلاء المشجعين بأنه إذا بدهم هاي التذاكر فعليهم أنه يكملوا عملية الشراء، وبعدها محجوزي إلهم بحال دفعوا المبلغ الصحيح لإلها. وهذا الشيء صار بسبب خلل في برنامج بيع تذاكر كأس العالم. طبعا هذا الموضوع ما مر من رول الكرام، في حاليا تحقيق من قبل المدعين العاملين في نيويورك ونيوجيرسي، لأنه في احتمال بأنه في انتهاك لقوانين حماية المستهلك. طبعا نحن مش هذا الموضوع اللي رح نفتحه معكم ونناقش فيه، نحن رح نناقش كل قضية الغلاء الكبير اللي عم بيرافق مونديال بهاي النسخة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أزمة التجديد الكبير على قضية الدخول إلى الولايات المتحدة. اللي ما بيعرف يا جماعة، مبارح تم إيقاف لاعب عراقي 6 ساعات في المطار رغم أنه مسجل في بعثة المنتخب العراقي اللي مشارك في كأس العالم. هاي الحادثة ما صارت في نسخات سابقة، وتم إرجاع مصور الفريق المرخص والمسجل ضمن الطاقم العراقي إلى بلاده، رفض بشكل قاطع من أنه يفوت الولايات المتحدة. طبعا هاي المواضيع عم بتثير جدل كثير كبير ونقاشات جدا قاسية بالذات في أوروبا، بأنه أمريكا عم تخترق قوانين الفيفا اللي بحق فيها لكل شخص يمتلك بطاقة للدخول إلى المباراة بالدخول إلى أرضيها بدون أي مساءلات. هذا قانون سنته الفيفا، وفي فيزا بتحصل عليها اللي نحن شفناها باسم كلمة هيا، مثلا الفيزا هيا للدخول إلى قطر بروسيا بال2018 كان اسمها فان اي دي، يلي انت بتفوت فيها كمشجع ما حدا بيسألك، بتكون ورقة بتعبيها عبر تطبيق او موقع انترنت، وبحال ما كان عندك اي ملف امني سابق فانت بتدخل الى هاي البلد. امريكا عم تشتغل بشكل مخالف لقوانين الفيفا في هذا السياق، والتجديدات الأمنية مبررة لإلها، وواضح جدا انه ما حدا من الفيفا عم يتدخل في هذا السياق. كيف أنتوا بتشوفوا الموضوع؟ هل زعجكم أيضا عدم قدرة كل شخص من الوصول إلى كأس العالم والمشاركة فيه، بالذات أنه إذا بدنا نتحدث عن التكاليف فهي 3 من المعدل المعقول على مشجعي كرة القدم؟ 0460-1001 تعالوا ناقش المونديال، الأموال الباهظة والتكاليف الكبيرة بأنك تمارس هوايتك، بأنك تشجع كرة قدم أو تكون بالقرب من منتخب بلادك. كيف رح بتشوفه أو كيف تتوقع تشوفه كأس العالم في النسخة الحالية، لأنه لأول مرة يقام في 3 دول مختلفة؟ وهل عن جد رح تشوفه أنه كمان موضوع تحديد أوقات المباريات رح يأثر على متعتنا الكروية واستمتاعنا في هذا المونديال في هاي النسخة؟ يلا نحكي رياضة، نحكي مونديال، ونبلش نفوت بالأجواء، لأنه إذاعة الشمس عامل مجهود كثير كبير خلال طبعا المونديال بأنه نقدم مضامين بشكل يومي ونكون معكم أول بأول ونبث بشكل مباشر.

0: ليلا وضليت سهران عليها للساعة 3
1: الودية
0: يعني الودية نعم مع البرازيل، وكانت خسارة يعني 2-1، ولعب منتخب مصر يعني بنجوم الزمالك والأهلي قدام عمالقة البرازيل، كل احترام لك حسام الحسن.
1: انت بتموت على المنتخب المصري
0: طبعا. نقطة ليلى، انا صلي بالذات ما يضاد المنتخب 30 سنة
1: صح، متذكر قلت لي هاي المعلومة.
0: يعني اللي طيب. بده يحضر لعبة أخت ليلى بتفرش عنده أي ساعة، بس إيش المشكلة أخت ليلى؟ إحنا بنعرف إنه حتى في أمريكا صعب تاخذي أنشوريم وصعب بالأوضاع اللي بتصير، عشان يا ريت كان هذا المونديال في يعني زي كيف شفنا بقطر، شفنا بالسعودية يكون في هالأماكن قريبة علينا.
1: بتعرف فاري، في واحدة من الأزمات اللي عم بكثير ينحكى فيها هي قضية التسجيل الأمني، مش بس على المشجعين كمان على المنتخبات، يعني على لاعبين المنتخبات. هل يعقل؟
0: يعني هذا إيش مؤسف أخت ليلى، مؤسف جدا. يعني حتى أنا ما مش عارف كيف الفيفا سمحت هذا الإشي إنه يصير هيك، يعني لعيب ممنوع يطلع من الأوتيل بس روح بس على الملعب. هذا مؤسف جدا. الجمهور الإيرانيين أو جمهور العراق أو جمهور، يعني هذا إشي لا يعقل. إحنا نلعب كرة قدم يا أخت ليلى، والقدم القدم تبعد عن السياسة
1: 100%، هذا قانون الفيفا وشعارها الأول كمان.
0: طبعا هذا إشي، بس إحنا بنشوف إنه مؤسف جدا. يعني حتى إحنا كل العالم صار يستنى خطاب ترامب في المونديال، يعني ها شو بده يكون خطاب ترامب في المونديال؟ يعني هو مؤسف جدا.
1: يعني أنت كمان شايف فادي بأنه لما نحن بنتحدث عن هاي النسخة اللي موجودة بثلاث دول، شايفين أنه أمريكا هي اللي تتصدر المشهد، مش عن جد في ثلاث دول فايتين بالأكشن في المونديال؟
0: طبعاً أخت ليلى، طبعاً يعني إحنا كل ياتنا بنشوف حتى الأسعار الكروتي كل إشي متجمدة، يعني مؤسف جداً. يعني ما بتقدر تطلع، ما يقدر تشوف منتخبك. يعني أنا يعني بدي أشوف منتخبي على الساعة 2 أو على الساعة 3 الصبح، هذا التوقيت حتى التوقيت كتير صعب.
1: طيب واضح جدا انه احنا امام نسخة جدا رح تكون كمان مكلفة وباهظة ماديا وكمان نفسيا، يعني بغض النظر عن توقيت المباريات مثل ما حكيت بالاخر رح نحضر المنتخبات اللي نحن بنحبها، لكن واضح جدا انه الدخول وعملية الوصول لتشجيع المنتخبات هي ازمة. لما نتحدث عن نسخة فيها 8 منتخبات عربية، كمان وصول المشجعين العرب من الشرق الاوسط هو ازمة حقيقية.
0: طبعا احنا لك اخت ليلى، يعني الأردن والمصر والعراق حتى الوضع كتير صعب ماديا. يعني أنا كنت في القاهرة مرتين حضرت يعني مباريات، يعني اللي كنت هناك أخت ليلى مؤسف جدا، ما تصلش 80 جنيه أو 50 جنيه يعني منتخب
1: فرقات هائلة.
0: طبعا طبعا يعني ما بتقدر أنت تقاومي بأمريكا ولا المكسيك ولا هاي، يعني كان المونديال يكون أقرب شوي، يفتح الدول هاي يفتحوا الدول الفقراء زي أمريكا، مش ناقصكم مصاري. هاي الدول الفقراء أعطوها تشوف، أعطوها تحضر، تعالوا تشجعوا فريقكم، تعالوا تشجعوا.
1: يعني نحن بالمناسبة في قطر، يعني الدولة نفسها قطر كانت تساعد المشجعين الأرجنتينيين بأنهم فتحوا أبوابهم وسكنوهم في بيوت مش في أجرات، وكانت تعطي إمكانية بأنه كل منتخب يكون عنده عدد مشجعين كبير. في النسخة القادمة للمونديال نحن ممكن عن جد نشوف منتخبات عم تلعب وما إلها مشجعين في المدرجات.
0: ما هذا الشيء أخت ليلى مؤسف جدا. يعني أنا شفت امبارح أخت ليلى المنتخب الفراعني مع المنتخب البرازيلي، الجمهورين قاعدين مع بعض، يعني كانت لفتة رائعة جدا. يعني كان إشي كتير مبسوط، كله كان مبسوط رغم إنه خسارة المنتخب الفراعني، بس انه كله كان مبسوط بهاي اللعبة اخت ليلى
1: 100%، وهي اجواء المونديال. طيب نحن بكل الاحوال رح نتابع كل الحيثيات والكواليس والتفاصيل. بدي اتشكرك على هاي المداخلة فادي عزيزي.
0: طبعا احنا اخت ليلى احنا بنستنى ليلى قيش يعني على الجمر من نار، انه تتمنى كل مباريات على راديو الشمس مع ليلى قيش. المونديال غير
1: يسعد لقلبك. تسلم شكرا على ثقتك. شكرا يا فادي.
0: بس انا بس بحيل اخت ليلى بدي اعطي جمله صغيره عن اتحاد ابناء التخنين الغالي علينا. يا ريت يا رئيس البلدية الغالي السيد مازن غنايم انه يقعد الإدارة الجديدة ويخلص هذا الموضوع بأسرع ما يمكن أخت ليلى،
1: ان شاء الله عشان نبلش عن جد نعيش التجهيزات كيف لازم نعيشها. بكرة في المرمى في عنا محطة عن هذا الموضوع وبنحكي عنها. شكرا فادي.
0: يا ريت أخت ليلى تخبرينا قبل المقابلة، لأنه كل سخنين تستنى ليلى قيش عمار.
1: شكرا لك، يسعدك يا فادي. شكرا لك، الى اللقاء عزيزي.
0: شكرا، باي باي.
1: طيب قبل ما نكون مع الفاصل بدي أذكركم 0460-1101 بإمكانكم تتواصلوا معنا ونتحدث عن الرياضة، عن المونديال، توقعاتكم، وأيضا بدي اسمع توقعاتكم لمين بينتصر أو مين شايفين أنه مرشح بأنه ياخذ هاي النسخة القادمة من 2026 في المونديال. فاصل قصير ومن بعده رح نكمل المنصة، خليكم معنا لا تروحوا لأي مكان.

0: بحاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

رجعنا معكم حبايبي ومكملين هذا النقاش 0460 بنستقبل اتصالاتكم. شو توقعاتكم لمونديال 2026؟ كيف عم تستنوا هذا الحدث؟ كل المواضيع اللي عم بثير الجدل على السوشيال ميديا في الأسبوع الأخير هي كل قضية التجديدات الأمنية بالإضافة إلى التكاليف الباهظة اللي واضح إنها عم بتكون وعم بتشكل عائق من وصول مشجعين حوالى العالم والوصول إلى أمريكا على وجه التحديد. الأخبار الصادمة في هذا السياق واللي ما حدا توقع إنها تكون خلال هاي الفترة بس صرنا نشوفها بشكل علني، والبعض يعني اعتبرها أزمات عم تضرب المونديال قبل انطلاقه بأيام قليلة. أولاً احتجاز قائد منتخب العراق أيمن حسين لمدة 7 ساعات في مطار شيكاغو، بعدين سمحوا له يدخل لكن لم يسمح لمصور الفريق وتم إعادته إلى بلاده. امبارح كمان توقفت ودية السعودية وبورتوريكو لأكثر من ساعة ونصف بسبب العاصفة الرعدية. تم إلغاء تصاريح السفر لمشجعين اسكتلندينيين رغم دفعهم تكاليف الرحلة كاملة، يعني حتى لو أنك دفعت الرحلة وعطوك تأشيرة ممكن يوصلك إلغاء بأي لحظة. مش طبيعي أمريكا كيف عم يعملوا. ورغم الاعتماد الرسمي في أزمة تأشيرات بتواجه أكثر من 20 صحفي إيراني لتغطية المونديال. واضح جدا كمان انه في ازمه بدرجات الحراره، لانه ارتفاع درجات الحراره اعاق تدريبات المنتخبات مثل انجلترا والنرويج. وتوقعوا يعني هيك عنوان ما كنا بنعرف انه رح نسمعه في امريكا عم بيصير بسبب سوء ارضيه الملعب. المنتخب الياباني هدد بمغادره معسكره في المكسيك. تعقيدات كبيرة بالإضافة لتكاليف يعني تم توضيحها في السابق بأنه معدل حضورك للعبة واحدة ووصولك إلى أمريكا بكلفك على الأقل $5,200 كفرد حتى تقدر تشجع منتخب بلادك أو منتخب اللي أنت بتحبه. قديش شايفين أنه هذا الشيء عم بيأثر على تجربة المونديال؟ ولما منتحدث عن هاي الظاهرة إذا بنسميها الرياضية كل 4 سنوات اللي هدفها إن تدخل كمان شرائح من خارج كرة القدم إلى عالم كرة القدم، وهي عملية انتماء وهي عملية تشجيع وهي عملية يعني أكبر من مجرد لعبة كرة قدم. قديش هاي النسخة مش عم تعطيها حقها بالذات.

بالأزمات، تأشيرات الدخول للوصول إلى أمريكا من ناحية الأزمات الأمنية يعني، وأيضا أزمة الأزمة المادية. بالإضافة لهيك نحن في الشرق الأوسط عندنا أزمة حقيقية بتوقيت المباريات. 0460 1001 احكوا لي شو بتفكروا عن مونديال 2026.

0: رح نكمل ونسمع طبعا أغنية داي داي الأغنية الرسمية للمونديال، وشاكيرا عادت بقوة إلى الواجهة. رح نتحدث كمان شوي عن هذا الموضوع، رح نكون مع اتصال قبلها. مرحبا. مرحبا، انتوا على الهواء. ألو ألو، طيب انتوا على الهواء كمان مرة. طيب واضح انه فيش ارسال منيح. جماعة مكملين معكم باستقبال اتصالاتكم على 0460-1001. احكولي كيف متوقعين توقعاتكم لنسخة المونديال 2026، اول نسخة تقام على 3 دول مختلفة، كندا، المكسيك، الولايات المتحدة. قديش هذا الشيء حسب رأيكم بيأثر على التجربة اللي بنستناها كل 4 سنوات؟ قديش الموضوع الأمني وصعوبة وصول المشجعين إلى أمريكا عم بيأثر على هاي التجربة؟ قديش موضوع المبالغ المادية الطائلة اللي مضطرين ندفعها حتى نعيش هاي التجربة كمان عم بيأثر عليكم كمتابعين ومشجعين اللي بتستنوا الحدث كل 4 سنوات؟ 0460-1001. رح نستقبل اتصالاتكم.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We

داي داي هاي الأغنية شاكيرا اللي صارت محققة أكثر من 93 مليون مشاهدة من 23/5 تم إصدارها بشكل كامل، وواضح أنه شاكيرا رجعت وتصدرت المشاهد ورجعت إلى مكانها الطبيعي. خلينا نقول رح نحكي عن قصة أغاني المونديال، رح نحكي كيف عن جد تم تبني هذا النهج وكيف صار هوية وانتماء وموضوع اللي بيتم التفكير فيه قبل كثير وقت من التحضيرات لأي دولة مستضيفة. لكن بعد الفاصل، قبل هيك رح نكون مع اتصالاتكم 0460-1001. احكوا لي شو بتفكروا عن مونديال 2026، من رأيكم فيه قديش شايفين صعوبة توقيت المباريات رح يحد من انسجامكم مع هاي النسخة تحديدا، تأثير التجديدات الأمنية من قبل أمريكا قديش عم بيأثر على التجربة الرياضية لمشجعي المنتخبات بالذات المشاركة، وطبعا واضح أنه التكلفة الباهظة والعالية قديش عم تبعد المشجعين بأنهم يعيشوا الحدث الرياضي الأكبر والأبرز اللي بيستنوه كل 4 سنوات. 0460-1001 بنستقبل اتصالاتكم.

0: رح نكون مع اتصال. مرحبا لمين؟
1: مرحبا، يعطيك العافية.
0: أهلا فيك، مين معي؟
1: نهارك سعيد يا ربي. بحكي معك محمد من القدس.
0: هلا يا محمد من القدس، تحياتنا لكل أهلينا في القدس.
1: تحياتنا لإلك كلنا جميعا.
0: يسعد لي قلبك، كله تمام. شو رأيك بهاي النسخة يا محمد؟
1: والله صراحة يعني إحنا بنشجع دائما ومنحب الروح الرياضية ومنحب إنه العالم يكون أفضل من هيك، وإنه إن شاء الله إنه ربنا ييسر أمورنا ونطلع نحضر المونديال كمان.
0: متأمل إنه نحن نقدر نحضر المونديال، لأنه بتعرف إسا في عدة

0: أمور عم تلعب دور بأنه المشجع ما يوصل بسهولة لهي النسخة على وجه التحديد. يعني الموضوع الأمني، الموضوع المادي، الموضوع التجديدات،
1: ما احنا عارفين، بس البركة فيكم وانتو لازم تسووا لنا المسابقات هاي، يعني احنا متابعينكم بس هيك يعني.
0: تكرم عينك اذا انت عم بتسمع علي على الوضع. انا مش قادر اطلع، بدك احكيها هيك علني؟
1: لا،
0: في صعوبة بالوصول حقيقية.
1: انت المسؤول عنك لازم يسووا مسابقات، فعاليات للشباب اللي بتتابعوا، للصبايا، للحبايب، للقرايب.
0: بس بتعرف في عدة شركات كمان، وكمان الشمس ساهموا في إن كان في اليورو وإن كان في النسخ الماضي، لأنه كان الأمور سهل. وهذا بالذات اللي حكيت عنه قبل شوي، بأنه في إمكانية بأنك توصل، في إمكانية أنك تعمل الحملات اللي أنت ما تراهن فيها كثير. بس كمان أزمة أنه البلاد بحرب، وقضية الطيران عم بتحد من فكرة أنك تخطط مستقبلا حتى للوصول والطيران إلى هناك. وهذا نقاش بحد ذاته، كل قضية التكلفة، كل قضية التجديدات الأمنية. يعني اسأل الحدث الأخير للمشجعين الإسكتلنديين اللي بعد ما حصلوا على فيزا للدخول إلى أمريكا تم إلغائها، وبعد ما دفعوا كل المدفوعات.
1: صحيح، أنا شو حكيت لك أول إشي، أول ما حكيت معك قلت لك إن شاء الله ربنا يهدي النفوس، تخلص الحرب، يكون بلادنا بسلام، نعيش بسلام. الواحد برضو يتفرغ، هذا يطلع يسوي فعاليات.
0: محمد، أنت مشجع كرة قدم بالأساس، تنتظر المونديال يعني؟
1: أنا من لا طلع أنا من صغري يعني أنا بشجع يعني ريال مدريد. يعني مونديال مش مونديال، أنا ريال مدريد حتى النخاع.
0: طيب يعني أنا آسفة إنه فيش حدا من إسبانيا من ريال مدريد، وهذا نقاش من نوع آخر. بس بشكل عام يعني الناس بتستنى المونديال، كيف أنت يعني شايف إنه كل الأمور اللي حكيناها رح تأثر على هاي التجربة؟ منتخباتنا العربية، عندنا 8 منتخبات عربية، رح يكون في صعوبة لوصول المشجعين.
1: شوف، المنتخبات العربية أنت ما بتقدر تجمعيها بهذا الإشي، لأنه فيش عنا إحنا الداعمين لهذا الشيء.
0: ليش كان عندنا كأس العرب في قطر، كانت المدرجات مليانة إلى مشجعين للمنتخبات العربية.
1: كان فعل زمان، كان
0: لا
1: فعل
0: لا بالـ2024.
1: لحظة شوي، كان بالـ2024، أنت بتحكي قبل سنتين صح؟ اليوم وين إحنا؟
0: شو دخل؟
1: لك الزيتون.
0: لا أنا أقول إنه في عنا مشجعين للمنتخبات العربية،
1: في اللي عنا في توصل. عنا وما شاء الله عنا الشباب، عشان تكوني عارفة في عنا شباب بالبلاد ما شاء الله عليهم، يعني عندهم قدرات للأمان، يعني بيطلعوا بتأهلوا، بس ما في عنا الداعمين، ما في عنا زي دول برا يعني زي دول أوروبية مثلا، أو ما في عنا ناس اللي هي تدعم صح، اللي تطلع مثلا تأخذ بكبوتسا تشجيعك مش بصريخ، فاهمي كيف؟
0: يعني ياخذوا يعملوا جسم مسؤول عن الرياضة، اللي هو ياخذ مشجعين ويهتم بأنه يكون في مشجعين على المدرجات. يعني بتلوم كمان السياسات، وبتلوم دول المنتخبات. لا مش عنا دول المنتخبات.
1: أنا بلوم مش حدا.
0: انت بلشت معنا أصلا باللوم.
1: أنا بطلت لهم حد، حطي لي أغنية
0: داخل قلبك. أي أغنية بك تسمع؟ وكا وكا منيح؟
1: بطل عليك أي شيء
0: وكا مهم، خلصيني من هاي الأزمة. محمد شكرا على اتصالك. أيوة. عزيزي، مين تتوقع ياخذ المونديال؟ مين راح يفوز؟
1: إن شاء الله أنت شو بتحكي؟ أنت
0: لك، أنا شو بدك فيه؟ أنت شو توقعاتك؟
1: أنت شو بتقولي؟
0: أنا بتمنى فرنسا، وأتوقع فرنسا
1: 70% 60%، وأنا نفس الشيء.
0: طيب
1: خلينا نقول فرنسا، انا مش حاب اغير صراحه يعني.
0: طيب يا محمد شكرا على اتصالك. شكرا لك عزيزي.
1: شكرا لك، يعطيك العافيه.
0: طيب ما بين يلي مآمن بانه يعني راح يكون في حالي طبيعية أو حالي يعني منيحة في المونديال القادم بدون أي أزمات، وما بين اللي شايف أنه لا، الأمور المادية والأمنية عم بتأثر على تجربة كأس العالم. خلينا نسمع اتصالاتكم على 0460-1001. نكون مع كمان اتصال. مرحبا. اهلا يا هلا، مين معك؟
2: معك ليلى اواري من ترشيحه.
0: معك ليلى؟ معي ليلى ولا ليلى؟
2: ليلى.
0: محلاه اسمك، بجنن. قديش عمرك يا ليلى؟
2: 10 سنين.
0: وبتعرفي شو يعني مونديال؟ شو يعني مونديال؟ عبك تبعي؟
2: هو فرق من الجول بتناقش ضد بعض.
0: جمالك، برافو عليك. ومين بتشجع بالمونديال؟

0: الأرجنتين.
1: مثل مين الأرجنتين؟
0: أخوي
1: وأبوي. أخوكي وأبوكي، يا سلام، سلمي لنا عليهم. طب أنت بتعرفي أنه كثير حلم عند ناس أنه يوصلوا على المونديال، بس الوضع المادي يعني التكلفة كثير غالية هاي المرة. كيف الناس ممكن تستمتع من بعيد بهذا الإشي حسب رأيك؟
0: ممكن تجرب تحضر على الشاشات.
1: على الشاشات ونعمل أجواء في البيوت؟
0: أوه.
1: طب ممكن أصدمك بمعلومة؟
0: أوه.
1: إنه المباريات رح تكون كتير متأخر، يعني على الأربعة وجه الصبح، والساعة 12 بالليل، وسبعة الصبح. شو نعمل؟ نسهر ولا ننام؟
0: منسهر.
1: برافو، منسهر. المنيح انه يعني ما بيكون في مدارس بالجزء الثاني من المونديال. ليلى شكرا على اتصالك حبيبتي. شكرا على اتصالك.
0: عفوا.
1: يلا باي باي.
0: باي.
1: يما مغلى الاولاد اللي هيك بحبوا كرة القدم من طفولتهم، والبيوت اللي بتوعي هذا الحس عند بناتها واولادها، رائع. ليليان تسألني شو الفرق بين ليلى وليلى. ليلى هو المعنى الاسم النبيذ الشديد الاحمرار القابل، يعني الأكثر ميال إلى السواد. ليلى أعتقد يوم وليلى. يكتب ليلى بالتاء المربوطة والليلى بالألف المقصورة. تمام، يلا خلينا نكون مع فاصل ومن بعده منكمل باستقبال اتصالاتكم 0460-1001. والسؤال، كيف شايفين اليوم عم تتأثر تجربة المونديال بوجود حاجز أمني كثير كبير وصعوبة في الدخول إلى بالذات أمريكا، وكيف أيضا العامل المادي عم بيأثر على وصول مشجعين بالذات لمنتخباتنا العربية من الشرق الأوسط للمدرجات، أو حتى نحن اللي تعودنا نشارك في المونديال وقاعدين في بيوتنا. فاصل قصير وسريع ومن ثم رح نستقبل كمان اتصالاتكم على 0460-1001. خليكم معنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
4: طه عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد، خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ملل الثلاثة ب 24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج لكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت دمج لكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائماً

0: صوتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى المنصة مع ليلى قيش.
2: رجعنا معكم عن جديد ومكملين معكم هذا النقاش، ونقاش رياضي وكمان تدخل فيه عدة أجزاء ثانية ما بين الحواجز اللي عم تفرضها الولايات المتحدة على تأشيرة الدخول للمشجعين وأيضا حتى أعضاء منتخبات، وكيف أنه كمان العامل المادي عم بيأثر على تجربة المونديال اللي بيستناها سكان هذا الأرض، هاي الأرض وهذا الكوكب كل 4 سنوات. شو رأيكم بالنسخة القادمة اللي لأول مرة راح تقام على 3 دول، المكسيك، كندا والولايات المتحدة؟ وهل التجربة الرياضية حسب رأيكم وأيضا الإنسانية وعملية الانتماء راح تتضرر بهيك شروط؟ 0460-1001 راح يكون مع أول اتصال. مرحبا لمين؟
3: لو مرحبا.
2: أهلا يا هلا.
3: الصراحة إحنا اتصلنا لأنه ابني الصغير حابب يحكي، سمع البرنامج.
2: يا هلا فيكم.
3: بس بدي أقول لك شغلة واحدة، إنه إحنا بنستنى المونديال كل 4 سنين يعني. بس هاي المرة مش هذاك الحماس،
2: مقتول شوي الحماس، أخف شوي.
3: فيش هذاك الحماس يعني، مع انه احنا بنستناه كل 4 سنين.
2: شو اكثر عامل اللي مأثر على هاي التجربة على وجه التحديد؟
3: اقول
2: اكيد طبعا
3: انه موجود بامريكا.
2: وين الصعوبة في هذا الموضوع؟
3: كل اشي انه امريكا بزيادة
2: يعني، خلص هيك فقدنا الحماس بعد الازمة كمان الاخيرة، كيف اثرت على شعورنا بانه نتابع.
3: ايوه بالضبط،
2: يعني مش بس أزمة إنه كمان توقيت المباريات ولا العامل الأمني ولا الغلاء الكبير.
3: لا بزيادة إنه هي موجودة غاد، هذا الاسم مش محمسش يعني.
2: بتعرفي واحدة من المطالبات العالمية كانت بسحب المونديال من أمريكا بسبب الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، يعني هذا مش بس صوتك.
3: بس
2: إنما لا،
3: صوت هي أمريكا،
2: هي أمريكا، لأنه الفيفا بالآخر خضعت أمام الولايات المتحدة، لكن كان دائما شعار الفيفا بأنه لا يحق لأي دولة تشترك في أي حرب أو تكون عم بتقود أي حرب بأنها حتى مزبوط. تشارك، مش بس تستضيف، لكن
3: مزبوط. للأسف. يعني بال34 مفروض يقام بالسعودية، واحد صحيح. من الشروط أنه يدخلوا الإسرائيلية، وكان الإشي أنه موافق
2: طبعا قطر، قطر حتى
3: أكيد. إشمعنا إيش صاروا يعلقوا على الإيرانية وهالشغلات يعني؟
2: إيران يعني الآن في تعليق حتى لعشرين صحفي إيراني، نحن مش عم نحكي عن المشجعين، حتى عملية الصحفيين عم بيعمل فيه أزمات.
3: لا نحكي عن المشجعين، نحكي على اللعيب اللي من حقه تشترك يعني، انتعبوا لو وصلوا بالتصفيات، التصفيات كانت كتير صعبة.
2: صح،
3: إنه من بقول إنه هنسوا تيجوا تمنعوهن يعني، ما تعطوهنش تأشيرات.
2: 100% طبعا الطواقم وصلت، لكن الآن المنع هو والتجديدات عم بتكون على الصحفيين، صعبين لهم حياتهم تعال نقول بها، والفيفا عم تتفرج.
3: بالضبط أكيد. أيوة بالضبط. يا إيش بدي أحكي معك يا ابني؟
2: يلا
4: ألو.
2: هلا ميت وردة، شو اسمك أنت؟
4: نبيل.
2: نبيل؟
4: آه.
2: مين بتشجع حبيبي؟
4: برازيل.
2: برازيل، واو. شو توقعاتك؟ وين راح، مين راح ياخذ المونديال؟
4: كأس العالم. البرازيل.
2: حبيبي انت ان شاء الله، شكرا على اتصالك.
4: عفوا.
2: باي باي، شكرا لكم. طيب 0460-1001، هاي النسخة هي فعلا أقل حماس، ولا أنه ممكن أن نتداركها ونركز على جانب الرياضي أكثر من الجانب السياسي اللي عم يفرض نفسه في كل مكان حتى اقتحم الرياضة بشكل كثير كبير؟ 0460-1001. ورح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
5: ألو.
2: أهلا يا هلا،
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله تمام. مين معنا؟
5: طه من كفر كنا.
2: أهلا يا طه، خبرنا شو بتفكر، شو رأيك؟ شو رأيك بالمونديال؟ شو رأيك بهاي النسخة؟ فيها حماس كيف كانت النسخات الماضية؟
5: لا آخر نسخة كانت فيها أكثر واحد حماس، بس هذا آخر مونديال راح نحضر يعني أغلب مشجعين رونالدو، هذا آخر مونديال.

0: يعني انت عندك شعور بانه يعني هاي النسخه اللي بيميزها ميسي ورونالدو باخر ظهور لهم؟
1: ايوه 100%.
0: طيب وعلى صعيد الوصول لهنيك والأزمة التأشيرات وأزمة بتعرف شو، بما أنك ذكرت هذا الجانب، في كثير ناس كان حلمها تروح وتشوف البرتغال والأرجنتين عم يلعبوا حتى تشوفهم كنجوم لآخر مرة، بس أزمة التأشيرات والمبالغ الباهظة والمكلفة عم بتحد من هذا الموضوع.
1: لا ما هو يعني صراحة الكل بحب يطلع يشوف فريقه يعني، بس أنا مش معنيان إلي لأنه غالي كثير صراحة.
0: غالي كثير جانب يعني المادي شايفه
1: انه بدك فيزا من ولا غاد وبدك 100 شيء.
0: الفيزا حتى مش مع بيعطوها لكل المشجعين، نحن بنعرف انه بالمونديال كل حدا بحق له يحضره يعني المشجعين حول العالم. صحيح. لكن هاي المره مختلفه.
1: صحيح. وبدي احكي شغله قبل ما اروح. احلى تحيه لياسين خميسه احسن مدير.
0: طيب نحن بنوجه له تحيه. مين توقعاتك راح يفوز بالمونديال؟
1: بس البرتغال الدون.
0: تعرف شو يا رب،
1: أنت مع الدون؟
0: أنا مع فرنسا، بس إذا الدون يا رب
1: يا رب يا رب.
0: شكرا يا طه.
1: عفوا
0: عفوا. 0-64-10-101 مكملين معكم. شو رأيكم بالنسخة القادمة للمونديال؟ البعض بيقول بأنه الحماس مش كيف لازم والنسخات الماضية كانت كنا عم نستناها أكثر. البعض الآخر بيقول بالتركيز على الرياضة، آخر نسخة للدون وآخر كريستيانو رونالدو يعني، وآخر نسخة رح نشوف ميسي مع الأرجنتين. والبعض الآخر عنده أزمة بالتكلفة العالية وحاجز تأشيرات الدخول والفيزا اللي عم تعملوا بالقوة أمريكا عائق على وصول المشجعين. رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟ مرحبا.
2: ألو.
0: أهلا يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: ميت وردي. من معي؟
2: معك مجد أمارة من كفر قنا.
0: هلا يا مجد، شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: خبرنا يا ماجد، شو رأيك؟ شو وضعك مع هذا المونديال؟ كيف شايفه راح يكون؟
2: والله اسمعي، خلينا ست ليلة كون واضحين، أحلى من مونديال قطر مش راح يصير، وكل واحد ما طلعش على مونديال قطر
0: خسر.
2: بحب الفوتبول وبعشق الفوتبول، لأنه مش راح يجي زيه. ليش؟ أول شيء قطر كانت منطقة سكوي للكل إنه يطلع برياحة. ثاني شيء كان مونديال مرتب، حتى الأجانب، شايف الأجانب عرفوا يرجعون المونديال على دولة قطر.
0: صحيح. مجد نحن عم نسمعك بشكل متقطع.
2: أنا عشان بالسيارة.
0: يلا إسا رجعنا نسمعك منيح.
2: بقول لك الأجواء بالمكسيك أحلى من أمريكا. أمريكا هي اللي قاعدة بتحس إنه خسب أمريكا كأس العالم.
0: ما هو يعني جزء الأكبر للمباريات موجود في أمريكا.
2: مفهوم، بس ليش لا مكسيك ولا كندا بيطلعوش بيحكوا، بيطلعوش يقدموا، بيطلعوش من ناحية تأشيرات وفيزا؟ وهاي أمريكا بدون إشي، أنت اطلع كسياحة بدون فوتبول بتتغلب.
0: الأمور معقدة. صحيح.
2: أغلب الناس قاعدة تأخذ تأشيرات يردوا يلغولها إياها.
0: مزبوط، وهذا اللي صار مع في اسكتلندا، يعني مش شرط من الشرق الأوسط. فهذا هذا برأيك بيقتل الحماس؟
2: إلا بقتل الحماس إشي طبيعي. حتى أنت عندك مثلا 8 منتخب يعني قليل جدا منهم اللي يطلع، إلا اللي عايش بأمريكا غاد ولا عايش في كندا.
0: وهي رح تكون أزمة.
2: إلا صعب كتير. من ناحية منتخبات على الورق أقوى فريق، أقوى منتخبين على الورق. أنا أنا على الورق كلاعيبة كسحكانين فرنسا وإسبانيا.
0: صح.
2: بس القلب البرازيل.
0: القلب مع البرازيل. لنشوف البرازيل شو راح تعمل يا مجد. جود لك.
2: اسمع انا بحب برشلونه، بس بامن بانشيلوتي. انشيلوتي مدرب النيك اوت، بيعرف كيف.
0: ممكن جدا الفار. ممكن جدا، بوافقك. شكرا يا مجد على اتصالك. يلا تفضل.
2: من ناحيه ثانيه انا بقى كاهيت لبرشلونه، بحبش الارجنتين شيري مع انه ميسي خافها لقيه عزمان. انا بالنسبه لي كمجد كريستيانو رونالدو
0: بقي. يا ريت اجى الوقت بانه كريستيانو يتوج بكاس العالم. اسا اللي ما بيحبوا كريستيانو بكونوا انجنوا على هاي الامنيه، بالذات من مشجع برشلوني. ماشي نحن عم نسمعك بشكل متقطع لكن وصلت الصوره. شكرا لك. شكرا عزيزي. مكملين معكم 0-64-10-101. رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
0: اهلا يا هلا.
3: سامعين منيح؟ لا
0: نحن سامعينك منيح. من معنا
3: جميل؟ من الغني.
0: أهلا يا جميل، شو أخبارك؟

0: الحمد لله. أول شيء بدي أقول لك أول شيء مبروك على فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي.
1: الله يسعدك، شكرا.
0: ثاني شيء بالنسبة للمونديال، أنا بشوف إنه الساعات يعني هذا إيش طبيعي عشان المونديال بأمريكا، يعني للناس صارت لحد تنسى إنه بالأسنة 14 كان المونديال بالبرازيل نفس الساعات برضو، ما كانش فيها اعتراضات يعني. خصوص التكاليف كتير باهظة يعني.
1: 5200 دولار للفرد المعدل.
0: هاي كاي بس هاي بس اللعب الأولية كمان بالنهاية.
1: بس اللعب الأولية طبعاً.
0: بالنهاية كمان دي كل شغلة. أنا بشوف إنه المحاربة هاي المحاربة التكاليف بتكون عن طريق إنه الناس تقاطع المونديال، ما تروحش تحضر من البيت. أول شيء بشوف كل شيء. ثاني شيء الفيفا يعني بتزوق حالها وبتخفض السعر، يعني لما تشوف إنه الفيفا إنه فيش حدا يعني لما
1: بس أغلق. بس جميل، نحن بنعرف انه هذا الشيء غير قابل للتنفيذ، لانه بالاخر قد ما تكون المباريات باهظه بالاخر في ناس راح يشتروا ويكونوا موجودين، وهذا النقد العالمي اللي عم بيكون حول الموضوع بانه تم تحويل هاي اللعبه اللي هي بلشت من لعبه شوارع وناس، ويعني اللعبه لعبه شوارع والمشجعين هم مشجعين بسطاء، بانها تتحول الى لعبه الاغنياء.
0: صحيح للاسف. ولكن أنا بشوف إنه لما الناس ضلها تروح تحضر اللعب، يعني كمان من جهة ثانية ممنوع تستغرب إنما فيفا ضلت على السعر، يعني الواحد فعش يعني إنه يتفاجأ من الموضوع لما لو الناس ما تحضرش تشوف الفيفا إنه فيش يعني بتنزل سعر، بينما لما الناس تروح تحضر يعني الفيفا حضرها على السعر. مش صحيح يعني إنه في المونديال اللي وراء 2030 كل أسعار أغلى واللي بعده كمان.
1: واضح جدا كمان انه في ازمه، لانه في رح نحكي بمحطاتنا القادمه على كيف بيتم تحديد الاسعار المباريات والتذاكر وليش بنشوف هاي الفروقات الكبيره. خلينا نحكي شوي كمان عن ازمه تاشيرات الدخول الى امريكا، يعني هي واحده من الازمات اللي فيفا اصدر قانون بال2018 بانه كل مشجع حول العالم يمتلك بطاقه لمباراه من حقه انه يحضر ويشجع منتخب بلاده او منتخب يلي هو مآمن فيه. بأمريكا أيضا يعني هاي القاعدة مش راح تتنفذ، شو رأيك؟ هل هذا الشيء كمان راح يحد من يعني راح يخلي التجربة معقدة أكثر، وهي النسخة مش راح تأخذ، يعني شفنا مجد عم بيقول اللي صار بقطر مستحيل يتكرر في العالم بعد، ما تتوقعوا أنه يكون في مونديال بيشبه مونديال قطر؟
0: ويا قطر يعني كمان هي انتقادات كمان أنه يعني ما أنا بالنسبة مش أفضل مونديال، يعني كان إنه كمان كان بالشتاء يعني، وكان توقفت الدوريات الأوروبية، كان الإشي كتير مختلف يعني عن إيش شو إحنا نعرف. هذا كمان يعني جانب من جوانب السلبيات يعني من حبيتها سوق قطر. بخصوص التأشيرة الدخول، أنا كمان أنا مع يعني مع اللي بيحكوا إنه يعني الواحد إنه هاي تجربة مرة بالعمر، يعني الواحد لازم يعني بحب يحضر بحب يشوف منتخب ويشجعه، مش لازم يكون في يعني تعب عشان يوصل لغاية، مش لازم يكون في يعني يمنعوه
1: منع
0: الشعور مش حلو يعني.
1: سياسي عم بتفوت على الرياضة، هذا أكثر شيء بيوجع
0: للأسف. بخصوص المرشحين
1: مين بتفكر؟
0: أنا مع البرازيل طبعا، بس متوقع يعني المرشحين على الورق إسبانيا بقوله، ما بعرف
1: بتشوف إنه إسبانيا ممكن إنه
0: إسبانيا وفرنسا، بس جهة تانية إسبانيا وفرنسا إذا خلص أول مجموعتهم فعش بالنهائي فقط النص، هاي كمان إشكالية مهمة.
1: أكيد راح نشوف نهائيات مبكرة مثل ما تعودنا دائما في عالم كرة القدم.
0: لأن إسبانيا وفرنسا ما ينفعش بالنهائي إذا وصلوا خلص أول محل أول مرة، البرتغال ممكن إذا كريستيانو يعني ما كانش يعني أنا أتوقع إنه يعني البرتغال أفضل بدون كريستيانو، معه كريستيانو يعني راح يكون إشي لا راح يلعبوا عشان مش كفريق، فما بعرف قد بشوف إنه يعني احتمالات مش عالية إذا ضل يعني المدرب أشركه. شفنا هذه كل سنة ضد سويسرا لما المدرب أشرك كريستيانو فازوا 6-1 كنا 5-1 6-1. وأنا بشوف الأرجنتين بتوقعش تفوز من جديد يعني.
1: طيب توقعات منطقية أنا شايفتها. شكرا كثير لاتصالك جميل، شكرا عزيزي.

طيب قبل ما ننهي ومعنا ثلاث دقائق وعدتكم احكي لكم عن اغاني المونديال كيف تطورت يا جماعه. القصه بلشت باغاني المونديال بمبادره عفويه غير رسميه بمونديال تشيلي 1962، بعدين تم تبنيها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا بال 1990، وصارت تقليدي بيعكس ثقافة البلد المضيف مثل ما حكينا. البداية العفوية كانت من فرقة محلية بتشيلي اللي أطلقت بوقتها أغنية حماسية بعنوان الروك دي المونديال، وهي الغناية حققت نجاح ساحق ومبيعات قياسية ووضعت حجر الأساس لهذا التقليد الرياضي والموسيقي اللي بلش يتقدم ويتطور كل مرة من جديد. مونديال إيطاليا 1990 تبنت الفيفا رسميا هذا النهج، وقرر الاتحاد الدولي بأنه يكلف مؤلف موسيقى إيطالي بإنتاج الأغنية الرسمية أونستيت إيطاليانا صيف إيطالي، وصارت هاي الأغنية نموذج كلاسيكي لأغاني المونديال. بفرنسا 98 ريكي مارتن، مين بينسى الأغنية تبع The Cup of Life، كأس الحياة، اللي استمرت وما اشتهرت فقط في الملاعب، اكتسبت نجاح عالمي هائل وغيرت مسار مسيرته الفنية وصارت رمز حماسي خالد بتاريخ البطولات. بعدين اجت حقبة الايقونات الافريقية واللاتينية 2010 جنوب افريقيا والبرازيل 2014، وهون صدر اسم الرائعة بكل المقاييس النجمة العالمية شاكيرا وكا وكا اللي ارتبطت بمونديال جنوب افريقيا واللي لليوم بعدها الاغنية الاكثر شهرة. وبالنسخ الحديثة والألبوم الرسمي لمونديال 2026 رجعت شاكيرا وأعادت طبعا هاي التجربة مع أغنية داي داي. بس ما نتذكر كمان أنه قطر وضعت نفسها بشكل أساسي أيضا في هاي الأغنية، وأصدرت أغاني كأس العالم أغاني بالعربي والإنجليزي، ووضعت بصمة كثير كبيرة في أغاني المونديال. نحن وصلنا للختام أحبائي، بتأمل تكونوا استمتعتوا. بكرة حيكون عنا الوقفة الرياضية الثابتة في المرمى من 6 إلى 7. بتأمل تكونوا دائما بألف خير وتكونوا على الموعد. كنت معكم ليلى قيش في الإعداد والتقديم، وألف شكر لعلي ياسين وليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وبديع كرام في الإشراف العام، ودائما وأبدا عبر الشمس. يلا تختم مع وكا وكا بشكل سريع قبل الأخبار.

0: وملك الأسعار. حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم وحتى يوم الأحد 7/6. كورن فليكس بالعسل تيلما 448 جرام ب14.90 شيكل. معكروني أوسم 500 جرام التنين ب10.90 شيكل. شعرية أوسم 400 جرام التنين ب10.90 شيكل. محارم عطرة لورين ب10 شيكل. كلورسان 4 لتر التنين ب10.90 شيكل. منظف جالي فيري أصفر لتر و190 ميل ب15.90 شيكل. ورق تواليت مولت 30 لف الأربعة ب100 شيكل. وسوداسية ماء نفعوت 1.5 لتر ب10 شيكل.
1: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم 1
3: في مكيف في تورنادو انفرت.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم تنفيذ غارة

إن استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن الهجوم جاء بعد إطلاق صاروخين باتجاه بلدة إسرائيلية صباح اليوم. من جهته قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن الجيش شن الهجوم بتوجيهات من نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، معتبرا أن الضربة جاءت ردا على إطلاق النار من جانب حزب الله. وفي السياق، أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية. وفي سياق ذاته، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بناء على معلومات استخبارية ما وصفه بهدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت. ونقلت المصادر عن مسؤول أمني قوله إن الهجوم مرتبط بموقع الهدف المستهدف وليس بطبيعة الهدف نفسه. كما أكد المصدر العسكري أن الجيش أبلغ سكان شمال إسرائيل مسبقا بالغارات على الضاحية الجنوبية وطلب منهم الاستعداد لاحتمال تعرض المنطقة لقصف من حزب الله خلال الساعات المقبلة. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة نتنياهو أن القوات الإسرائيلية عثرت على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض تابعة لحزب الله في قلعة لشقيف، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح للحزب باستهداف أراضيها أو تجمعاتها السكانية. وفيما يتعلق بغزة، قال نتنياهو إن إسرائيل ستسيطر قريبا على 70% من قطاع غزة. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه دمر منصات تابعة لحزب الله أطلقت منها قذائف صاروخية نحو بلدات شمال إسرائيل صباح اليوم. وفي بيان منفصل، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة صور ومخيماتها والأحياء المحيطة بها تمهيدا لقصفها. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء وإصابة عدد من الأشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت قرى قضاء النبطية. ألقت الشرطة بعد ظهر اليوم القبض على مشتبه آخر بمتورط في عملية إطلاق النار التي وقعت في 4 مناطق يهودية في منطقة كوخاف يائير جنوب مدينة الطيبة، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما من سكان مدينة الطيبة. وأشارت الشرطة لأنه تم تحديد مكان المشتبه به بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن رجلا اعترف بتورطه في الهجوم وطلب المساعدة في الاختباء. وأثناء عملية القبض، حاول المشتبه به مهاجمة فريق المباحث بزجاجة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة عن قتل أحد منفذي العملية وهو عمر ياسين من سكان مدينة الطيبة. وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل رجل في 35 من عمره وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة. إلى ذلك، أعادت قوات الجيش الإسرائيلي فتح بوابات حاجز جبارة جنوب تل كرم وعناب شرقها وبيت ليد. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فتى في 14 من عمره بشظايا رصاص الجيش الإسرائيلي في رأسه خلال اقتحام الجيش مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم بلاطة لها اقتحام عدد من المركبات العسكرية إلى المخيم. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على المواصي غرب خان يونس. وأفادت المصادر بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إلى 9 ضحايا وإصابة أكثر من 30 آخرين. إلى ملف إيران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات لشبكة CNN أن العقبة الرئيسية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تتمثل في مواصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة. واتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة سفن إيرانية، محذرا من أن بلاده سترد على أي هجمات تتعرض لها. وأضاف أن الأوضاع في المنطقة متقلبة وخطيرة جدا بسبب ما اعتبره نهجا أمريكيا متهورا تجاه المنطقة ووقف إطلاق النار، مطالبا الولايات المتحدة بوقف العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإتاحتها للشعب الإيراني. يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. بسعدني أكون معكم أنا مقبول نصار. إذن موضوعنا لهذا اليوم ونقاشنا اللي نبلش فيه، يعني بقدر أقولكم أنه حضرت هيك عنوان، وبعرف أنه يمكن أول ما حدا يسمع العنوان ممكن يستغرب، ولكن ده أسميه مقياس الجريمة وترندات الدم اللي عم بنعيش فيها. نعم، الجريمة إلها ترندات، إلها نوعية أمواج، إلها نوعية ظواهر معينة تتكدس بتكون هي مميزة المرحلة. وللأسف إحنا عادة ما بنعرف شو مميزات المرحلة إلا بعد ما تخلص، لأنه ما بنعرف مين اللي قتل، ما بنعرف مين المسك، على أي خلفية، شو الحقيقة. طبعاً يعني هذا الأمر الواقع نتيجة عدم حل الجرائم والتخاذل عن حل الجرائم بمجتمعنا، ولكن يمكن صار عندنا شوية خبرة، وبقدر هيك أحاول أدلل أو أشير على آخر 5 سنوات أو يمكن من الكورونا وجاي شو عم بيصير عندنا من موضوع الجريمة. واللي بتابع يعني آخر 5 سنين بلاحظ إنه أجينا بموجة جريمة كبيرة بعد الكورونا كان إلها علاقة مباشرة بالسوق السوداء وتبييض الأموال والطخ على الصرافين وكل هاي القضية، كل قضية المصالح التبييض. واللي مرة أنا قلت تبييض الأموال زي القتل، لأنه هي نفس الأدوات. من بعدها فتنا بحرب العصابات، وطبعا ليش حرب العصابات بتيجي بعد تبييض الأموال؟ تتذكروا أنه مرحلة بن غفير كانت يعني قفزة كبيرة بالقتل والإجرام، وبن غفير كان يتحجج وقتها أنه هاي حرب عصابات. فآه حرب العصابات كانت موجودة وكانت مع بن غفير، ويمكن أجوا مع بعضهن بنفس الفترة. لكن ليش حرب عصابات؟ لأنه بلشوا يتقاتلوا على المصاري الهائلة والمهولة اللي عملوها من بعد تبييض الأموال ومن سوق السودة اللي بلوا فيها الناس وقتلوا الناس، واللي هناك تجاوزوا كل الحدود والأعراف اللي كنا نعرفها. فراحت حرب العصابات اللي كان ينحكى عنها، ولكن الجريمة بقيت وبقيت، لأنه احنا بنعرف انه ارتفعت بشكل كبير ومهول من وقت بن غفير وسياسته وتخاذله وكل قضية التعامل مع الإجرام بالمجتمع العربي. من بعد ما نشف يمكن بشكل أو بآخر سوق السوق السوداء وتبييض الأموال وما بعرف، طبعا السلاح دايما ماشي، أجا حرب الخاوة. الخاوة اللي بتنفرض على الناس لبروتكشن، وبلشنا نشوف اللي صار بسخنين ببلاد كتير عربية، لدرجة أنه احنا بنحكي عن الخاوة على السلطات المحلية، إشي شايفينه إشي ما بنعرف عنه، إشي الرؤساء بتدفع ثمنه وإشي أمور يمكن بتدفع ثمنه ولكن بشكل اللي إحنا ما بنعرفه، أو يمكن إحنا بندفعه من جبتنا ولكن ما بنعرفه. وصلنا لقضية الخاوة، قتل مندوبي الجمهور والمنتخبين أو محاولة قتل الرؤساء. ولكن شو ترند اللي جاي حسب وجهة نظركو؟ شو ترند اللي جاي حسب وجهة نظركو؟ إيش ممكن يكون المرحلة اللي جاي؟ في قراءة معينة واللي يمكن بلشت من أول السنة، ممكن عم بنشوفها من قضية قتل النساء أو القتل داخل العيلة، واللي هي إنه القتل

إحنا موجودين فيه، لأنه يمكن وإحنا فيه نحاول نعطي حلول وما نضلنا نحكي أمور إلها خلينا نقول تابعة للزمن الغابر. ما نحكي حلول بتتعلق بالسوق السوداء وإحنا أصلاً مش موجودين بالسوق السوداء، ما نحكي أمور إلها علاقة بالخاوة وإحنا مش موجودين بالخاوة. إذا إحنا جايين على ترند جديد اللي هو ترند الأهل يقتلوا بعضهن بسبب انعدام العدل والقانون وحتى مفهوم الحق الأساسي بين الناس، معناه هنا لازم نتطلع أكثر وأكثر على خطابنا. هل خطاب كل واحد يضب ابنه بعده بينفع؟ هل أصلاً كان نافع مرة سابقة؟ وإذا إحنا رايحين على حالة من هالنوع اللي العنف والإجرام الأهلي ممكن ينتشر أكثر وأكثر، عملياً هذا بيقول إنه الإصلاح الداخلي والوظيفة الداخلية اللي لازم تكون موجودة بالسلم الأهلي والعمل على عملياً كنا نقول تجسير الخلافات، العمل على حل الخلافات والوساطة داخل البلد عن طريق الكبار البلدية، المجالس، المحترمين، المتطوعين، أي حدا معني في إنه يحل هاي القضية بصير في إلها دور كبير. وهنا اللي بيقول ما بقدر وهذا كبير علينا، بالذات إذا إحنا جايين على موجي من هالزي، لا، الإصلاح إله دور كبير وكبير جداً. وأنا مع أني زمان كنت كتير عندي نقدية على قضية لجان الإصلاح والغير، لأنه بشوف مرات دور اللي هو مش عارف هيك دور شكلي مش حقيقي وشعاراتي، ولكن لما بنعمل الإصلاح والتدخل بشكل عيني وفعلي ووساطة ومبادرة ودخول بالوقت الملائم، بالفعل ممكن يحل جدا جدا خلافات. فأنا بدي أقول لكم كثير تفاصيل بعد عن هاي القضية، إنه مرقنا كثير موجات وترندات بمقياس الدم بمجتمعنا. فإذا لوين إحنا رايحين، وإذا إحنا شايفين الحالة اللي حكيت عنها، يمكن كمان تخلفوني بالرأي، لأنه قلت لكم ما عنا هالقد أبحاث اللي يعني تعملنا يعني اتنيرلنا الطريق بتضويلنا الطريق عشان نعرف ولوين إحنا رايحين. فإذا أنتم مختلفين معاي بالرأي لقضية شو الترند الحالي في حالة الإجرام، يعني غير قضية الاعتداء على الرؤساء أو قتل الرؤساء البلديات والسلطات المحلية، يعني قولوا لي أنتوا شو رايكم بقضية التفسير أو التحليل اللي بحكي لكم إياته. وإذا شو ممكن نعمل، وعم يعني بحط إصبعي على قضية اللي مرة قبل دورها كان عن جد خفيف وشكلي، ولكن إذا كنا موجودين بهيك حالي من الإجرام فإحنا بحاجة لإلها، وهي قضية الوساطة والإصلاح والتدخل بالوقت الملائم. وبناء على كل اللي حكيته واللي بقولكم إنه ممكن نصل لمرحلة أظلم وأظلم، وما حد أشي يقول شفنا اللي شفناه ما عدناش نشوف زيه، لأ، عم نشوف كل مرة إنه هاي الفكرة يعني للأسف غلط. فإذا كنا رايحين على واقع اللي ممكن يكون أظلم وأظلم، فهو شو موقع الانتخابات الجاي بالنسبة لهاي القضية؟ فبدي رأيكم، بدي رأيكم بالتحليل الحالي لموجة الجريمة اللي إحنا اليوم عايشينها، خلفياتها، وهل عن جد إنه المجتمع رح يكون أكثر عرضة إنه يبطش ببعضه إذا إحنا بنستمر هيك؟ وطبعاً أنا بقول إنه في إيش نعمل، في إيش نحل قضية الإصلاح الأهلي اللي مرة كانت شكلية وشعاراتية، إذا بتتم بشكل حقيقي ممكن يكون لها تأثير كثير كبير. فبدي تشاركوني بالرأي على كل النقاط اللي قلتها، بتأمل إنه ما كانتش معقدة، في بعد أمور حتى معطيات أنا كمان هيك جديدة جبت لكم إياها بدنا نحكيها، ولكن من بعد الفاصل الإعلاني. ورقم هاتفنا 0461-101، كونوا معنا، خلينا ناخذ اتصالاتكم عبين ما نطلع على الفاصل ونرجع. وزي ما قلنا السؤال، أي حالة أو ترند عنف جريمي اليوم أنتوا شايفينه إحنا عايشينه، عدا عن قضية استهداف الرؤساء، هل العنف الأهلي، مش العنف يعني الجريمي بين الأهل ممكن أن تصبح هي عنوان المرحلة اللي جاي، وشو ممكن نعمل؟ على ضوء ذلك كيف ممكن نعزز قضية الإصلاح بشكل والتدخل الفعلي بشكل حقيقي؟ وشو موقع الانتخابات القادمة إزاء كل ما يحدث لنا؟ 0461-101 من بعد الفاصل الإعلاني، خليكم معنا واتصلوا معنا.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
6: مستمعينا مستمعاتنا، رجعنا لكم على 0460-101 وحكيت إشي اسمه ترندات أو مقياس الدم، ترندات الجريمة اللي إحنا بنعيشها وياته. في اتصالات صارت موجودة معانا، بنبلش بهاي الاتصالات. هذا الاتصال أولا. ألو،
7: مرحبا، يعطيك العافية مقبولي.
6: الله يعافيك. يا هلا، مين معانا؟
7: إيه إذا بنفع أخلي هيك هويتي شوي مجهولة، لأنه الموضوع اللي عم نحكي فيه شوي حساس. شوف لوين وصلنا، حتى ما نقدرش نحكي على هاي المواضيع بالراديو أو بالتلفزيون أو
6: خد راحتك وتفضل احكي، تفضل.
7: يعطيك ألف عافية. أنا من الشمال، من شي بلد بالشمال، وفعال كثير بكل ما يتعلق بالجريمة والعنف وكيف نتصدى لهاي الظواهر.
6: نعم.
7: وأنا بوافقك كثير إنه بآخر 5-6 سنين صار في هاي الترندات كل مرة على سبب شكل. بس إحنا تعال نأخذ هون شو موقعنا إحنا، كيف منقدر ما نحط الحق على والله الحكومة، والله الهاي، ومنقدر نحط والحق عليهن، وإحنا فاهمين إنه الحق عليهن، ولكن خلوا عنا إحنا. في نقطة إذا أنا بحب أوضحها ولازم أوضحها. في بهاي خلال هاي 5-6 سنين طلعت ظاهرة، وهي لجان الإصلاح والشيوخ هاي اللي بتروح بتصلح بين الأطراف المتنازعة وبحلوا الموضوع بفنجان قهوة أو بصلحة أو إذا بيكون في بنات قتل. فهنا إحنا بنعطي شرعية بطريقة أو بأخرى. فبس هذا أنا اللي كنت اللي بدي أحكيه، لأنه القاتل اللي قتل فيها ديك المشكلة مضبوط إن اصطلح واستهدي، بس لما بده يصير فيه كمان مشكلة ولما بده تفور في دمه كمان مرة بده يروح يقتل كمان مرة.
6: يعني قضية لجان الإصلاح، يعني ركز لي نقدك عليها هيك بشكل واضح، إنه إيش يعني كانت تروح على
7: شوفي. أنا مع إنه القانون يأخذ مجرى، لجان الإصلاح بتعطل بطريقة أو بأخرى من إنه الفاعل يأخذ الحساب تبعه شي محل.
6: يعني
7: فأنا بشوف إنه بتعمل هي زي نوع بكل أولاد عمنا هرتعة
6: أكمول.
7: ايوه بالضبط، انه خلص انه اسا الوضع هدي، فانه بلجان هاي اللجان
6: وعشان يطلع بوست هيك يطلع فيه
7: بلجان الدين بيروح بتقعد مع شي كتسين وخلص احنا حلينا المشكله فهون هدي. فلا، بدي اوضح لك كمان شغله، بدي اذكر في كان قتل لنساء وقتل لنساء اللي هن مثليات او قتل لبنات معينه. لكل قضيه قتل النساء كانت النساء هاي تروح تتشكي على جيزانهم بتحنوت البوليس، وكان البوليس يجيب شيخ ويجيب جوزها ويقعد يشربوا قهوه ويصلحوهن ويعطيك العافيه. طيب صح ولا لا؟
6: طيب
7: وهي موثقه.
6: انا بدي اعطيك كمان موثقات. انا بدي اعطيك بس كمان وجهه النظر الثاني قبل ما ننتقل كمان لمستمع الجديد. مستمعنا الكريم اللي بتحكيه وقضيه الشعراتيه والشكليه اللي انا حكيت عليها يعني جدا جدا يعني موجوده بهاي القضيه، بس برضه في عمل لجان اصلاح اللي بيكون فعال من قلب العلاج، من قلب الحارة، لما بيعرفوا عن الشغلة قبل ما تصير أو قبل ما تدهور. قبل ما تدهور، لنفترض من أول طخ قبل ما يصير أضرار جسمانية، لما تكون الأضرار مادية بعدها.
7: إذا عملها هو وقاي فأنا معه،
6: لا، وإذا هن جديين وهن جديين وحقيقيين ومش جايين يعملوا هيك مظاهر.
7: أنا ما بحكي إنه هن مظاهر، أنا بحكي إنه هي
6: لا في جزء من المظاهر، في جزء منهم جايين عشان يأخذوا مكان وستاتوس بالمجتمع.
7: بديش لا بدي أوافق ولا بدي أعارض، بس أنا بشوف إنه الخطوة ككل هاي الخطوة هي مش بمحلها، لأنه في قانون والمخطئ لازم يتحاسب وممنوع نكمل بهذا الإشي. والإشي ببنيش من عنا كيف، لما كل واحد عن جد بعرف وين في بسلاح وبروح بيساوي إشي عشان يطلع هذا السلاح، أو بيحكي مع الشخص نفسه أو بتشكي عليه أو بعرفش كيف شوية طريقة.
6: يعني
7: ولكن الحل

0: ومننا احنا الحل. ما
1: انت ضد الاصلاح لما بيكون عشان يطاطع او يغطوا على جريمه وعلى مجرم؟
0: لا، لانه طبعاً ما بيكون فيه عقاب، لانه اني بوكو ما بيعاقبه.
1: لكن في اصلاح، بس في اصلاح اللي بيكون وقائي وبيكون موجود قبل ما تصير الاضرار انسانيه، تصير لما بتكون الاضرار بعدها ماديه ممكن يكون في دور.
0: انا حكيت انه طالما هاي اللجان بتشتغل بغرض اللي وقائي قبل ما يصير الاشي، فولا اي اشي بيمنع، بالعكس بحابة صدر.
1: نعم.
0: ولكن لما بتفوت هي وكأنه جزء بدها تعطي جزء من الحل بأنه يصلحوا الأخلاف المتنازعة،
1: يعملوا حالي أنه هن الفصل، يعني بالموضوع
0: ويعملوا حالي من الهدوء لكل الشعب. هن مش بفوع الهدوء، هاي مش هدوء، هاي انت عم
1: كمان شفنا صلحات مطنطنة ثاني يوم كانت متفجرة، يعني ما احنا شفنا كل شيء. طيب مستمعنا الكريم، اول شيء نقاط في محلها، وبعتقد انه راح يكون في نقاش كمان على النقاط اللي انت قلتها. شكرا لك،
0: شكرا جدا جزيلا،
1: سلامات، يعطيك العافية. اتصال جديد. الو يا هلا، مين معانا؟
2: سميحة.
1: الاسم كمان مستمعة؟
2: سميحة.
1: اهلين فيك سميحة، تفضلي.
2: يعني بصراحة الموضوع كتير مهم، بس المؤسف هو تقديم فعل الفئات الفاعله. كيف يعني
1: التقزيم؟ انا ما سمعتش الجمله. التقزيم
2: للفئات الفاعله. انت عم تحكي عن تقزيم مجهود جهات الصلح. جهات الصلح ما اجت في محل القانون، جهات الصلح هي من السابق وموجوده في التاريخ وموجوده كمان بالقضاء العربيه، اللي هي والعشائريه أمريان، في جهة صلح اللي بتحل مشاكل بين الناس أو بين مجموعات، كل حدا حسب منطقته. إحنا بالترالي الصغيرة وإحنا العرب اللي قديش إحنا قلال، أمريان كان زمان إنه كبار البلد اللي بتحل المشاكل، بير العائلة يعمل صلحة داخل العائلة، بير البلد يعمل الصلحة داخل البلد. المجموعة مثلاً إيش إذا في شيء على نطاق يعني أوسع، ممكن يكون إنه الكبار من عشائر أو من قبائل أو من عائلات كثيرة يدخلوا بين الجهتين. هلا اللي عم بيصير إحنا بحياتنا واللي عم نشوفه كثير، إنه بتيجي جهة الصلح زي ما حضرتك تفضلتوا، مع احترامي لرأيكم بس أنا كثير بخالفكم، إنه إيه هذول جايين يشربوا فنجان قهوة ويفكونا وخلص، وعف الله عما مضى، والصغار بعدين بيشتغلوا شغلين، أو اللي صحابين المجتمع هن لحالهم بعدين بيشتغلوا لحالهم. هذا الاشي بالمنطق مش هيك. ليه؟ لما احنا بنعطي تقزيم لمجهود هاي الجماعة اللي ماخدم من وقتها ومن وقت عيلتها واكيد على حساب كثير اشياء بحياتها وجاي تعمل الصلحة، هي ما جاي عشان بس انه تاخد صورة.
1: ثاني انت بتحكي عن فئه معينه، انت بتحكي يمكن عن جهه معينه انت بتعرفيها، ما بتقدر تحكي عن كل الجهات هاي، لانه بصراحه، لا صراحه عشان اقول لك شغلي، اذا انت ما بتعرفي كل الناس اللي لها علاقه بهذا الموضوع شخصيا، فلا، في جهات كانت حتى مسيئه، في جهات اللي هي كانت لها علاقات بالإجرام، في جهات كانت حتى تسيء لعملية الإصلاح. ما بنحكي عن أي بلد ولا وين، لأنه إحنا مجتمعك 2 مليون، فأنت بتحكي يمكن عن تجربة اللي أنت خطيها وحقك دافعي عنها، وزي ما هالشاب اللي قبل كمان حكى عن تجربة اللي هو حس إنه جهات الإصلاح بتيجي بتعمل هيك تكنيس تحت السجادة، بتعمل صورة البوست هذا تبع الصلحة وبتروح. بالمقابل أنا كمان بعرف عن حالات إصلاح اللي هي كانت بالوقت الملائم ومع النوايا الطيبة والتدخل الحقيقي اللي عملت، يعني خلينا نقول يعني عملت كتير خير ومنع الدم. أنا شفت وبعرف حالات من هالنوع، فما بتقدر تقولي هيك كله وهيك كله.
2: أنا عندي سؤال، أنت البرنامج هذا بدك تقنعينا برأيك؟
1: بديش أقنعك برأيي، دقنعك إنه في عنا إسا موجة جديدة اللي هي إجرام مجتمعي، وبرجع موضوع الإصلاح للواجهة، ويجب أن يكون فعال وقوي.
2: تمام، هذه الكلمتين الأخرانيات بوافقك فيهن جدا، بس إنه لما أنت تطرح موضوع للنقاش حرية التعبير اللي أنت شرحتيها، التعبير المفروض تكون حرية التعبير. أنت رأيك وتفضلك عندي رأيي.
1: عزيزتي أنا سألت أسئلة وفي مستمع عبر عن رأيه أولها، وأنا بقولك بترجعش إنه في حالات إصلاح كانت مؤذية وما كانتش حقيقية وبنوايا حقيقية. أنت ما بتعرفي كل الناس، وهذا مش لأنه أنا بدي أسيء لأي جهة أو حدا، فبطلب منك إنه كمان أنت تكوني موضوعية.
2: تمام، جدا، موضوعي جدا، انا ماخذ وقت من وقتك.

0: لا لا مش وقتي يعني، هذا وقت اتصالك.
1: تمام، عشان أقدر عن رأيي وتمشي بقصي بعدين أو يناقشوا الزملاء. هلا حتى بالنسبة لي مهم جدا جدا جدا قبول الآخر، نحن شايفته هون قبول الآخر فكرته اللي هي هذا اللي عم يصير فعلا. أنا طرحت موضوع إنه تقديم عمل اللجان، أنا ما كملت جمل فيه.
0: أنت اقترحتي ولا هذا اقتراح ولا اتهام؟ عزيزتي أنا يعني مش فاهمة بعدني سر شو بدي أسميه، مش عارفة يعني. بالعكس جايبين اليوم موضوع بيقول الإصلاح إله سيكون مصيري. الفكرة اللي جايبتها اليوم عم بتقول إنه عمليات الإصلاح ستكون مصيرية، بتيجي انت بدك يعني كل الوقت ترجع الموضوع بشكل عدائي للي فتح الموضوع. فانت حرة، بس بعطيكي مجال تفضلي عبري عن رايك باخر هيك جملتين علشان نقدر ننتقل، لانه في بعد كمان اتصالين.
1: شكرا كثير لانك اعطيتيني
0: مساحه اسمعك،
1: بس مش هيك
0: النقاش. عزيزتي قولي لي ايش رايك اللي انت حابه تعبري عنه عشان ما تطلع بالاتصال بدون كذا، لانك انت اديت الاتصال بالمهاجمه بدل ما تعبري عن رايك. أعطيني رأيك يعني بدون تدخل، خلاص بديش أحكي ولا إشي. ألو؟ طيب اتصال راح. مستمعين ومستمعاتنا أنتوا سامعين على كل الأحوال كل إشي. اتصال جديد. ألو؟
2: ألو؟
0: يا هلا، مين معنا؟
2: مرحبا،
0: أهلين فيك، مين معنا؟
2: حالك أخت مقبول. يا رياض السلام من كريف.
0: يا هلا رياض، أهلين فيك رياض.
2: صحتك
0: الحمد لله.
2: هلا إيه؟ انت فاتحه موضوع على لجنة الاصلاح.
0: لا لا مش فاتحه.
2: لا لا لا لا انا كيف فهمت يعني مضبوط؟ عفوا من الشيء هات نشوف الموضوع على
0: بدك اعيد الموضوع.
2: اعيد الموضوع.
0: انا بلشت انه في ترندات بتميز كل فترة بقضية الإجرام، وإنه بتحليلي الفترة اللي جاي ستكون إجرام مجتمعي داخلي بين الأهل. ليش؟ لأنه أصبحت هذه اللغة هي السائدة، مما يدفعنا أنه نفكر بقضية الإصلاح. وأنا قلت أنه قبل كنت كتير نقدية على موضوع الإصلاح، لأنه ما كانش ينفع بالسوق السوداء وما كانش ينفع بالخاوة. بس لما بنيجي على إجرام مجتمعي بين أهل، الإصلاح هو أهم شيء ممكن أن يكون، وأنه المرحلة القادمة عنوانها الإصلاح. هذا اللي أنا بقوله.
2: الإصلاح مليح بين الناس، الإصلاح مليح. كمان التحكيم انت مظبوط إذا في حالات. أنا بسأل سؤال اليوم، إذا بدنا نتخرف على الحركة اللي صارت على خرافين، الحركة اللي صارت في الأردن مثلا احترق 200 سيارة، لو احترق 100 كمان أحسن، ولا يعني بكل الناس أحسن. فاحترق 200 مظبوط،
0: نعم.
2: لجنة الإصلاح ممكن تساعد، بدنا نكون 50% 80%
0: 90% أنا فيها فعالية. طيب أول إشي ما حدا بيلغي دور لجان الإصلاح، نعم بنقول بالعكس.
2: لا مرة أنا فاهم عليك. لا بس أنا بحكي إنه يعني دورها مليح يعني
0: يا عمي. طيب ما هو بالضبط هذا اللي بنحكيه.
2: هذا اللي نوصل للناس.
0: طيب
2: الشغل الثاني إحنا بنقول الشغل الثاني وبنرجع نعيدها. أنا بقول إنه ترجع كل شيء كل بيته في التربية، يعني حتى المشاكل اللي بتصير وحتى ندخل لجنة الإصلاح وعنا ندخل كل شيء، يرجع إلى البرنامج من الأول. بتلاقي إنه لازم البني آدم الشاب والعيلة والحمولة معنا اليوم هاي بعدها سيدة جيري بالك إنه إنها هاي بعدها البرنامج معنا معنا بطلت حتى أولادنا اليوم بطل يحترمه يعني بتفوت على عرس زلمة كبير سيد يبقى شاب قاعد. هاي معي أنا عزماني فهمت كيف؟ ما كانتش هاي، كنت بس أشوف ختيار أو أشوف زلمة كبير أقوم وقعده.
0: بالضبط، هاي إشارات لتدهور أخلاقي، يعني إنه اللي بيحترمش الكبير بيقاطع إلى آخره، ملوش كبير.
2: بالضبط، ماله تدبير.
0: بالضبط، يعني هي مزبوط إنه القضية مش قضية إنه واحد قام لحدا بالعرس، إنما قضية إنها هاي دلالات
2: صح. بالضبط، دلالات على الاحترام. انت يعني السهارة ايش بنرجع له؟ مقبول اخ مقبول، بنرجع للاشياء ايش؟ انه مثلا اقول لك في عاده عندنا مثلا احنا كقريب المشهد مثلا وحوالينا وانا بشوفها بالمصري مثلا مرات بسقيها قاعده افقدها صراحه او بالم...

0: بالنسبة لكل أسامي بلاد مثلاً، أنا بحكي على المشهد مثلاً. عندنا في المشهد استبتيجي بتقعد مثلاً على طاولة الأكل، صاحب الأرز مكلف بيجي بقعدوا ثلاثة، جات الرز عليه أكل كذا، بيجي واحد من بريت البلد كان بمسك هيك وبلش يوكل. ففي عنا عادي إنه البني آدم لازم يحترم، تتمشى الطاولة بقعد.
1: يعني أنت بتحكي على قضية الأخلاقيات والاحترام والأدب والتهذيب.
0: أنت معه تصل إلى لم تصل إلى صلح.
1: هاي كلها دلالات على انه في عنا تدني معين، وعلى انه بطل حدث بطلت هاي الامور تنفع. طيب صحيح، الاحترام والتربيه بطلت تنفع.
0: الاحترام اهم شيء، احترم الناس.
1: طيب
0: احترم الناس، رب اولادك، انه كل بني ادم بحكي رب اولادك يكون عنده احترام للغير عشان انت تقدر تعيش بمجتمع مش بحاجه لصلحات.
1: اسمع، انا بدي اضيف لك شيء كمان، التربيه للحق ابن عمك له حق عليك، ما تكونش تاكل حقه وتفكر حالك اشطر منه. جارك ما تاخدش منه متر الارض وتعربد عليه. اللي بني ادم اللي اشترى منك شغله وطلعت عاطله يعترف بالذنب. كل هاي اخلاق، هاي قضيه الحق، هذا تبعت الخير والشر لازم ترجع، مش بس قضيه ربي ابنك، كمان انك انت مش احسن من غيرك، هاي لازم نفهمها. رياض، يجب ان ننتقل، عندنا فاصل اعلاني.
0: يلا تفضل
1: استاذ. يعني يجب ان ننتقل لانه عندنا فاصل اعلاني. بدي اشكرك كل
0: الله يرضى عليك وخليك، شكرا انت لواد الشمس على البرامج الحلوه.
1: تسلم.
0: ما مقبوله شوي علينا
1: انت، بس شوي شوي. انا معك، بس ما ينفعش نضيع وقتنا على امور حكيناها 100 مره. يلا سلامات رياض، يعطيك العافيه. سلامات. اذا فاصل اعلاني مستمعينا ومستمعاتنا.
2: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جودي، خدمه واسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصره الصفافري. طه عربي واولاده، ثقه كبيره واسم بتقدر تعتمد عليه.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
6: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكشف الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414.
5: أوكي زبطة تمام.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70. رخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخي فات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
1: رجع رجعنا لكم استمعنا مستمعاتنا 0460-1001 اللي حكيته من أول البرنامج كموضوع عشان بس هيك يصير تواصل معنا. حكيت إنه الإجرام عم بصير معنا بترندات. في مرة كانت قضية السوق السوداء وتبييض الأموال، ومن بعدها أجت حرب العصابات، ومن بعدها أجتنا قضايا الخاوة، وإسا إحنا موجودين بترند تبع يعني محاولة قتل أو اعتداء على الرؤساء سلطات محلية وبلدية وغيره. وإنه يمكن التوقع إنه بالحالة اللي إحنا موجودين فيها بنغفير ولا مش بنغفير، إحنا رايحين على إجرام مجتمعي ممكن يكون داخل المجتمع، داخل الأهل يكون في إجرام بيناتهن بسبب قانون الغاب، بسبب عدم وجود عدالة وبوليس وإمكانية لحل المشاكل، وممكن نلاقي إجرام مجتمعي أكثر من إجرام العصابات. وبالتالي هذا الإشي بيرجع مسؤولية لجان الإصلاح، مش لجان الإصلاح، الإصلاح مش مهم إذا لجان ولا مش لجان، الإصلاح الحقيقي. وبسألنا يعني هل يجب أن نعي أي ترند أو أي موجة إحنا عايشينها اليوم عشان نعرف نتعامل معها. فإذا منبلش باتصالاتكم اللي معنا، بناخذ هذا الاتصال اللي كان من قبل الفاصلة. ألو، مين معنا؟
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
9: كيف حالك مقبولة؟ مستمع من المنطقة المثلث.
1: أهلين فيك مستمعنا، تفضل.
9: أخت مقبولة، العنف المجتمعي موجود في كل المجتمعات في العالم. إحنا منعاني من عنف إجرام عائلي. إذا نأخذ النسبة، الإجرام المنظم هو الطاغي على مجتمعنا، مش عنف مجتمعي. العنف المجتمعي كانت لجان الإصلاح فعلا تشتغل بقوة وتثبت جدادلها وتثبت.
1: إذا اليوم أنا بدي أسألك، إذا اليوم بتزيد عنا حالات إنه واحد مثلاً يروح يقتل ابن عمه،
9: أنا تكلمت
1: الواحد واحد يقتل واحدة كان خطبها، أو يقتل أخوها، أو يقتل واحد بالحارة، هذا اللي اسمه إجرام مجتمعي اللي أنا عم بحكي عنه.
9: موجود.
1: لا اسمع، أنا بقول لك إحنا مشكلتنا دايماً بنتطلع على الموجة بعد ما تخلص.
9: لا ما اسمع في مجال أنا.
1: وإذا أنت بتحكي، إذا أنت استنى بس أعطيك
9: من عائلة لجنة إصلاح، من عائلة لجنة إصلاح.
1: وشو هي يعني وظيفة عائلية يعني؟
9: لا مش عائلية، بس جدي لحفيدي لي مش العائلية.
1: ميراث.
9: بقت عندنا عائلية اللي هي لجنة إصلاح موجودة فعلاً. أنا مش ما هذا، بس اليوم مجتمعنا بيعاني من الإجرام المنظم، والإجرام المنظم اليوم الصلحة، لجنة الصلحة الموجودة، شيخ فلان والصحب فلان هم رأس الإجرام المنظم، لو يصلحوا عائلتهم في هاي عائلة الإجرام لصلح المجتمع عندنا.
1: كيف يعني؟
9: لجنة الصلح، في عندنا لجنة الصلح من عائلة الإجرام، رئيس لجنة الصلح من عائلة
1: سنة سنة سنة سنة لجنة الصلح من عائلة الإجرام، يعني كيف يعني إجرام وصلح؟ يعني إجرام الصلح على الإجرام.
9: انظري أول شيء اطلع على أني لجنة الإصلاح مين برئيسها وعائلته، وهو موجود في عائلته، هو متورط في هو عائلته
1: يعني لا ممنوع طبعا، ممنوع نحكي هيك لأنه في كثير رجالات ونساء بالإصلاح اللي هني مش هيك، بس قلنا كمان انه في نموذج
9: لجنة الاصلاح المشهورة في وطننا العربي،
1: هذول بسموه بالعبري مش عارف شو بالعربي بورير، مش في تتذكروا مرة اللي كانت انه عالم الاجرام، انه عالم الاجرام بروحش على محكمة، بروح على الحكى على القاضي تبعه، عامل قاضي لنفسه،
9: قاضي لهم، ما هي كل كتصدنا وقاضي لنفسه، كل قصتنا في مجتمعنا في المثلث الإجرام عائلة منظمة، عائلة إجرام منظمة، هذا الموجود واللي ولجنة الصلح البرير اللي بتقول عنه أنا بعرفهم بالأسامي واحد، وأجا مرة عنا على بلد إله خاطر كلهم بدينا 100,000 شيكل كمان الصلحة، والموجودين
1: بأخذ خاوة على الصلحة يعني
9: جزء حتى أنت، بس هذا الواقع.
1: لا يعني مضحك مبكي،
9: هذا الواقع. لجنة الإصلاح الموجود اليوم وأنا بحسب
1: مش لجنة بعض الإصلاح بعض
9: يا عمي والله ما هم هذول الموجودين اليوم، هم القويين، هم اللي
1: طيب بيطلعوا. أنا بحكي عن شيء آخر، لأنه أنت اللي بتحكيه صحيح، وفي أنماط وشفنا أمور ما نقدرش ننكرها، وعشان ما نظلم أي حدا، بس أنا اللي عم بحكيه هيك إنه في علينا جاي موجة عمالة تكبر، واللي هي حل المشاكل الداخلية مش بين عصابات، بسلاح، بين أولاد عم، بين جيران، بين أولاد الحارة، أولاد العم عمي، أولاد الإخوال،

0: الخطيبي المرة السابقة الطليق الطليقة
1: مش جديد
0: ولكن ممكن هنا يتطور نمط. وإحنا مشكلتنا إنه دائما تمرق الموجي وساعتها بعد ما تخلص تنو نفهمها يعني وين تفهمنا السوق السوداء بعد ما خلصت.
1: أنا بفكر السوق السوداء بعد ما صرت اختيار.
0: طيب يعني بعدها موجودة بس لما كانت بعزها ما كناش قادرين نستوعبها. فأنا بقول إنه رجع في حاجة كبيرة للدور الفعال والحقيقي مش بشكل اللي أنت بتحكيه هذول البورير. الإصلاح المجتمعي لما يعرفوا عن شابين طخوا على بعض وقبل ما يصير خسائر بالأرواح راحوا مسكوهن وقدوا لوقف شلال الدم. هاي واحدة. اثنين جيران وصلت بناتهن التهديدات لأنه أنا بعمل هيك وبعمل هيك. ناس جديين راحوا دخلوا بناتهن بكل قوتهن وخلوهن عن جد يتصافوا قبل ما يصير دم. هذا بدنا إياه. اللي أهل امرأة طلقت وجوزها اللي سابق أجوا ناس برضو ما خلوش الموضوع يصل لدم. هذا اللي أنا بقصده اليوم.
1: موجود هذول موجودين والله موجودين هذول
0: كافيين كافي وانت مبسوط وكله تمام يعني معنا ما نحكيش بالراديو.
1: انا ما قلتش كافي. لا انا ما قلت
0: طيب وين الخلاف
1: ما كل اجماع. مشكلتنا هسه يعني احنا نحل المشكله الموجوده هسه عندنا. المشكله من المنظمه هاي اللي عندنا.
0: مشكله الجريمه المنظمه هاي الدوله ولا وما حداش يقنعني.
1: هاي الدوله ما احنا عارفين. طب شو نسوي يعني
0: ما احنا يا اخي عمالين نقسم الموضوع عشان نقدر نستوعبه وما حدا يفكر انه احنا بنقدر نعالج الجريمة المنظمة ولا قضية الخاوة ولا قضية هذول الناس اللي معهن مليارات واللي معهن اسلحة مدججة. احنا مواطنين. احنا ناس عزل.
1: هذا السرطان الموجود عندنا شو نسوي.
0: لا هذا لا يعفي الدولي. لا يعفي الدولي
1: ولكن شنو بعفي الدولي. الدولة معنية يا اخت مكبولة. الدولة معنية يعني 100 مرة طلعنا على البرنامج
0: عشان هيك عم بنحاول بالبرنامج انه احنا نفحص حوارنا نفحص نفسنا نشوف نلمس نبض مجتمعنا وما نضلناش نعيد نفس الحكي كل واحد يضب ابنه ومش كل واحد يضب ابنه. عشان هيك انا بجيب افكار لكي نحاول ان نستقرئ ايضا شوي من المستقبل مش نضلنا نستقرئ الماضي. طيب بكل
1: هو الله محمد ابني جاب سيارة شو بدي فلان ابني جاب BMW ابني بنا وبالآخر بخرج ابنه من المسترد. ما هي مشكلتها.
0: طيب بدي أشكرك كل الشكر مستمعنا الكريم لأنه سننتقل لمستمعين آخرين. شكرا لإلك. اتصال آخر معنا. هلو.
2: حطمت الرقم القياسي بالانتظار. أنا
0: متأسفة. تفضل.
2: ساعة واربعين دقيقة
0: شو ساعة البرنامج ما بلش
2: قبل ما يبلش وأنا ماسك.
0: يا ساتر يا تفضل. أول شيء مين معانا إذا تحب تقول وتفضل.
2: طبعا أشرف من نتسرد عليك.
0: أشرف أهلين يا أشرف. يا هلا فيك.
2: ميت وردي. أنا دحكي بالمختصر المفيد بس كلام هو شوي عميق. اللي ما بيصلح دينه والأخلاق ولا إنسانيته والله لو تيجي يا ست مقبول 100,000 جاهد صلح ما بتصلحه. إلا هاي واحد. تنين في ظل غياب القانون وضعف السلطة التنفيذية وكل واحد ما أخذ زي ما قولها بالعبران التخوك لا يدايم نقدرش نردع حدا. أصلا الإشي الأهم بالنسبة لي أصلا العنف. أنت بتقولي إنه فات ديفوت على بيوتنا. أصلا هو العنف طلع من بيوتنا.
0: ما قلتش إنه ديفوت. قلت إنه في أنماط لازم نوعالها إنها عمالة تكبر زي الوحش. ولازم مرات تتعرف على الوحش وهو بعده وسط أو هو بعده صغير علشان تحط إيدك على حلول معينة. لو إنه إحنا مثلا كنا واعيين لقصة السوق السوداء وهي عم تتطور وقعدنا نحكي نحكي نحكي نحكي كان ممكن نكون أنقذنا. بلاش 10 قول 10 20 30. هذا هو. مش عم بقول إنه إحنا أبطال بس عم بقول إحنا كل مرة بنوعى على القصة بعد ما بيخلص متأخرين. الفيلم نفهم القصة بعد ما بيخلص الفيلم كله.
2: صح. بس إحنا المجتمع العربي في إسرائيل أكبر همنا أنه نجمع مصاري. إحنا يعني عايشين بجو مثل المحيط. يعني أنت عايش بس عشان ترضي تحاول تلاحق سرعة الزمن تنافس الناس ماخذ الناس منافسة إليك.

0: اليوم انت بتقدرش تتأقلم او تعيش بالقناعة وبالبساطة، انت بدك زي ما بقولوها بدك تنطلق، بدك تتطور، بدك انك بتسافر وراكب سيارة وانك ولادك مدارس اهلية. احنا بدنا نصارع، بدنا نصارع بعض.
1: ما هو يا اشرف اقول لك شغلة، انه يمكن كلام هذا كمان الكلام قديم، لانه هاي قضية البساطة بطلت تزبط. شو يعني بساطة؟ لما انت بدك اقول لك شو، اترك البساطة واترك الجخة لعلى جانب. لما انت بحاجة لبيتك يكون عندك تدفع ارنونة ومي وكهرباء والبدكيات وكل هاي الامور، بدك تدفع انترنت، بدك تدفع اقساط، بدك تدفع تعليم، بدك تدفع اواعي، بدك تدفع عن جد بالاخر الحياة لها متطلبات، من غير ما تكون انت عينك فارغة، من غير ما تكون عينك فارغة وبدك جخة وامور اللي مش الحياة غالية.
0: اسرائيل جدا يعني
1: اسرائيل بلد غالي،
0: المصروف عالي،
1: اسرائيل بلد غالي جدا جدا جدا طبعاً. هاي ليكن معلوما، اغلى من اغلب دول العالم
0: يا ستي. ماشي، بس لما انت كل شيء غالي، بس انت معك مقدور، انت معك تقدر تشتري. كل الناس اليوم راكب السيارات الجديده والتسهيلات، الفيزا والتخطيطات والميمون والبنك ماشير. كان زمان الواحد يروح يجيب كفيلته ياخذ مشكنته، اليوم انت جيب 3 فلوشات بتاخذ مشكنته. انت
1: لا لا، مش مشكنته، مشكنته للسكن، تحكي عن قروض واللي هيك اشبه ما تكون القروض اللي تحكي عنها اشبه ما تكون بالسوق السوق الاسود او السوق الرمادي.
0: استنى شوي،
1: هاي اللي بيقولوا لك خذ قرض بس جيب لي 3 فلوشات، هدول اقرب ما يكون لسوق رمادي. هذا سوق افور، مش عارفه شو بالعربي شو اسمه، يعني في سوق اسود وفي سوق رمادي.
0: قانوني لكن عاطل ماشي. حتى تسهيلات البنك، حتى المحلات السيارات اللي هي مؤشرت، حتى سياره حكوميه، حتى قروض من البنك نفسه مؤشر، كل سهولة اليوم بتجيب معاش تلوش. وهذا هو، انت بتاخذ القسط على مهلك، انت بتعيش بصراع، انت بتعيش بمنافسه بينك وبين نفسك وبين المجتمع. لهيك
1: انا بدي اقول لك، يعني
0: لأن
1: انا
0: بكفي والغلاء الغلاء احنا صح، احنا عندنا دول غالي جدا، بس عندنا المعاشات عالية جدا كمان. بس
1: عالية وين؟ عالية لمين؟ عالية عالية للي بيشتغل بمحلات مرتبة، ويمكن تكون عند اليهود اكتر، اللي بيشتغل اللي بتشوفهم عم بيشتغلوا بقلب البلد وعمال بقلب المجالس محلية او كذا، اوضاعهم جدا جدا سيئة. بس اللي انا بقولك اياته يعني مزبوط، مش لازم نتطلب امور لا نستطيع يعني تمويلها، بس لازم نفهم انه كمان في سيستم فوقنا عم بيعمل هاي الحياة صعبة. انت اليوم حتى بتقدرش تمشي على اجريك، لانه لا في شارع ولا في امان، ولا حتى اذا انت بدك تروح على مستشفى اسمع، انت من الناصري وقريب عليك المستشفيات، في ناس مثلا بدها تروح على مستشفى من هون لحيفا للقدس لتل ابيب، اذا سيارتها مش منيحة بتتذل بالطريق. فإذا ما كانش معك سيارة منيحة بصير معك مشاكل، وبتدفع أثمان أعلى بكثير من قسط السيارة. لو إنها الدولة هاي عاملة استنى شوي لو الدولة هاي عاملة قطارات زي ما لازم، وعاملة مواصلات زي ما لازم، وعاملة شوارع زي ما لازم، وإحنا بقرانا عايشين زي ما لازم، كنا ساعتها بنختار القناعة وبنكون مبسوطين. ولكن في عندك إشي يعني عم اليوم حتى مش قناعة هاي، لانك انت يعني انا بدي امشي على اجري، بحب امشي على اجري بالبلد. هذيك المره مشيت حسيت كل العالم اطلعت علي، مشيت رحت جيبت شغلي اللي هيك وصلتني بالبريد، رحت على اجري، فكر انه كل البلد اطلعت علي، مالها ليش ماشي يعني هيك. الامور مش هي لوكسوس احنا بندور عليه، في كمان
0: في شيء بيسموه يا ست مقبوله كوه عليون، اللي هو بيجبرك انك تنخرط مع هذا المجتمع. اليوم في بيت في الدولة في يوش مزقان، تقدر انت تعيش بدون مزقان، مع انه الشمس هي شمس اليوم، وقبل 20 سنه
1: لا.
0: قبل 10000 مليون سنه كانت نفس الشمس ونفسها.
1: لا لا ايش لا لا لا لا اقول لك ايش، بتقدرش تعيش بلا مزقان، والمزقان إيش رخيص مش هالقد إيش غالي، وكمان تكلفته الكهرباء رخيصه. اللي عنده مزقان هذا مش واحد مبعزق، هذا واحد عادي.
0: لحظه، انه دفرجيكي في برمجي عم بتمشيك على الطريق اللي انت لازم تمشي عليه.
1: انت عمال تستكثر شغلات بسيطه على الناس. اسمعني،
0: مش هذا القصد، مش انا قصدي انه في اشياء بالحياه محيه تطخى انك تفوت فيها وتزيد على مصروفك.
1: اسمعني مجبور. اسمعني اقول لك شغلي، اشرف ما تكمل اقول لك ليش.
0: أوكي.
1: انت عم أوكي. تظلم ناس كثيره عم بتفكرها انها عم بتبعزق. لما انا عندي طالب بالمدرسه بده يدرس للبقروت، وبقدر اجيب له ب 1500 شيكل مزقان عشان يقعد زي الناس الطبيعيين يدرس على راحته ويحقق نفسه، ليش اقعد اخليه عايف حاله؟ وليش عشان اوفر؟ لا، هون انا ما وفرتش، هون انا تيست متأسفة، هاي مشكلة.

0: كلمة صح. مرات انت كمان تفكيرك لازم انت يعني شوي فيش اشي اسمه قناعة. انا بقول لك انه زمان الاجواء كانت ابرد والطقس كان احلى لما احنا كان الزيتون حوالينا والهواء يفوت على بيوتنا ومش مخنوقين بخمس طوابق عند الجيران ومش مخنوقين بالشوارع اللي فيها 15,000 سيارة. زمان كانت سيارة واحدة تمرق من حدنا. اللي كان يقعد قدام بيته كان ينشرح قلبه، اليوم لا. فأنت عم تحكي عن أمور غلط، مش هاي الأمور اللي ممكن نحكي عنها هي سفر خارج البلاد لرحلات غالية جدا من غير ما يكون معك حقها، إنك أنت بدل ما تشتري سيارة جيدة معقولة رحت اشتريت سيارة فوق المستوى، انك انت بدال يعني هذا اللي انت يعني طيب. انت اما انه بني ادم بسيط يشتري مسجان لبيته هذا
1: لا انت ما فهمتيش قصدي. انا القصد اليوم احنا معاشنا محدود بين 7-10,000 ل11,000 شيكل. انت اليوم انخرطت بالمجتمع، المجتمع دزك لمكان انت مجبور تمشي فيه. كمان فترة بتصير السيارات الجير او الاوتومات مش موجودة كلها كهرباء، انت بتنجبر تركب سيارة حق 300-400,000 شيكل. كل الناس بتسافر، انت بتنجبر تسافر. طيب. اللي بيعملوا توديع عزوبية اليوم المتطلبات الحياة بتجبرك تفوت على الخط، بس الناس بتحكي عليك ما عملش عمل ما عملش اقل من فلان اقل من علان انفضح مقصر. انت بتنجبر تمشي مع الموجة، بدك تركب الموجة
0: أشرف. أشرف أنا يعني أنا بدي أعطي بس هيك مجال لآخر اتصال. ناقشناك كثير
1: بس نسيت أحكي شغلة مهمة
0: يا عمي. كل مهمة. مرة بتنزل أنت بتنسى إيش أنت. يلا تفضل.
1: أنا بدك لازم تعطيني برنامج كامل.
0: لا
1: لا لا لا كامل.
0: يلا
1: مقبولة لآخر جملة. العنف طلع من بيوتنا، فات طلع على الشارع، فات على البيوت مظلومة. أفغانستان عدد سكانها 50 مليون إنسان كلهم مسلحين وتخش على بعض. اللي ما بيردعه دينه ولا أخلاقه ولا صلاته ولا إنسانيته ولا حدا بيقدر يردعه. شكرا إليك. والوضع من سيء لأسوأ ورح يكون لألعن ومتأكد على
0: سلامات.
1: الكلام
0: سلامات. شكرا إليك. شكرا لك. سلامات. آخر اتصال معنا. ألو.
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا مستمعنا الكريم تفضل.
2: أول شيء بحب معك مجتمع من الشمال، بحب أشكرك على البرنامج وعلى المواضيع اللي بتطرحيها اللي بتخص مجتمعنا.
0: شكرا لك. بس أنا هيك بدي أعتذر، ما كنتش أعرف إنه في اتصالات بالانتظار ففكرت إنه أنا بقدر أطول فمع أشرف، بس ما كنتش عارف. بس تفضل تفضل. وبدي أعطيك كامل الكلام، مش راح أعطيك نقاش عشان تقدر تقول كلامك. تفضل.
2: طبعا أنا بالنسبة للشاب اللي حكى بعرفش إذا الأخير أو اللي قبله، يعني أنا كنت بالسيارة بالصدفة وتحمست أتصل تلفون بستغرب إنه في مواطن بالوسط العربي بحكي إنه الوضع واو والوضع وردي. الوضع جدا جدا صعب، هذا مش عارف حاله شو بحكي. واستغربت لما حكى إنه المعاشات عالية اليوم. الوسط العربي بالذات الوسط العربي بالذات بمر بأزمات اقتصادية جدا جدا صعبة، والغلاء الفاحش الموجود اليوم زي ما حكيتي، واحد بيروح على مستشفى بيتكلف بين 400-500 شيكل بس يصل ويشوف السيارة.
0: قليل يعني، هاي بس بنزين يمكن تكون
2: احنا لازم نكون اكتر واقعيين مع انفسنا. الوضع الاقتصادي جدا صعب، اولادنا بده يروحوا على حكيم. بالنسبة للناس اللي بحكي على القروض، القروض اللي بده يروح يأخذها، القروض هي كانت بتعمل وضع نفسي جدا صعب بين العائلات، والأشياء بتسبب لمشاكل وبتسبب لنسبة طلاق عالية. إذا بدنا نخوض لكل المواضيع فكله بيكون مربوط بكله. يعني الوضع جدا مش سهل، معاشاتي مش عالية، المعاشات يادو بتكفي يادو. باليوم بن آدم بده يعلم ابنه أو بنته بالجامعة، إذا هو بيشتغل سخير عادي هو لا يستطيع أن يقدر يعلم حدا. في نسبة أو شريحة بالمجتمع مزبوط بتحاسب معاشات عالية، ولكن إذا نتطلع على النسبة الكبرى الوضع هو جدا صعب.
0: بعدين يعني أنا بدي أقول لك، يعني يمكن أنا يمكن أقول رأيي هذا ويسمعوني الناس، إنه دورات للأولاد هذا مش رفاهيات، هذا بالعكس حق. إنه البني آدم يكون عنده مسجان بالبيت مع الاحتباس الحراري والوضع البنى اللي إحنا موجودين فيه الخانق، هذا مش رفاهيات، هذا كمان حق. إنه يكون في سيارة معقولة منيحة بالبيت، وهذا كمان مش برضو، هذا مش تبزبز. لبس محترم للأولاد وللعيلة، هذا كمان مش رفاهيات. رحلات ترفيهية بسيطة، ما قلناش خارج البلاد، اللي ناس هيك يشموا هواء الهواء نظيف مع أولادهن بمحل نظيف طبيعي، هذا كمان مش رفاهيات. صحة، رياضة، أمور من هالنوع، هاي مش رفاهيات. بس طبعا يعني الكل بيقدر يعني يعمل هيك زي بيقولوا ميزانيته بطريقة اللي تلائمه. ما حدا بيقول إنه هاي رفاهيات. يعني أنا عشان هيك بختلف مع اللي قاله أشرف.
2: أنا بواصف باللي بتحكي الأمور الوسط. إذا نيجي نطلع على عين متوسط.

0: خطة بده يدخل ابنه حوق او اثنين او بنته، او اذا بده يروح رحلة ترفيهية بسيطة زي ما بتحكي، او يركب سيارة محترمة ويكون محافظ على تأمينها وتستها اللي برضه مش رخيص، مجبور يشتغل، مستوى المعيشة هو جدا عالي والغلا فاحش، فمعاش عادي بسيط تخيل انه صعب انه يكون يقدر يقوم بهاي المسؤوليات. نعم. كمان شغلة تنسيش موسم الاعراس اللي احنا فايتين عليه. طبعا انا اتصلت تلفون لجملتين صغار بس يلا. الموضوع جدا كبير.
1: معنا بس دقيقة.
0: موسم الاعراس وموسم المناسبات، ممكن الناس في عندها اكتر من اللازم مراعاة، زيد على ذلك
1: اوضاع رياء رياء
0: طبعا اوضاع المجالس طيب. المحلية الصعبة اللي مش قاعدة بتنطي خدمات، فبنجبر المواطن العربي يلجأ لمدن تانية اللي هي مرتبة اكتر منشان يسافر ويدخل ابنه لحوق اللي ممكن يلاقيه ابسط الامور ببلده.
1: نعم. لان
0: مراكز جماهيرية اللي قاعدة بتشتغل،
1: مع انه انا دعو لك في محلات في محلات بأنه عن دورات. نعم. تقريبا شبه ببلاش ولا واحد بيجي. كمان احنا عندنا مشكلة انه لا نقدر. بدي اشكرك كل الشكر مستمعنا الكريم. بوعدكم كمان لك. موضوع الاعراس والتخريج وهي الامور نرجع نحكي عنها لانه اكيد موضوع مهم. شكرا لك مستمعنا الكريم. مستمعينا سننهي برنامجنا طبعا بهاي الأمور. يعني أنا بوعدكم قضية التكاليف، موسم الأعراس، التخريج، كل هاي الأشياء، اللي قضية أنه إحنا نفوت دورات ببلادنا، يعني أنه نرجع نبقى نحكي عنها. ولكن زي ما قلت، طالما أنه في دايما نوع ترند معين أو موجي تميز الجريمة والعنف، منيح نفهمها بوقتها علشان نقدر نعطيها نوع من العلاج الملائم بوقته. شكرا لكم، نلتقيكم الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17.6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم تنفيذ غارة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن الهجوم جاء بعد إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم. أفيد بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير صادق على الغارة في الضاحية الجنوبية خلال تواجده داخل قطاع غزة، وفقا لمصادر إسرائيلية فإن طائرتين حربيتين أطلقتا 10 صواريخ على المواقع المستهدفة. بدورها أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى خاليا من السكان في منطقة تحوطة الغدير بالضاحية الجنوبية. وفي السياق ذاتها أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بناء على معلومات استخبارية ما وصل

0: بهدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت. كما أكد المصدر أن الجيش أبلغ سكان شمال إسرائيل مسبقا بالغارات على الضاحية الجنوبية وطلب منهم الاستعداد لاحتمال تعرض المنطقة لقصف من حزب الله خلال الساعات المقبلة. إلى تطورات في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، مؤكدا أنه لن يتم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو تخفيف العقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق محتمل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب في حال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، وأوضح أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن تواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية مع الإبقاء على الضغط حتى يتم ضمان الوصول للآمن إلى المواد النووية، مؤكدا أن الجانبين قريبان جدا من اتفاق. إيرانيا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات لشبكة CNN أن العقبة الرئيسية في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تتمثل في مواصفه بالمواقف الأمريكية المتناقضة، واتهم واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة سفن إيرانية، محذرا من أن بلاده سترد على أي هجمات تتعرض لها. وأضاف أن الأوضاع في المنطقة متقلبة وخطيرة جدا بسبب ما اعتبره نهجا أمريكيا متهورا تجاه المنطقة ووقف إطلاق النار، مطالبا الولايات المتحدة بوقف العقوبات المفروضة على إيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإتاحتها للشعب الإيراني. في أخبارنا المحلية، أصيب عامل في 84 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه من مكان مرتفع أثناء عمله في موقع بناء في هرتسلية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي وقت سابق من اليوم، لقي عامل في العشرينيات من عمره مصرعه جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا، وكان العامل قد نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة ويعاني من إصابات في أنحاء جسده وفي الرأس، وتم إقرار وفاته لاحقا. ألقت الشرطة بعد ظهر اليوم القبض على مشتبه به آخر متورط في عملية إطلاق النار التي وقعت في 4 مناطق يهودية في منطقة كوخافيائير جنوب مدينة الطيبة، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما من سكان مدينة الطيبة. وأشارت الشرطة لأنه تم تحديد مكان المشتبه به بعد أن تلقت معلومات تفيد بأن رجلا اعترف بتورطه في الهجوم وطلب المساعدة في الاختباء. وأثناء عملية القبض حاول المشتبه به مهاجمة فريق المباحث بزجاجة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة عن قتل أحد منفذي العملية وهو عمر ياسين من سكان مدينة الطيبة، وأسفرت عملية إطلاق النار عن مقتل رجل في 35 من عمره وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على المواصي غرب خان يونس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عودة لقصف ضاحية بيروت الجنوبية في الساعات الأخيرة رغم التفاهمات التي أعلن عنها وبعد الاتصال الهاتفي والتوبيخ الذي تم من الرئيس الأمريكي لرئيس الحكومة الإسرائيلية. نتنياهو يقول هذا الرد يأتي بعد أن قام حزب الله بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه الشمال. في المنطقة الوسطى عملية إطلاق النار في محيط مدينة الطيب منفذ العملية من سكان المدينة وموجة تحريض في الساعات الأخيرة. أيضا تصعيد في قطاع غزة إطلاق الصواريخ ومسيرات وعدد من الضحايا في القطاع في الساعات الأخيرة. سنكون هناك في حال نجحنا في التواصل بالإضافة إلى محاور أخرى كنا قد تابعناها اليوم بما في ذلك المشهد اللبناني والمحلي أيضا في قضايا الأرض والمسكن. ونحن نبدأ من الطيب الزميلة سميرة حجيها. سلامات سميرة تحياتي.
1: أهلا ومرحبا بك جاكي. نعم أجواء شاحنة ربما نقول أو توترا مشحونا واستنفار بنفس الوقت الداشة إثر الحادث الذي وقع ظهر اليوم في مدخل سوريا إسحاق المجاورة لمدينة الطيبة وكذلك كوخاب يعير. أيضا بحسب الشرطة عملية إطلاق نار عدائية نفذها الشاب عمر ياسين من مدينة الطيبة في العشرينات من عمره وبحسب الشرطة أيضا كان برفقته آخر تم اعتقاله وتحييد المنفذ واعتقال الآخر بعد أن وصلت معلومات أنه طلب الاختباء في أحد أو طلب من أحد سكان الطيبة الاختباء في منزل ما أو في مكان ما ووصلت إليه الشرطة وحين وصلت إليه الشرطة حاول الاعتداء على أفراد الشرطة في قطعة زجاجية فيما أسفر الحادث حتى هذه اللحظات وفق ما أفادتنا الشرطة أن العملية حتى هذه الآن أسفرت عن قتيل وسبعة آخرين بإصابات من بينها.
0: نعم كم عدد المعتقلين سميرة؟ كما فهمنا هنالك المنفذ الذي تم إطلاق النار عليه تم اعتقال آخر وشاهدنا صور لمداهمة المنزل العائلة في الطيبة. هل هذا أيضا أدى إلى اعتقالات؟
1: نعم اعتقال والد المنفذ وكذلك أيضا اعتقال آخر كما ذكرت الذي أعلنت عنه الشرطة حول الاختباء ولا زالت أيضا حتى هذه اللحظات تفتيشات وحواجز متنقلة للشرطة بحثا عن مشتبهين آخرين. بحسب الشرطة ترجح أن العملية أن هنالك كان أربعة مشتبهين ولكن حتى هذه اللحظات لم تعلن إلا عن اعتقال واحد ولكن هنالك أيضا إصابات خطيرة ربما تكون أيضا من موظفين ما أردت قوله أن حالة الاستنفار كانت أيضا في تزامنا مع خروج الطلاب من المدارس لعدم وصول أيضا السفريات التي الحافلات التي تقل الطلاب من وإلى المدارس. تم إغلاق المدينة بالكامل وتطويق أيضا مداخل المدينة. هنالك
0: هل الحواجز ما زالت حتى الآن موجودة في الطيبة وفي محيطها؟ بمعنى هل هنالك أماكن مغلقة الآن أم تم رفع الحواجز ويمكن أن نقول نسبيا الحياة تعود إلى طبيعتها؟
1: نسبيا ولكن لا زالت هنالك تفتيشات وخاصة السيارات التي تدخل إلى مدينة الطيبة. هنالك أيضا حاجز من مدينة قلنسوة وربما أيضا نفيد إضافة إلى ذلك أن والدة المنفذ من مدينة قلنسوة وهنالك أيضا من المتوقع بحسب الناطق بلسان الشرطة قبل لحظات أفادني أن هنالك اعتقالات وربما ستكون أيضا في الساعات القريبة الصورة أوضح. هنالك غموض أيضا لم يعرف من المصابين. هنالك عربا من المنطقة يعملون في الحراسة بالتناوب في حاجز في مدخل كوخاب يعير وأيضا في الأمن في مدخل توريت.
0: بما معنى أنه قد يكون هنالك عدد من الإصابين المصابين المواطنين العرب اللي يعملون في هذه المنطقة كما فهمنا
1: في محطة الوقود أيضا مدخل كوخاب يعير.
0: والشاب كما فهمنا لا خلفية يعني قومية أو مخالفات أمنية سابقة ولكن يقولون لديه بعض المخالفات الجنائية هذا ما فهمنا من مصادر في الشرطة.
1: نعم هذا ما أفادت به الشرطة.

0: على هذه العملية في بداية جلسة مجلس الوزراء أو خلال جلسة مجلس الوزراء، وكذلك تحدثنا إلى النائب أحمد الطيبي ابن مدينة الطيبي، ولكن علق على الأجواء بالإضافة إلى التطورات في المسار السياسي، خاصة وأن اليوم عقدت جلسة أخرى بين ممثلي الأحزاب ولجنة الوفاق كما تسمى، ولكن لا حديث حتى الآن عن اختراق. هل هنالك خط نهاية لهذه الاتصالات والمفاوضات؟ سنتابع. بداية نستمع إلى نتنياهو، بعد ذلك النائب أحمد الطيبي.
1: نحن بالترور بكل الخزيتات بيودام شمول بكاب التفر צה"ל השבק ומשטרת ישראל מסתכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתואב, הגיע לכוכב יאיר, לצערנו הצליח לפני שחוסל לרצוח אזרח ישראל, לפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הביטחון, כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו. ברצועת עזה אנחנו חופקים, לופתים את החמאס מכל עבר. כרגע מחזיקים ב-60%, למעלה מ-60% משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70. אנחנו לא מאפשרים להם לא להתחמש וגם לא לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם. בלבנון כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים.
2: دائما كنا نقول أن طريق الجماهير العربية ليس طريق العنف والعمليات، وإنما طريق النضال السياسي والجماهيري والبرلماني. ولذلك من باب المبدأ نرفض ذلك. إلى جانب ذلك، في هناك حملة تحريض على مدينة الطيبة وأهلها يقودها مأفونان، بنغفير وسموتريتش، الداعمين للإرهاب وبقوة في الأراضي الفلسطينية، ممولي الإرهاب ضد الفلسطينيين الذين يشجعون على قتل الأبرياء، ولذلك هم آخر ناس يقدمون العظات لأهالي الطيبة. كل واحد في الطيبة حذاؤه براس بنغفير وسموتريتش، لأنه التحريض وصل الحضيض بهذا الخصوص. وخاصة أيضا نداءات أفراد من الشرطة في شوارع الطيبة إنه اللي بيطلع راسه من الشباك بوكر الرصاصة براسه. هذا سلوك همجي مافيوزي، وكأنهم احتلوا مدينة الطيبة من جديد. هذا ما كانوا ليقولوا ذلك عن أي مدينة يهودية يخرج منها شخص قتل أو ارتكب جرم.
0: وبرأيك يعني هذا الأمر كيف يمكن منعه؟ يعني هل يمكن مواجهة هكذا أجواء؟ وأنت تعمل أجواء أصلا الأرض للأسف الشديد يعني خصبة جدا لكل هذه الأجواء، ليس قبل هذه العملية وقد يكون بعد هذه العملية.
2: أعتقد أن بنغفير وجماعته وكأنهم كانوا ينتظرون مثل هذه العملية كهدية لطرحهم، لتحريضهم على الجماهير العربية بشكل عام، على أهالي الطيبة، على الأحزاب العربية، علي بشكل خاص. لا يمكن إلا أن نقول موقفنا القيمي من جهة، وموقفنا الاندفاعي وبقوة وبعنفوان ضد هذا التحريض. لسنا في موقع أن نثبت موقفنا في أننا دائما نقول أن نضالنا هو نضال سلمي بعيدا عن العنف. نحن ضحية العنف الواسع والدموي من الجريمة. وأقول ما قلته اليوم، من سمح بانتشار السلاح في المجتمع العربي وجده في البلدات اليهودية، وكما قيل في إحدى الروايات المسدس الذي يظهر في الجولة الأولى يطلق النار في الجولة الثالثة، هاي مسؤولية هذه الحكومة التي تركت المجتمع العربي لهذا السلاح.
0: نعم، السؤال برأيك بالتداعيات السياسية، يعني بنغفير في محيط الطيبة تحدث عن ضرورة شطب أحزاب وذكر التجمع بالاسم، سنحصل على تعقيبهم، ولكن واضح أنه هذا مسار لما هو معروف، يعني ونحن تحدثنا لطالما تحدثنا عن موضوع الشطب وتهديد الشطب.
2: شو خص التجمع في هذه العملية؟ أصلا هم قالوا أنهم يرفضوا هذا العمل. هذا واحد.

0: اللي متهم بالإرهاب وبن غفير، مش ولا واحد من الأحزاب العربية، وقد أدين بأنه إرهابي في حكومة إسرائيلية. هذا واحد. اثنين، أعود وأكرر، وكأنه يرقص على الدماء وما صدق زي ما بنقول على مثل هذه العملية. ولذلك هذا التحريض الكبير على أهالي طيبة. هو سموتريتش على فكرة، كمان سموتريتش أصدر تصريحات قميئة وعنصرية بهذا
1: الخطوط. طيب، أمام كل هذه التطورات، أنتم اليوم كان جلسة أخرى للأحزاب ومثلي الأحزاب، وحتى الآن كما نفهم أجواء إيجابية ولكن لا دخول في العمق وإنهاء الملف، هل ستكون مشتركة أم لا؟ ومتى سيجب أو متى سيكون الحسم أمام هذا الجو الذي وصفته أنت الآن تحديدا؟
0: يوم الخميس واليوم كانت نقاشات جادة، دخلنا في التفاصيل. بالماضي الجبهة العربية للتغيير قدمت ورقة مشتركة، التجمع قدم ورقة، واليوم الموحدة قدمت ورقتها. كل حزب يعتقد أن ورقته هي الأفضل. في عدم قبول للأحزاب للأطراف لكل ورقة من الحزب الآخر، ولذلك إحنا الأحزاب الثلاث قلنا أننا نعتقد أننا نوافق على ورقة لجنة الوفاق اللي تكون إطار مناسب لتصور تصورنا جميعا لإقامة
1: القائمة. هل دخلتم دكتور أحمد بالتفاصيل من يرأس القائمة، كيف ستكون عملية توزيع المقاعد وفق أي مفتاح؟ يعني هذه أمور تبدو كأنها تفاصيل تقنية ولكن هي جوهرية بالنسبة لكم، وبالتالي طالما لا يوجد اتفاق على هذه النقاط نحن ما زلنا يعني مكانك عد.
0: يوم الثلاثاء هناك اجتماع للرؤساء الأحزاب الأربعة مع اللجنة السباعية للرؤساء في بلدية سخنين، هذا اجتماع مهم. ثم يوم الخميس اجتماع قيل لنا من كل المشاركين في الاجتماع اليوم أنه يجب أن يكون حاسما لننهي هذا الملف السياسي حول شكل والوصف الوظيفي للقائمة المشتركة، وننتقل للمرحلة القادمة من تشكيل القائمة المشتركة وتركيبتها. أنا أقول إذا لم نتفق يوم الخميس فمعناته في هناك إضاعة وقت ومكانك عد. لا يوجد ما يبرر ذلك، لقد دخلنا في كل التفاصيل وخاصة فيما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات.
1: إذن كانت هذه تصريحات للدكتور أحمد الطيبي، يقول إذا نصل إلى حل يوم الخميس القريب فهذا مضيعة للوقت، هكذا يقول بعد جلسة أخرى كانت اليوم في ملف المشتركة بمركباتها ولجنة الوفاق، ويقول جلسة مع السباعية يوم الثلاثاء، بعد ذلك جلسة أخرى يوم الخميس. أمام هذا المشهد الذي تابعناه أيضا في مدينة الطيبي والتحريض كما وصفه دكتور أحمد الطيبي، واستمعنا إلى ما قاله قبل لحظات. الآن إلى فاصل، نعود ونتابع في هذا المحور ومحاور أخرى بعد فاصل قصير.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكما ذكرنا بدأنا من مدينة الطيبة ورد الفعل على الأجواء هناك. كنا مع رسالة زميلة سميرة حجيحي، استمعنا إلى تصريح نتنياهو وفي جلسة مجلس الوزراء، وأيضا ما قاله النائب أحمد الطيبي في محورين: الأجواء في الطيبي، وكما قال استغلال ما حصل بعد إدانته للتحريض على الطيبي والمجتمع العربي. وأيضا انتقلنا إلى محور الاتصالات والمفاوضات، ووزير الأمن القومي بن غفير كان في منطقة سوريغال وكوخاف يائير وتعلق على العملية، ولكن هكذا تحدث أيضا في سياق ردود الفعل.
2: עניין של תגבור כיתות הכוננות, אני חושב שצריכה להיות כאן, תגובה לא פרופורציונלית. אני חושב שצריך ראש הממשלה לשקול את הוצאתה של בלד מחוץ לחוק ועוד מפלגות כאלה שהן מסיתות את ערבי ישראל. יש לנו כיתות כוננות מצוינות, פתחנו 1,000 כאלה והן מוכיחות את עצמם, וגם השוטרים הגיבורים שלנו מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם, אבל זה לא מספיק. צריך כאן תגובה חסרת פרופורציות מול אותם קיני טרור, שצריך להגיד את האמת, יש גם בטייבה, צריך להוציא את בלד מחוץ לחוק ולסלק אותה מהכנסת.
3: עד השאלה האחרונה.
1: نائب السابق دكتور سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، تحياتي.
4: تحياتي أستاذ جاكي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: رد فعلك، لست بحاجة إلى سؤال.
4: سخرية القدر، سخرية القدر أخي جاكي، إنه الوزير اللي كان متهم بالإرهاب وتحاكم على الإرهاب أن يتحدث على الإرهاب وأن يذكر التجمع في سياق الحديث على الإرهاب، الحزب الوحيد الذي يحمل فكر إنساني وطني مبني على قيم العدالة والمساواة للجميع إسرائيليين وفلسطينيين، ويقدم حل مبني على هذه القيم، يتم دمغه بالإرهاب أو اتهامه بالإرهاب. ومن مثل هذه الشخصية، يعني احنا على كل حال جاكي مستعدين نروح على هاج وكل واحد يتحاسب.
1: السؤال قبل هاج، يعني سؤالي استاذ سامي، دكتور سامي، انا اسال باي دافع؟ انه كل موضوع التهديدات بالشطب واضح انه موجود، وكل مره يعني يضاف الى هذا التهديد جزئيه اخرى. الان ياتي هو، انا طبعا ليس بموضع الموافقه او الرفض، انما ياتي وزير لديه نفوذ سياسي، انت تعلم، داخل حكومه اسرائيل، وزير امن قومي مطلع على تفاصيل معينه، وقد يكون ايضا هناك بعد شعبه وانتخابي سياسي وغير مبني على شيء. سؤال التوقيت، ولماذا التجمع يذكر الآن؟ يعني هذا محاولة أفهمه، وهل تتخوفون من خطوة قادمة من لجنة الانتخابات وصولا إلى المؤسسات الأمنية؟
4: أولا أخي جاكي، أنا لا أعتقد أنه الموضوع بالصدفة أو بالغلط، واضح جدا لنتنياهو المجرم ولأعضاء ائتلافه المجرمين أنه العامل الوحيد الذي قد يمنعه من العودة مرة أخرى إلى الحكم هو رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي ورفع التمثيل العربي في الكنيسة القادمة. الأمور واضحة لهم بالأرقام، ولذلك دون شك سيكون هناك مخططات ومحاولات شطب للتجمع الوطني الديمقراطي وللأحزاب العربية الأخرى. أخي جاكي، نعم، هناك تخوف جدي حقيقي بأن يحاولوا أن يمنع عودة الأحزاب العربية مرة أخرى إلى الكنيسة، لأنه بالأرقام الواضح لديهم ولدى الجميع أن العامل الأهم في منع هذا الائتلاف الحكومي المجرم من العودة إلى الحكم هو نسبة التصويت في المجتمع العربي. الواضح أنه كان بجلسة وذكر هذا الأمر أمامه، ولذلك يعني تحدث عن يعني محاولة شطب التجمع، ولكنه قصد الجميع، يعني تحدث وقصد الجميع هذا المجرم الإرهابي. نحن في التجمع لا يوجد لدينا تخوف، طبعا لن نتفاجأ أن يقوم مثل هذا الائتلاف الحكومي المجرم من خلال لجنة الانتخابات أن يحاول أن يشطب أو يمنع التجمع أو غيره من الأحزاب العربية، ولكن الجميع يعلم من هو الإرهابي في هذه الدولة جاكي، ونحن مستعدون أيضا لنذهب يعني ويعني إلى معركة.
1: السؤال هل تأخذون هذا في حساباتكم في إطار المفاوضات غير المنتهية بما في ذلك اليوم؟
4: ومن قبل المفاوضات نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نستعد من خلال الإخوة في عدالة بشكل دائم.

0: مثل هذه الملفات، وكان لدينا نقاشات كثيرة واستعدادات ومشاورات، وعملنا بشكل عام. نحن نتشاور مع الإخوة في عدالة ومع محامين آخرين في بياناتنا وفي عملنا الإجاري. واضح في أي دولة نحن موجودون أخي جاكي، الفاشية سيطرت على كل شيء في هذه الدولة بما يشمل المحكمة العليا.
1: وزميلك قبل لحظات ما بعرف إذا تابعت، ولكن قال بشكل واضح الدكتور أحمد الطيبي أنه إذا لم تنتهي المفاوضات يوم الخميس القريب بعد جلسة ستعقد يوم الثلاثاء مع السبعية، ننتقد الخميس بعد ذلك كل شيء هو مضيعة للوقت. هل توافق على هذه المعادلة، بمعنى الخط النهائي يجب أن يكون يوم الخميس القريب، مع أنه ما في خط نهائي بالسياسة إلى يوم الانتخابات وصندوق الاقتراع، ولكن مع ذلك أسأل بناء على ما صرح به الدكتور أحمد؟
0: احنا وضعنا يعني موعد نهائي في نهاية شهر أيار، وفي حينه كانت لدينا جلسة مهمة جدا مع الإخوة في الوفاق وطلبوا انه التجمع يقوم بتمديد هذا الوقت. نحن يعني احتراما للإخوة في الوفاق كنا مستعدين للتمديد، وقلنا بشكل واضح نحن مستعدون للتمديد، ولكن لا يمكن ان تكون مفاوضات بدون موعد نهائي. لا يمكن ان يعني نستمر في عملية مفاوضات عبثية إلى كما قلت الآن إلى يوم الانتخابات أو يوم تقديم القوائم، لا، هذا أمر غير مقبول في التجمع الوطني الديمقراطي. نحن مع
1: مين؟
0: سقف مفاوضات. لم يعد هناك بعد ما قدمه التجمع الوطني الديمقراطي من حلول لكافة العقبات بما يشمل الأمور في قضية التعددية والتقنية وكل الأمور الأخرى، لم يعد هناك أي سبب لتأجيل إقامة القائمة المشتركة، لا يوجد حقيقة.
1: على كل إن هكذا تبدو الصورة، ونحن سنكون على تواصل. نشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك دكتور سامي، شكرا لك وإلى اللقاء.

0: ونحن نعود إلى ملفات أخرى إقليمية أو أيضا ما يرتبط الآن بالمشهد اللبناني، بعد الحديث في الأيام الأخيرة عن إمكانية تعزيز الهدنة في لبنان رغم أنها هدنة هشة جدا والقصف مستمر والاستهدافات، ولكن حتى ضاحية بيروت الجنوبية لم تسلم اليوم، وتم استهداف بعض المواقع في الضاحية الجنوبية من خلال، وهذا طبعا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي ذلك رسميا وكذلك مكتب رئيس الحكومة، وهذه التطورات فيها رسائل عدة، إذا كانت لحزب الله، إذا كانت للحكومة اللبنانية، إذا كانت للداخل الإسرائيلي وكذلك لترامب رغم توبيخه لرئيس الحكومة في الأسبوع الماضي. زميل أدهم حبيب الله، سلامات أدهم.
1: سلامات لك جاكي ولكافة المستمعين.
0: إذن الضاحية غير آمنة والاستهدافات مستمرة.
1: نعم، بداية يعني يمكن القول بأن كسر معادلة أو تثبيت معادلة الضاحية مقابل البلدات الشمالية اليوم، عمليا اتخذت إسرائيل قرارا على بتنفيذ غارات في داخل الضاحية الجنوبية. حتى الآن لا نعلم إذا كان هناك استهداف اغتيال، لأن الضربة التي كانت عمليا كانت في داخل غرفة في أحد المباني في الضاحية الجنوبية، وذلك بإعاز من المستوى السياسي والعسكري، وأيضا بعد قرار رئيس الحكومة إلى جانب أيضا وزير أمني بتصعيد العمليات ردا على ما وصفوه أو سموه بخروقات حزب الله للاتفاق بعد اليوم ضرب البلدات الشمالية تحديدا الجليل الأعلى. لأول مرة تسمع عمليا صافرات الإنذار بعد فترة طويلة وبعد أيام عمليا من تثبيت المعادلة. وعليه أيضا صادق رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي على العمليات وأوعز أيضا بتوسيع في تلك المنطقة. الآن أريد أن ننوه إلى نقطة مهمة جدا، قبل قليل يعني تم رفع حالة التأهب في العديد من البلدات الشمالية تحديدا في مناطق الخط الأول خط الاشتباك، تم الحديث هناك مع رؤساء السلطات المحلية من قبل الجبهة الداخلية، وأيضا يعني على الأقل حتلنت الناس أو إعطائهم على الأقل يعني الحذر في هذه المرحلة خشية من قيام حزب الله برد أيضا على محاولة الاغتيال أو على التصعيد في الضاحية، لأن الحزب في كل بياناته وأيضا في كل رسائله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال سنرد وسعتم سنوسع، معادلة التوسيع بالتوسيع. وهنا نحن يعني نشير فقط بأن هذا التصعيد تزامن أيضا مع توسيع نطاق العمليات العسكرية في الضاحية الجنوبية اليوم في النبطية، إلى جانب أيضا يعني قرارات الحكومة الإسرائيلية التي اتخذتها إلى جانب الحكومة

0: اللبنانية عمليا في سياق اتفاق وقف اطلاق النار، ولكن كما قلنا الترقب هو ليس فقط في لبنان انما ايضا في طهران، لان كانت هناك بعض المصادر رجحت عمليا اذا وسعت اسرائيل في هذه المرحلة من نطاق العمليات في بيروت بما يشمل ايضا تسوية المباني، هذا قد يترتب عليه ايضا رد من قبل ايران التي التزمت حتى الان الصمت. ولكن دعني اشير ايضا في بيان في هذه الاثناء يصدر عن المتحدث باسم الامن القومي الايراني الذي يقول ابراهيم رجائي، يقول بان الضربه التي طاولت عمليا اليوم في الضاحيه الجنوبيه هي ضربه قويه، ولكن علينا ان نرد وان نهذب الاحتلال كما وصفهم الاحتلال الصهيوني على قواعد اللغه نعيده الى مكانه. حتى الان لا يوجد يعني اي انذارات من ايران، ولكن حاله من الترقب لأن هذا يرتبط أيضا بمسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.
1: إذن هكذا تبدو الصورة. أنا أشكرك في هذه المرحلة الزميل أدهم حبيب الله، تحياتي لك. ونحن إلى بيروت الزميل الصحفي فارس أحمد، تحياتي أستاذ فارس.
2: يا هلا، كل التحايا.
1: كيف يقرأ في بيروت ما حصل اليوم؟
2: كان متوقع عن حقيقة قبل أيام يعني أن يكون هناك ضربة محدودة للضاحية الجنوبية لبيروت، كان هذا أمر متوقع خصوصا يعني بعد التهديدات الأخيرة التي أوقفها ترامب باللحظات الأخيرة. ولكن حقيقة يعني ما حصل هو يرسم قواعد جديدة للاشتباك، مفاده بأن العاصمة اللبنانية لن تكون أبدا بمنأى عن أي استهدافات إسرائيلية مسبقة تحت أي ذريعة كانت. يعني الإسرائيلي اليوم يقول بأنه حاول أن يغتال مجموعة من قيادات الصف الثاني أو الثالث لحزب الله وليس الصف الأول، ولكن حتى اللحظة حتى لم يتبين إذا كان هناك في الشقتان المستهدفتان وجود عناصر أو قوات لحزب الله أم لا، لأنه الإعلام العبري يقول بأنه يعني تلك الشقق كانت فارغة، وهذا ما يؤكده يعني سكان.
1: هنا سؤال يا أستاذ فارس، هل هذا معناه إنه إسرائيل حاولت إيصال رسالة ولكن بأقل ضرر، بمعنى حتى لا تخلط الأوراق تماما وحتى لا تغضب ليس اللبنانيين وليس رئيس الجمهورية وليس حزب الله وإنما الرئيس الأمريكي؟
2: طبيعي، لأنه هي لا تقيم وزنا أساسا للحكومة أو الرئاسة في لبنان، لأنها هي تفعل ما تريده، ولكن هي تأخذ بعين الاعتبار يعني التهديدات أو التهديدات اللفظية من قبل ترامب والتوبيخ من قبل ترامب لنتنياهو في مكالمتهما الأخيرة. لهذا وحرص يعني الجانب الإسرائيلي ونتنياهو شخصيا أن يبلغ ترامب بهذه الضربة قبل ساعتين من شنها، ويعني كان تحت عنوان هي ضربة محدودة وضربة للردع، يعني اسمها ضربة ردع حتى لا يقوم حزب الله باستهداف يعني المستوطنات الشمالية. طبعا هذا الكلام الذي يتردد حتى هنا في يعني الأروقة السياسية اللبنانية لا يلقى يعني الى يعني او لا يلقى حتى أذانا صاغية، لأن الكل يعلم حتى المستوى السياسي يعلم بأنه الجيش الإسرائيلي ونتنياهو شخصيا يضرب ما يضرب متى يشاء، وتحديدا يعني بعد عملية استهداف ثلاث من الضباط او ضابطان وعسكري في الجيش اللبناني بعد هذا الاستهداف.
1: سؤالي يعني أستاذ فارس، هل تلحظون أي حراك للجيش اللبناني أمام كل هذا المشهد، بمعنى إعادة انتشار أو انسحاب تكتيكي إسرائيلي في بعض المناطق، أم أن الأمور على حالها والتصعيد هو في حجم القصف الإسرائيلي والاستهدافات ورد من قبل حزب الله، ولكن لا دور فعال لا للحكومة ولا للجيش في هذه المرحلة؟
2: حقيقة الجيش اللبناني يعني يكتفي بإعادة الانتشار في بعض المناطق أو في كل المناطق في العاصمة بيروت، وأيضا يعني ينتشر في المدن الكبيرة الأخرى في باقي المحافظات مع تحفظ في المناطق الجنوبية، هو لا يستطيع التحرك بشكل كامل في المناطق الجنوبية إلا بأماكن محدودة وبموافقة حقيقة من الجانب الإسرائيلي بوساطة من قوات اليونيفيل العاملة بالجنوب اللبناني. طبعا هذه التحركات تكاد تكون تحركات يعني شبه رمزية، لأن الجيش اللبناني يعني حتى اللحظة منذ بداية الحرب حتى اللحظة يعني لم يقم باستهداف إن صح التعبير أو بالرد على مصدر النيران الإسرائيلية، إنما يعني يكتفي بتسيير الدوريات ومحاولة حماية المدنيين ويعني تسهيل نزوح حركة المدنيين من منطقة إلى أخرى.
1: على كل نحن سنتابع، ونشكرك جدا على هذه

0: مداخل أستاذ فارس، شكرا لك، تحياتي، مساء الخير. إذن هذا في ضاحية بيروت الجنوبية وقراءة تحليلية من زميل الصحفي فارس أحمد، والاستهداف كما يبدو كان في شقق فارغة اعتبرتها إسرائيل مقرات قيادية لحزب الله أو أماكن تستخدم من قبل الحزب وكوادره، وبالتالي تم تنفيذ هذه العملية. الأضرار بالأساس مادية، هنالك حديث عن إصابات أو حتى الآن، ولكن المعطيات غير واضحة حتى هذه اللحظة. وإلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود ونتابع.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: حملات نار بالسوبر ستار مجلي كروم، وحتى يوم الأحد 7/6. صدر دجاج 3 كيلو ب 89 شيكل و90، فخاد دجاج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، جنحان دجاج 3 كيلو ب 29 شيكل، و2 كيلو لحمة عيش المفرومة ب 99 شيكل و90.
6: لأعضاء الندوة المنضمين الجدد، خاضع لشروط الحملة. سوبر ستار مجلي كروم.

0: ونتابع زال المستمعين في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. في الأسبوع الماضي تلقينا بيان رسمي من البطريركية الأرثوذكسية في القدس بأن البطريرك ثيوفيلوس الثالث التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وقام بتقليده وسام حامل الصليب الأكبر، وهو من أرفع الأوسمة التي تمنحها البطريركية المقدسية، وله دلالات عديدة. المثير أنه عندما استفسرنا حول هذه الزيارة ومدلولاتها، كل من تواصلنا معهم من شخصيات إذا كانت من يعني الكهنة وأيضا العلمانيين فوجئوا بهذه الزيارة، ولكن قيل أن هذه الزيارة طرحت قضايا عديدة بما في ذلك الوجود المسيحي في الشرق، ولكن هنالك من يستهجن ويستنكر هذه الزيارة أيضا والبيان الرسمي الذي صدر عن اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي. السيد المحامي جواد بولس، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: ما المشكلة في لقاء البطريرك مع الرئيس الأمريكي؟
1: يعني عدة إشكالات أثارتها هذه الزيارة، بداية سياسية، أن تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا ويقلد فيها رئيس أمريكا، أمريكا الشريكة إن لم تكن المبادرة لسلسلة الحروب الأخيرة في الشرق الأوسط التي راح ضحيتها من راحوا وبضمنهم آلاف من النازحين والقتلى المسيحيين وهدم المعابد والكنائس وما إلى ذلك. أن تأتي هذه الزيارة في خضم هذه الحروب فهذا أمر مستهجن وغريب. تقليد الوسام على ما يحمله وسام الصليب الأكبر وما تحمله كنيسة القيامة من رسائل و يعني علمنا إياها وعلم العالم إياها المسيح حول السلام وعدم إراقة الدماء وما إلى ذلك، أن تأتي هذه الزيارة لتقليد هذا الرجل في هذا الوقت هذا الوسام، هذا أيضا أمر مستهجن. سياسيا كما قلت كان من الواجب أن تعلن هذه الزيارة، وأنا لا أعرف من يعرف بها على سبيل المثال من القيادة الفلسطينية، وهل كانوا على اطلاع برسائلها وما حمل بها البطريرك أم لا. لم نقرأ عمليا أي بروتوكول عن أي جلسة تمت بين

0: ثيوفيلوس وبين ترامب، وما هي محاور هذا اللقاء، وماذا فعلا طرح ثيوفيلوس أمامه، وماذا طالب، وما إلى ذلك.
1: ولكن أنت لا تعتقد أن الوصول إلى المكتب البيضاوي دون، يعني أنا أتفهم موضوع الوسام وتحدثنا عن ذلك وسنواصل، ولكن أنت تريد أن تصل إلى من، يعني إذا أردنا ذلك أم لا، من يحدد الكثير من السياسات على مستوى العالم ولديه نفوذ، وخاصة ما يتطور الآن في الشرق الأوسط، ونالك من يقول نحن بتهديد وجودي كفلسطينيين وكمسيحيين، وبالتالي أنت بحاجة أن تهمس إلى أذن الرئيس الأمريكي رغم كل ما قيل وكل الانتقادات، ووصلنا إليه إلى المكتب البيضاوي، وإذا تم طرح هذا الموضوع ما المشكلة في ذلك؟
0: لا يوجد مشكلة إطلاقا، يعني كنت أتمنى أن يكون هذا فعلا ما تم، وأتمنى أكثر أن يكون الرئيس ترامب قد سمع وتفاعل ووعد بأن يعمل في صالح مجمل النقاط التي قرأنا عنها، الدفاع عن الوجود المسيحي العربي، الدفاع عن المقدسات العربية، وقف عملية الاعتداء أو عمليات الاعتداء في الشرق ولا سيما في فلسطين وداخل إسرائيل على الرموز الدينية وعلى الكنائس وعلى ما إلى ذلك. أتمنى أن يكون هذا صحيح، وطبعا أحيي إن كان هذا ذلك، ولكن نحن نتساءل كما تساءلنا في بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي، إن كان هذا صحيحا فأولا لماذا لم يصطحب البطرق أي من المطارنة العرب الأجلاء الذين يستطيعون أن يكونوا عينة حية ولسان حال صح مستقيم أمام ترامب ليتحدثوا أو لا يدلوا أيضا بمواقفهم بشهادات حية؟ لماذا لم يصطحب البطرق إذا فعلا كان رسالة هذه الزيارة الوجود العربي كما جاء في بعض الأخبار، الوجود العربي المسيحي في المنطقة، فلما ونحن لدينا في الأردن وفي فلسطين وفي داخل إسرائيل مؤسسات أرثوذكسية في كل بلد ومدينة وقرية، هنالك مجلس رعوي من شخصيات محترمة واعتبارية تجلها مجتمعاتها وتحترمها، فلماذا استثنيت هذه المؤسسات؟ نحن لا نقول ذلك من باب يعني الحب بأن يشارك هؤلاء للبروتوكول أو للمشهد، نقول ذلك لأن أولا لضمان يعني تجربتنا مع الرئاسة الروحية اليونية، تجربة العرب الأرثوذكس من 1923، المؤتمر الأرثوذكسي العربي الأول عقد في فلسطين في حيفا عام 1923، وكان دائما مؤتمرا في وجه هذه الإدارات اليونانية التي تقصي رعيتها والتي تتعامل مع رعيتها بغربة وباغتراب، وهذا خوف متجذر عندنا وما زلنا نعاني منه طيلة هذه.
1: السؤال ماذا بعد؟ يعني هل برأيك لهذه الزيارة مدلولات لا نعرفها إلى جانب البعد الرمزي كما ذكرت والوسام بأبعاده، ولكن هل هنالك قراءات أخرى إذا نظرنا لهذه الزيارة بمدلولات، يعني ماذا يمكن أن يكون غير ما ذكرت أنت من ناحية طرح القضايا المهمة؟
0: يعني لا أريد أن أتكهن جاكي، أنا لست في موقع، أولا أنا يعني كرئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي لست مخولا للتكهن، قرأنا ما قرأناه، لم نسمع بيانا مشتركا، وهذا بحد ذاته يستثير تساؤلا حول فعلا ما تم، لم نرى أي صورة غير صور تقليد الرئيس هذه الأوسمة والشهادات، ولم يعني لم نرى أي بروتوكول رسمي حول النقاط التي طرحت وإلى ماذا خلصت. أتمنى حقيقة أن يكون ما قرأناه صحيحا، وعندها يعني واضح ما قلته أنت، إن وصلنا إلى أذن الرجل الأول الذي يعمل ما يعمل في العالم بما في ذلك يقوم ما يقوم به هو وجيشه وإدارته في منطقتنا، إن وصلنا إليه وقلنا له أوقف هذه المذابح، أوقف هذه الملاحقات، أوقف هذه الاعتداءات، وسمع وأصغى ووعد، فهذا إنجاز كبير. ولكن أنا لا أستطيع أن أكون فعلا متمكن من هذه الحقيقة إلا إذا أجبنا على التساؤلات التي

0: طرحناها في
1: وهنا سؤالي،
0: بيان.
1: هل المجلس سيذهب مباشرة إلى البطريرك برسالة أو توجه مباشر للحصول على أجوبة، أم تكتفون
0: يعني
1: بهذا البيان الذي صدر للرأي العام؟
0: لا، هذا بيان من شأنه أيضا أن يستدعي البطركية ورجالاتها أن تجيبنا بشكل موثوق وليس بالشعارات فقط أو بالتهديد أو بالتهرب. نحن في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي نعم ننوي، وعندنا قرار مسبق قبل هذه الزيارة، أن نتوجه برسالة إلى البطريرك يعني حول عدة نقاط نشكو منها ونستفسر عنها، وآمل أن يكون هاي الزيارة وما تم بها حول من شارك ومن لم يشارك. هذه الزيارة هي إشكالية بشقيها، من شارك بها ومن لم يشارك بها. آمل أن تكون هذه التساؤلات عمليا سببا فوريا لكي نقوم نحن في المكتب التنفيذي للجنة التنفيذية بإرسال الرسالة المقررة للبطرك، وآمل أن يتعامل معنا ويستجيب لها أو يرد عليها.
1: ونحن سنكون على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ المحامي جواد بورس رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، شكرا لك، مساء الخير، تحياتي.
0: شكرا.
1: إذن هذا في تداعيات زيارة البطريرك ثيوفيلوس إلى البيت الأبيض وتقليد الرئيس الأمريكي وسام حامل الصليب الأكبر كما سمي. واستمعنا إلى مداخلة بناء على البيان. البطريركية أشارت في بيانها أنه تم طرح العديد من القضايا المرتبطة بالوجود المسيحي بالشرق وصيانة المقدسات وغير ذلك، ولكن استمعنا أيضا إلى مداخلة الأستاذ جواد وتساؤلاته حول هذه الزيارة ومضمونها وفحواها العملي إلى جانب موضوع رمزية هذا الوسام خاصة مع شخصية مثل ترامب. الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى النقب، وعشرات العائلات في النقب وجدت لها مأوى تحديدا في تل عراد في بناية المدرسة، نزحوا من بيوتهم التي دمروها بأيديهم إلى مدرسة في البلدة بفعل الضغط الذي مورس عليهم. ونتحدث عن النقب كمسرح أساسي للأحداث في الفترة الأخيرة. نستمع إلى رشيد النباري من عائلة النباري التي قامت بهدم بيوتها في تل عراد.
2: موجودين في منطقة تل عراد من سنة 1952 لما وقت الحاكم العسكري نقلنا من أراضينا، أجبرنا هجرنا يعني من أراضينا في منطقة اللقية إلى منطقة تل عراد. في سنة 2022 الدولة قررت إقامة قرى يهودية، محلنا قرية يهودية بالأحرى، أربع قرى يهودية، واحدة منهم يعني معدة تكون محلنا. ففي ذات الوقت يعني الدولة وجهت لنا دعاوي إخلاء عن طريق المحكمة بدعاوي أن احنا استولينا على الأرض بغير وجه شرعي. وطبعا الأرض بما أن الأرض يعني تابعة للدولة، فالمحكمة في النهاية حكمت لصالحها يعني بعد تقريبا أكثر من 75 سنة بإخلانا وتهجيرنا مرة أخرى من
1: الدولة هي التي نقلتكم في حين إلى هذا الموقع وهي تطالب بإخلائكم، ولكن إخلائكم إلى أين؟ يعني هم يعرضون عليكم معادلة ما تسوي ما وأنتم قلتم لا، يعني حتى
2: يوجد يعني في سنة 2000 أخي، في سنة 2022 في نفس السنة يعني اعترف بقرية اسمها مرفاة، سموها مرفاة أو مرمرية لسكان تل عراد، لكن حتى اليوم القرية غير موجودة، يعني هي موجودة على الورق فقط. لذلك وصلنا إلى يعني مرحلة أن احنا المحكمة حكمت وأعطتنا مهلة سنة نهدم بيوتنا، واليوم احنا يعني بدون مأوى يعني.
1: وعمليا ما حصل انه كان في ضغط عليكم انه انتم تنفذوا عمليه الهدم، ليش يعني؟ لانه اذا
2: نعم خوف من اخي، خوف من الـ من الـ من الغرامات، يعني خوف من الغرامات لانه تكلفه الهدم باهظه جدا، يعني الناس ما بيقدروا يعني يدفعوها. فاضطرينا للاسف الشديد يعني رغم الالم ان احنا اللي في النهايه اضطرينا نهدم بيوتنا بايدينا يعني القضائيه القانونيه في البدايه، وما حتى يعني كنيسة اللي حاولوا يساعدوا حاولوا يأجلوا الموضوع لعندما يتم إيجاد حل للعائلات، يعني بلدة يهودية تماما محل المدرسة، المدرسة تل عراد في حسب المخطط القرية اليهودية المعدة في تل عراد أو واحد من القرى الأربع المعدة هي محل مكان المدرسة طبعا ومحلنا.
1: ولما كنتوا تقولوا للدولة في السياق القانوني والقضائي وغيره انه انتوا نقلتونا لهون تبعتونا حلول، هن عرضوا عليكم اي حل عملي ولا ما عرضوا اي حلول عملية؟
2: ما في حل، حكينا يعني اخي العزيز احنا حلول سمعنا منهم حلول.

0: فهمية فقط يعني، بس حلول للبروتوكول زي ما بيسموها، حل فعلي وعملي، ما تلقينا أي حل يعني.
1: وانت شو بتوجه اليوم نداء؟ انا بدي يعني عم تحكي لي صوره بشعه، عم بحاول من خلال كلماتك اعطي الجمهور وحتى المسؤولين يعني صوره، وصوره مؤلمه جدا. شو ممكن اقول بهذا الصباح اخر شيء؟
0: انا بقول انه يعني القيادات المجتمع العربي، العرب يعني، حكى لي احد اصدقائي اليهود يعني انه ايام العيد اللي مرت، عيد الاضحى، الدوله يعني كانت شبه مشلوله. فاحنا لو العرب والقيادات العربيه تتوحد اولا، حتى المواطنين العرب يتوحدوا بعدها، ويعلنوا بس اضراب ليوم واحد، بعتقد هذا الامر راح ياثر.
1: يعني الاضراب عام وشامل، بس انت شايف انه الاضراب ممكن يحل مشكله بهالجو الموجود؟
0: انا بعتقد انه يعني ايش الحل يا اخي؟ احنا ناس في النهايه مسالمين، ما يعني مش راح نحمل سلاح في مواجهه الدوله، لكن ايش الحل يعني؟ القيادات العربية، احنا الحلول السلمية اهمها بعتقد التظاهر يعني.
1: اذا رشيد النباري من تل عراد، بعد هدم 40 منزل في البلدة وعمليا تهجير الاهالي داخليا، الان اتخذوا مدرسة هناك كمبنى بديل لهم، وهي حتى هذه المدرسة مهددة. ومن هذه القضية إلى قضية أخرى، الحادث الأليم الذي كان في تل رميدة في الخليل، إطلاق النار من قبل جندي إسرائيلي على سيارة تقل عائلة، فهد أبو هيكل كان مع زوجته وطفليه والوالدة، تم إطلاق النار باتجاه السيارة، ارتقى طفل 7 أشهر بعد إصابته بجراح قاتلة. حتى الآن لا معلومات عن أن النيابة العسكرية استدعت أي جهة للتحقيق من قبل عناصر الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تواجدت هناك. في المقابل استمرار الضغط أيضا من قبل المستوطنين في مناطق مختلفة في الضفة الغربية وتحديدا في منطقة حوارة. نستمع إلى عم الطفل علاء أبو هيكل في الخليل وكمال جبر رئيس المجلس البلدي في حوارة.
2: لازم طبعا يكون في محاسبة، لأنه المحاسبة هي رادع إلهم منهم يعودوا يقبلوا على هيك أعمال. يعني هاي الأعمال هي من شأنها أنها تخوف العالم أكثر، تمنعها من الوصول لبيوتها وحقها بالحياة بالأخير. فإذا ما كانش في محاسبة، إحنا مثل اللي بنفتح المجال بشكل أكبر. لا طبعا لازم يكون في محاسبة ونشغل هذا الموضوع عملنا.
1: وهذا سؤالي، إنه بهاي الحالة الفلسطينية يعني أمام اللي صار مبارح، وإحنا كيف فاهمين إنه أخوك كان مرجع الوالدة، هو ساكن في بيت لحم، مرجع الوالدة على البيت في تل رميدة، وصار اللي صار، يعني قوة عسكرية هناك وحاجز طيار بنسميه مجموعة جنود، وتم إطلاق النار، لا في حاجز رسمي ولا في أي إشارة ولا في أي شيء،
2: ولا كان في تشكيل أي خوف. حتى كمان يمكن حكى لك فهد هذا الحكي، ما كانش في تشكيل أي خوف على أو تهديد على حياة الجنود.
1: وبعد اللي صار، خليني أسأل، إجا حدا من أي سلطة إسرائيلية، جيش أو أي حدا أخذ أقوال، سمع شيء ولا حتى الآن ولا إشي؟
2: اللي صار إنه بعد إطلاق النار مباشرة انسحبوا من المكان، وهم يعني بقصد أخوي وزوجته أخذوا حالهم وراحوا على المستشفى. لكن اللي صار في المكان بعدها مباشرة هو مراقبة الدي في آرز اللي موجودة تبع كاميرات التسجيل في المنطقة لحتى يخفوا أي دليل على الجريمة اللي ارتكبوها.
3: فاجأت بخمسين أو ستين مستوطن، منهم 30 وقفوا في الساحة هنا وعند الشارع، ومنهم بيجي 20-30 هجموا على البركس. فتحوني إياه، مغلق البركس، فتحوني إياه قصرا بالقوة بالضرب، انهالوا علي بالضرب وفي العصي وفي بوكسات، هاي ضربوني هنا بوكس، هاي جردوا إيدي، ضربوني في العصي والبوكسات، وفتحوا البركس وخلعوه، وخلعوا القوافع بين الغنم، طلعوا الغنم خلطوها مع بعضها كوه.
4: حاليا الوضع هادئ طبعا اكيد هسه حاليا، لكن اللي حصل بالامس بس اللي هي الاصابات والهجوم على المنازل وعلى سرقه الاغنام وسرقه الطيارات، وكان طبعا تقريبا الساعه 8:30 الصبح قاموا بمهاجمه بركتات الاغنام الموجوده في منطقه الحرايك، وهي اخر حواره من تل جماعين، بدعوى انه تم سرقه عندهم حوالي 50 راس غنم، وبدهم يشوفوا البركسات ويشوفوا أغنامهم، بنعرف أغنامنا ومعلم يعني احنا حكينا معاهم احنا كبلدية والأعضاء كنا، لكن الجيش منعنا نصل لأي منزل كانوا متواجدين فيه بين مع السكان أو إن كان في بركسات الأغنام.
1: إذن هذه الأصوات من تل رميدة على أبو هيكل عم الطفل المرحوم، ويقول التحقيقات حتى الآن إذا تمحورت في شفاء إخفاء معالم ما حصل وكذلك مصادرة الكاميرات. وكنا في حوار استمعنا لأحد المواطنين يوسف عودي ممن تعرض ليوسف أو سعيد عودي عفوا هذا الاسم، وكمال جبر رئيس المجلس البلدي حول اعتداء المستوطنين في حوارة بالقرب من نابلس. بهذا الملف أعزائي نصل إلى ختام الحصاد الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار الزميلة سيل كبهة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نحن نعود ونلتقي غدا صباحا بعد أخبار السابعة في برنامج أول خبر. مساكم سعيد، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ملل الثلاثة ب24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
2: من مجموعات المشهداوي.
3: هنا إذاعة الشمس
0: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي مساء اليوم إن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا حاسما ومؤلما. وأضاف رضائي أن الصواريخ الإيرانية ستضيء ليلة سماء الأراضي الإسرائيلية على حد تعبيره. وفي سياق متصل أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخصين وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضحية الجنوبية. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضحية الجنوبية لبيروت، موضحا أن الهجوم جاء بعد إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم. بدورها أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى خاليا من السكان في منطقة تحوطة الغدير بالضحية الجنوبية. في سياق ذاته أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصدر عسكري بأن السلاح الجوي الإسرائيلي هاجم بناء على معلومات استخباراتية ما وصفه بهدف ثمين في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد المصدر أن الجيش أبلغ سكان شمال إسرائيل مسبقا بالغارات على الضاحية وطلب منهم الاستعداد لاحتمال تعرض المنطقة لقصف من حزب الله خلال الساعات المقبلة. بقاء في ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 2 في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضاء النبطية خلال

0: خلال اليوم، وأفادت المصادر بمواصلة الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان. إلى الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم بإصابة فتى في 17 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في قدمه، وإصابة فتى آخر في 16 من عمره برصاص الجيش في فخذه، كما أصيب مسن في 75 من عمره برصاص معدني مغلف في الرقبة، وذلك خلال اقتحام الجيش مخيم بلاطة شرق نابلس. وأفيد بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز السام من قبل الجيش الإسرائيلي. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية مساء اليوم بارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت المصادر عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على المواصي غرب خان يونس، وأفادت بارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية في المناطق المختلفة في القطاع إلى 12 ضحية منذ صباح اليوم. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، مؤكدا أنه لن يتم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو تخفيف العقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق محتمل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استعادة وتدمير اليورانيوم على التخصيب في حال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، وأوضح أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية مع الإبقاء على الضغط حتى يتم ضمان الوصول الآمن إلى المواد النووية، مؤكدا أن الجانبين قريبان جدا من اتفاق. في أخبارنا المحلية، أصيب عامل في 84 من عمره بجروح خطيرة جراء سقوطه من مكان مرتفع أثناء عمله في موقع بناء في هرتسلية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بدورها باشرة الشرطة والجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي وقت سابق من اليوم، لقي عامل في العشرينيات من عمره مصرعه جراء سقوطه من ارتفاع خلال عمله في ورشة بناء بمدينة نتانيا، وكان العامل قد نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة ويعاني من إصابات في أنحاء جسده وفي الرأس، وتم إقرار وفاته لاحقا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثي ب24.90 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل. جبنة عيمك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19.90 شيكل. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

Thank you.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم سيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال النائب أحمد الطيبي إن جلسة المفاوضات التي عقدت اليوم في الناصرة لم تفض إلى أي اختراق يذكر في ملف تشكيل القائمة المشتركة للانتخابات المقبلة. وأضاف الطيبي في حديث لإذاعة الشمس أن ممثلي الأحزاب العربية سيجتمعون يوم الثلاثاء مع أعضاء اللجنة السبعية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، على أن تعقد جلسة المفاوضات الإنضافية يوم الخميس في محاولة لتقريب المواقف ودفع الاتصالات قدما. وأكد الطيبي أن يوم الخميس سيكون محطة حاسمة، مشير إلى أنه إذا لم يتحقق حتى ذلك الموعد اختراق أو تقدم حقيقي في المفاوضات وتم الإعلان عن انتهائها، فإن كل ما سيجري بعد ذلك لن يكون سوى مضاعة الوقت. وجدد رئيس الحركة العربية للتغيير على ضرورة إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات وإنهاء الملف المتعلق بتشكيل القائمة المشتركة في أسرع وقت ممكن، بما يضمن خوض الانتخابات بقائمة موحدة تحظى بأوسع توافق ممكن بين الأحزاب العربية. إلى التطورات في الملف اللبناني، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي مساء اليوم إن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضحية الجنوبية لبيروت ردا حاسما ومؤلما. وأضاف رضائي أن الصواريخ الإيرانية ستضيء ليلة سماء الأراضي الإسرائيلية على حد تعبيره. وفي سياق متصل نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين قولهم إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس ترامب قبل تنفيذ الهجوم على الضحية الجنوبية. وقال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم من قبل الحزب. وفي سياق متصل، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخصين وأصابت أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. بقى في ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 6 أشخاص وإصابة 2 في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في قضاء النبطية خلال اليوم. وأفادت المصادر بمواصلة الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان.

0: في الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم بإصابة فتى في 17 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في قدمه، وإصابة فتى آخر في 16 من عمره برصاص الجيش في فخذه، كما أصيب مسن في 75 من عمره برصاص معدني مغلف في الرقبة، وذلك خلال اقتحام الجيش مخيم بلاطة شرق نابلس. وأفيد بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز السام من قبل الجيش الإسرائيلي. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مواقع في القطاع بالإضافة إلى سيارات مدنية. إلى تطورات في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يطالب أن يكون لبنان جزءا من أي اتفاق قصير الأجل مع إيران، مؤكدا أنه لن يتم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو تخفيف العقوبات مسبقا ضمن أي اتفاق محتمل. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استعادة وتدمير اليورانيوم عالي التخصيب في حال التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، وأوضح أنه في حال عدم التوصل لاتفاق فإن واشنطن ستواصل إضعاف القدرة العسكرية الإيرانية مع الإبقاء على الضغط حتى يتم ضمان الوصول الآمن إلى المواد النووية، مؤكدا أن الجانبين قريبان جدا من اتفاق.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل والطبرية 19 درجة مئوية لهذه الليلة، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير. مساء الخير والأنوار عليكم مستمعاتنا ومستمعينا. 7:06 الساعة الآن في استودياتنا في إذاعة الشمس، حلقة جديدة من علم علمك. كل تحيات لكم أينما كنتم لليوم الأحد 7 حزيران من العام 2026. علم علمك البرنامج اللي بتسمعه بشكل أسبوعي كل يوم أحد، هذا البرنامج اللي يتطرق إلى كل أنواع العلوم، كل مجالات العلوم، نتحدث حول هذه العلوم مع المختصين ونناقش كل ما يعني يدور حولها. بنرافقكم أكيد اليوم بطريق العودة إلى المنزل بعد يوم حافل. بتمنى أنه كان عن جد يوم جميل حافل هادي عليكم جميعا. كل تحيات لكم وين ما كنتوا، على الطرقات، في البيوت، وفي أماكن العمل، وفي كل مكان في هذا العالم. تحياتي لفريق العمل أيضا. يشاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج، وفي الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

ما زلنا نعيش عبق رحلة الحج، هذه الرحلة المقدسة التي نتعلم عنها ومنها الكثير، ولكن حلقتنا تدور اليوم عن أنثروبولوجيا الحج. كيف نفهم الحج أنثروبولوجيا واجتماعيا من وجهة نظر العلوم الاجتماعية؟ ماذا تعلمنا الأنثروبولوجيا عن الحج وعن الزيارة الدينية؟ لماذا يحج الإنسان؟ لماذا يذهب إلى الأماكن المقدسة؟ لماذا هناك دائما أماكن مقدسة يزورها الناس من أضرحة، من أماكن، من هذه العلاقة القديمة الحديثة ما بين الإنسان والمكان والمقدس؟ نناقش كل هذا اليوم.

طبعا قبل انضمام ضيفنا إلينا إلى هذا الحوار، رح يكون معنا حوار فيما بعد مع الدكتور رامز عيد الباحث في الأنثروبولوجيا، ولكن قبلها تعالوا نتحدث شوي عن واحد من أقدم التجارب الإنسانية وأكثرها حضورا في حياة البشر، الحج والزيارة الدينية. هذه الرحلات التي يقطع فيها الإنسان المسافات، يترك بيته وحياته اليومية ويتحمل التعب والمشقة ويتجه نحو مكان يراه مقدسا، محملا بالرغبة في المعنى، في التطهر، في الانتماء وفي القرب من الله. وزي ما حكينا اليوم مش رح نتناول الحج فقط بوصفه فريضة دينية أو ممارسة روحانية، رح نحاول إننا نتطلع عليه من زاوية ثانية، من زاوية الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية. شو اللي بيخلي الحج رحلة مقدسة؟ هل القداسة في المكان نفسه أم في الطريق إليه؟ لماذا تتكرر المشقة الجسدية في تجارب الحج والزيارة المقدسة؟ وهل الحج يساوي بين الناس فعلا أم أن الفروق الاجتماعية تعود لتظهر حتى داخل الفضاء المقدس؟ وهون مستمعاتنا ومستمعينا، الأنثروبولوجيا لا تسأل فقط ماذا يفعل الناس، بل تسأل لماذا يفعلون ذلك، وما المعنى الاجتماعي والثقافي والسياسي الكامن خلف هذا الفعل. حلقتنا اليوم مستمعاتنا ومستمعينا تستحضر أفكار أساسية في دراسة الحج، منها فكرة طقوس العبور التي تفيد بأن الحج قد يكون انتقال رمزي من حالة إلى حالة، من الحياة اليومية إلى زمن مقدس، من الفرد العادي إلى الحاج، لقب الحاج الذي يحصل عليه الإنسان بعد الحج، من الانشغال بالدنيا إلى اختبار روحي وجماعي مختلف. نتحدث اليوم أيضا بعيون أنثروبولوجية، نتوقف عند فيكتور تيرنر الذي رأى أن الحج قد يخلق حالة سماها الكوميونيتاس، أي شعور نادر بالمساواة والأخوة والانتماء بين الحجاج، حيث تضعف الفروق الطبقية والاجتماعية ولو مؤقتا أمام تجربة مشتركة أكبر من الفرد. نتحدث أيضا عن الحج في العالم الحديث، فهو لم يعد مجرد رحلة عفوية نحو المقدس، هناك دولة تنظم، سلطة تراقب، وسوق يبيع، وإعلام يصور، ومدينة أيضا يعاد تشكيلها بالكامل كي تستوعب ملايين الزائرين سنويا. ندخل إلى الأسئلة النقدية، من يملك المكان المقدس؟ من ينظم الوصول إليه؟ هل يمكن أن يكون المكان المقدس سياسيا أيضا؟ هذا سؤال مهم أيضا. كيف يتحول الحج أحياناً من فضاء حر شعبي عابر للحدود إلى فضاء مراقب ومنظم بدقة من قبل الدولة؟ نستحضر أيضاً أفكار ميشيل فوكو حول السلطة والمعرفة، كيف لا تعمل السلطة فقط بالقوة بل عبر التنظيم والتصنيف والمراقبة وإنتاج الخطاب. ومن خلال هذا المنظور يمكن أن نفهم الحج الحديث ليس فقط كطقس ديني بل كفضاء

0: مستمعاتنا ومستمعينا، بعد الإعلانات رح نرجع لحتى نكون أيضا مع ضيفنا مع الدكتور رامز عيد في حديث جميل جدا عن أنثروبولوجيا الحج. ابقوا معنا.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9.90 شيكل، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا من بعد الإعلانات. أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا، 7:15 تماما الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. دكتور رامز عيد ينضم إلينا في هذه اللحظات، الباحث في الأنثروبولوجيا والمحاضر أيضا في الأنثروبولوجيا. أهلا وسهلا فيك دكتور رامز.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا.
0: تحياتي لك. يعني ما زلنا نعيش هيك أجواء رحلة الحج مع أنه انتهى الموسم قبل أيام، ولكن ما زال هذا السؤال عن الحج كيف نفهمه بشكل مختلف. لماذا نتحدث عن الحج أنثروبولوجيا؟ ما الذي نفهمه من خلال الأنثروبولوجيا عن الحج؟
1: طبعا بالأول ممكن بس نعطي مقدمة، أنه الأنثروبولوجيا هي علم الإنسان الذي يدرس التجربة الإنسانية على عالمها الواسع. هناك عدة مجالات يعني ممكن نتطرق إليه، وهذا قوة المجال أنه يحاول أن يفهم التجربة الإنسانية من منظور جدا واسع وليس فقط من تجربة واحدة. فلا يمكن فهم كمثال أي ظاهرة أو عادة اجتماعية أو مفاهيم اجتماعية بدون ما أن نفهم المجتمع أو ما يسمى الكونتكست، السياق الشيء الذي يحدث، ماذا يوجد في هذا الزمان وهذا المكان وتاريخه طبعا. فكل ذلك يعني مهم لفهم أي ظاهرة إنسانية، وبما فيها الحج ظاهرة إنسانية قديمة جدا التي درسها يعني المؤرخون وعلماء الإنسان. هناك إثباتات أنها موجودة منذ آلاف السنوات في ديانات مختلفة، إن كانت ديانات توحيدية أو ديانات تؤمن بتعدد الآلهة، فهي موجودة كظاهرة إنسانية يعني بشكل بارز منذ آلاف السنوات كما قلت في عدة شعوب. وهو يعني إطار كما سنناقش اليوم يمكن من خلاله فهم يعني الوضع الاجتماعي السياسي حتى والاقتصادي للمجتمع.
0: جميل، رح نحكي عن كل هذه يعني التفاصيل في حلقتنا. دكتور، يعني شو اللي بيخلي رحلة أنا رايحتها مثلا على السعودية أو على أي دولة في العالم تسمى حج؟ شو التعريفات أو المكومات اللي بتخلي رحلة معينة هي رحلة حج؟
1: طبعا يعني أي رحلة لزيارة أماكن مقدسة هي تعتمد على إيمان عند مجموعة من الناس المؤمنين بهذا الدين أو هذا التوجه بأن هذا المكان مقدس أو لديه مكانة خاصة أخلاقيا أو يعني دينيا، وهناك تاريخ لهذا المكان.

0: من وجود، البعض قد يؤمن بوجود أن الآلهة تسكن هناك، البعض قد يؤمن أن هذا المكان مقدس ولا نعرف تاريخه ولكنه مقدس حسب التراث. فطبعا هناك يعني شيء روحاني عند الشعب لهذا المكان.
1: نعم جميل جدا. طبعا احنا بنحكي عن الحج بكل يعني بكل الديانات، في كل الديانات وفي كل التوجهات الروحانية.
0: طبعا هناك يعني بعض التشابه الإنساني في هذه الطقوس التي ممكن أن نتطرق إليها اليوم. كفكرة الحج هي طبعا الكلمة هي يعني طبعا باللغة العربية المعنى المباشر هو زيارة مكة المكرمة والطقوس التي تحدث هناك، ولكن الكلمة بالمعنى الأوسع هي زيارة الأماكن المقدسة عند الشعوب، وهو الشيء الشيق ربما أن نقول بوجود هذا التشابه الروحاني.
1: في كمان نقطة دكتور ممكن أضيفها هون كمان، إذا تطرقنا إلى الحج يعني في مكة في الدين الإسلامي هناك النية، هناك المسار، هناك الممارسات التي يفعلها الحاج قبل أن يصل إلى المكان، أيضا من الإحرام، من ما يعني كل الممارسات التي يتم ممارستها قبل الوصول إلى الحج أيضا هي جزء من هذه الرحلة التي تصنع المفهوم العام للحج.
0: صحيح، ممكن يعني صياغة ذلك في إطار ما يسمى الطقس أو قوانين الطقوس الدينية. في علم الإنسان يعني تتم دراسة الطقوس كيف تحدث وكيف يعني الشعوب باختلاف ثقافتها. هناك أيضا تشابه في المبنى، وهو يمكن يعني ربطه بالمراحل الثلاثة التي تحدث عنها عالم الإنسان فان كينب، الذي يقول أن هناك ثلاث مراحل لأي طقس حتى الطقوس الدينية، وبما ذلك الحج في مكة، وهو أيضا شيء يونيفرسال يقال له يعني عالمي مشترك ربما في كل الطقوس. المرحلة الأولى هي التحضير، وجود الإنسان على عتبة الدخول إلى الطقس، وما ذكرتيها أعتقد يتم هناك وضعه. المرحلة التي تأتي وراها هي وجود الإنسان في داخل الطقس، المرحلة التي يعني يترك العالم الأول العادي اليومي وينتقل إلى مرحلة زمنية مؤقتة يتواجد فيها، ولديها هناك قوانين يجب عليه أن يخضع لها، أحيانا هناك يعني امتحانات شاقة عليه أن يعملها، ممكن ألم جسدي في بعض الطقوس، ممكن تحدي معين يجب أن يخوضه في خلال الفترة المؤقتة، والتعب الجسدي هو قد يكون جزء من ذلك. وبعد نهاية أي طقس هناك مرحلة العودة إلى الحياة اليومية، ولكن بهوية جديدة،
1: عودة مختلفة.
0: صحيح، ربما بهوية اجتماعية أو هوية دينية، ويمكن تطبيق ذلك على عدة طقوس حتى طقوس الزواج فيها. صحيح. هذه وطقوس الموت وغيرها.
1: صحيح،
0: فالحج
1: حتى طقوس الزواج زي ما حكيت، طقوس مثلا ما بعرف الجيل 18 عند ديانات مختلفة يعني.
0: صحيح.
1: وشعوب مختلفة يعني.
0: كثير من الشعوب عندها طقوس البلوغ ما يسمى، الذي يمتحن به الشخص من خلال فترة معينة أن يقوم بشيء معين صعب عليه ولا يستطيع أن يفعله بسهولة، وإذا نجح بذلك فهو يصبح بالغ يعني يعطى هذه الشهادة.
1: صحيح.
0: الاجتماعية.
1: صحيح.
0: ونرى ذلك طبعا في الحج كأي حج يعني في العالم. أذكر بعض الأمثلة، مثلا الذهاب في إسبانيا إلى كامينو دي كومبوستيلا المشهور، وأيضا في الهند هناك زيارة نهر الجانج، وفي اليابان الصعود إلى جبل فوجي وغيرها، هناك الكثير. وطبعا في اليونان القديم الصعود إلى أوليمبوس، جبال أوليمبوس.
1: صحيح.
0: وزيارة الآلهة. فالشيء فيه صعوبة وفيه مشي لمسافات طويلة أحيانا مئات الكيلومترات، وكذلك يعني الحج إلى مكة تاريخيا لم يكن طبعا
1: كانت رحلة أشهر يعني.
0: صحيح، كانت تحتاج إلى شهرين أعتقد من دمشق حتى الوصول إلى مكة.
1: صحيح.
0: وتتعرف فيها الناس إلى مخاطر وتعب وحم، ويعني الشيء فيه صعوبة، وهو جزء من التجربة طبعا، هو جزء من الذهاب إلى هذا المكان.
1: شو بعلمنا هذا الشيء دكتور؟ إنه الإنسان يختار هذه المشقة ويعتبرها يعني عنصر تطهيري له في حياته، يعني ليش المشقة بالذات بالتحديد؟
0: المشقة هي يعني تعبر عن جدية الإنسان ربما في هذا الطقس، أنه يعني يقوم بذلك من أجل أن يحصل على ما يريد من خلال الطقس، فهو جدي وهو قادر على التحمل أمام المجتمع طبعا وأمام ذاته، ليس فقط أمام ذاته طبعا، الألم هو شخصي ولكن أيضا الألم هو شيء جماعي، وربما المشاركة بالألم كجماعة تذهب في هذا الطقس تبني نوع من الهوية المشتركة عند المشاركين، لأنهم كلهم يعني يعانون من التحدي هذا.
1: صحيح.
0: وفي الأنثروبولوجيا يعني نرى ذلك هو وسيلة لخلق ربما هوية جماعية، البشر يعني تستعمل هذا الطريق الطويل لبناء هوية جديدة مشتركة للجميع. وهنا أضيف أيضا في يعني طقوس الزيارات الأماكن المقدسة عند الشعوب، ترى أن نرى بكثير من الأماكن أن هناك شعور بالمساواة أيضا، يعني عندما الكل يلبس مثلا نفس
1: ملابس الإحرام، مثلا
0: ملابس الإحرام في مكة
1: على اختلاف يعني مستوياتهم الاقتصادية.
0: صحيح.
1: مثلا أو
0: ونفس الأكل ونفس التجربة ونفس التصرف، في هناك شعور بالمساواة، المساواة بين أبناء المجموعة، والبعض يفسر ذلك أنه نوع من الشعور بالحرية، الشعور بالمساواة والحرية بين المجموعة، بما هو يعني شيء إنساني أساسي ربما نقول منذ آلاف السنوات، قد يكون الإنسان يتوق دائما إلى المساواة والحرية بطريقة معينة، وهذه الطقوس تمنحه ولو بشكل مؤقت، الغني والفقير يعني يكون بنفس المستوى، وينزع كل واحد منهم الهوية الاجتماعية أو الطبقية الموجودة في المجتمع لفترة قصيرة، هي أيضا فيها تجربة ربما إيجابية لمن يشارك في هذه الطقوس. ونراها أيضا في كل الطقوس الجماعية، يعني حتى الطقوس السياسية على أنواعها، يعني مثلا في المظاهرات إذا نقارن ذلك، وجود الناس كلها في نفس الصوت ونفس المكان،
1: صحيح،
0: بطالب نفس الأمر، يعني فيها نوع من تقوية
1: الروح الجماعية.
0: صحيح.
1: هوية.
0: صحيح.
1: الجماعية للمجموعة.
0: صحيح.
1: يعني.
0: صحيح.
1: ذاتها يعني. دكتور، يعني الحج زي ما قلت هو يجمع هويات مختلفة ويوحدها، وعلى اختلاف يعني الديانات الحج دائما كان هذا الاجتماع البشري اللي اعتبرنا زي ما قلت طقس عبور، اللي يعني يختلف الإنسان بينما قبله وما بعده. إذا حتى حدثنا عن الحج بمفهوم الحج في الدين الإسلامي، يعود الحج للقب الحاج. شو يعني لقب الحاج؟ إيش بيعطيه لقب الحاج؟
0: طبعا الحاج في الديانات السماوية أيضا يستعمل، وأيضا في المسيحية يستعمل من يزور البلاد المقدسة، في بلادنا فلسطين بالأساس. يعني يعطي المكانة الاجتماعية الجديدة عندما يرجع إلى بيته وإلى البيئة، بالأخص إذا كانت البيئة يعني تميل إلى التدين، فهناك يعتبر أنه يعني أقام بعض الفروض الأساسية التي
1: صحيح.
0: تعطيه ليس فقط يعني اكتفاء يعني شعور ذاتي بالتحقيق، إنما أيضا مكانة اجتماعية جديدة بين أهل البلد،
1: تقدير أكبر
0: ربما. وهذا أيضا قد يكون جانب اجتماعي أيضا، يعني ليس فقط الديني وإنما الاجتماعي له طبعا تأثير،
1: يعني حتى إذا نظرنا إلى تصرفات أو سلوكيات معينة، يعني يمنع الحاج مثلا من سلوكيات بعينها لأنه هو أدى فريضة الحج. يعني أنت رحت على الحج ما بنفع هيك، انت رحت على الحج ما بنفع سلسله من السلوكيات يعني المختلفه. وكانه لقب الحاج يدخل الانسان في تعريف ما يصح وما لا يصح.
0: ربما يحدث ذلك لان المجتمع يعني يصبح ينظر اليه، يعني انه يتوقع انه مراقب ايضا من المجتمع، وتوقعات المجتمع تختلف الان منه. وقد يقول البعض أن أيضا الدولة هي التي تجعل هذا الطقس بهذه الطريقة، يعني تفرض عليه أنظمة لنقول أو قوانين دينية. وهنا قد ندخل إلى الموضوع القريب إلى ذلك، وهو ما هو دور الدولة الحديثة في فرض قوانين الحج

0: للمشاركين وأي تفسيرات للدين التي تعطيها الدولة الحديثة على اختلاف مواقعها لماذا يجب على الحجاج أن يفعلون خلال الطقس وما بعده. وهنا يعني في نقاش يعني شيق أن الدولة عمليا هي تحاول أن تسيطر على الناس وتربي الناس ربما أحيانا في الطرق التي تجعلها مناسبة لها. نعم. كدولة وكسلطة.
1: أي دولة كانت هي صحيح. واحدة من مطالب هذه الدولة السيطرة.
0: صحيح السيطرة وفرض الشرعية يعني أن يتقبلها الناس. فمن خلال أن تفرض قوانينها على الناس وتوقعها من الناس كما ذكرت بأن يتصرفوا بطريقة معينة هي أيضا يعني هنا نظرة ناقدة لنقول للموضوع أن الدولة تحقق أهدافها أحيانا عن طريق فرض الطقوس أو طرق إقامة الطقوس المختلفة الدينية.
1: كيف بيكون هذا الشيء؟
0: طبعا يعني كل دولة أولا لنعرف الدولة أنها يعني النظام الحديث في آخر 100 أو 200 سنة في العالم التي تريد تنظيم المجتمع على يعني قوانين التي هي تفرضها على الناس. وطبعا من لا يقوم بهذه القوانين يتعرض للعنف عنف الدولة.
1: نعم.
0: من خلال العقاب من الشرطة أو الجيش أو هذا المنطق الأول أو المبدأ الأول للدولة. وأحيانا تحاول الدولة طبعا ليس بالفرض بالقوة إنما بتثبيت طقوس جديدة أو السيطرة على طريقة إقامة الشعائر الحج أو زيارة الأماكن المقدسة بهدف يعني أولا زيادة شرعيتها أمام الناس فتعرض نفسها أنها هي الحامية لهذه
1: السلطة الدينية.
0: صحيح.
1: لكل المتدينين أو لكل المنتمين إلى هذا الدين مش بس
0: صحيح كما نرى في السعودية. يعني السعودية في سنة أعتقد 84 أو 86 أعلنت تعريف
1: خادم الحرمين
0: الشريفين وأعلن يعني السلطة هناك الملكية أنها هي التي تحمي الأماكن المقدسة وهي الحامي الوحيد لها. وهذا شيء جديد يعني بالثمانينات أعلن وهو هدفه طبعا الوصول إلى شرعية دينية أيضا وليس سياسية فقط. عندما يذهب الناس إلى السعودية الملك هنا يمتلك أيضا الشرعية الدينية والقوة الدينية من خلال وظيفته هذه ومن خلال التنظيم الذي يفرضه. ومثلا يعني فرض عدد الأشخاص الذين يستطيعون الذهاب إلى الحج من حول العالم الإسلامي أعتقد هناك رقم واحد لألف أعتقد. صحيح. المعدل من كل دولة
1: هناك تقييد. لا.
0: تقييد ولكن في نفس الوقت هناك يعني أحيانا تغيير بهذه الأرقام هو مسموح لكل دولة حسب المصالح الملك وهو الشيء المخفي ما وراء الكواليس عمليا. يعني إذا دولة أرادوا أن يعاقبوها فيقللوا عدد الزائرين فهناك أيضا هناك يعني توجه سياسي. طبعا ما يجري في خلال الطقوس هو أيضا تقوم الدولة بمراقبته بكل الطرق وتمنع الأشخاص من الذهاب متى يريدون. طبعا نرى الآن هناك التنظيم أيضا كما نرى حول مكان حول مكة هناك الفنادق وحولها الأماكن الفاخرة التي تريد الدولة ربما وضع الأشخاص المناسبين لها هناك.
1: صحيح.
0: فهناك نقاش حول دور الدولة دائما في هذه الطقوس ولا يمكن تجاهله.
1: صحيح. يعني إذا حللنا هذا الكلام من خلال نظرية فوكو كما تحدثنا سابقا يعني عن السلطة.
0: صحيح.
1: بنشوف أنه كمان هو إعادة إنتاج لهذه السلطة.
0: صحيح جدا الدولة. يعني الدولة تريد أن تفرض سيطرتها وتراقب الناس وماذا يفعلون بواسطة مراقبة الطقوس الدينية. يعني هذا شيء واضح. وطبعا تتحكم بربما من هم رجال الدين الموجودين بهذه الفترة وماذا يتحدثون عن أي مواضيع. هذه أشياء ربما الشخص يعني العادي الذي يذهب لا يراها بشكل مباشر يعني ولكن ما وراء الكواليس هناك الكثير من المراقبة والسيطرة.
1: بدون شك يعني هو بشكل عام هناك مراقبة على الأئمة، على كل من له منبر، خاصة إذا كان سلطة دينية، لأن الناس تثق بشكل أعمى بالسلطة الدينية، يعني بطبيعة الحال إنه الإيمان لا يناقش عند عامة الناس، فتثق بهذه السلطة الدينية ويتم اختيار

0: الأشخاص اللي بيكونوا في هذه المنابر بالذات في مواسم الحج. يعني دكتور، يعني إذا حكينا عن موضوع السياسة والحج، وتطرقت إنه في منع مثلا إذا كان حسب علاقات الدولة مع بقية الدول يتم المنع، ولكن الحج كأنه متعدي لحدود السياسة أو يعني يسبق هذه الحدود والتقييدات.
1: صح، يعني عمليا إذا نظرنا إليه بشكل تاريخي قديم، كل الطقوس زيارة الأماكن المقدسة حول العالم كانت تنظم محليا بالمعنى العفوي للموضوع بدون تدخل قوى زي مثل الدولة اليوم.
0: يعني ما بدي أقطع عليك دكتور، ولكن هذه الملاحظة، لأنه يعني خد مثلا إحنا يعني كفلسطينية 48 هون، لما بنروح على السعودية بالرغم من يعني انقطاع هذه العلاقات السياسية والدبلوماسية، ولكن هناك تخطي لهذه الحدود السياسية.
1: صح، هناك تخطي لظروف معينة يعني ظهرت في أواخر السبعينات، حتى أواخر السبعينات كان يعني من المستحيل
0: صحيح.
1: أو كان ممنوع من الفلسطينيين الذهاب حتى وافقت دولة إسرائيل يعني على الموضوع، فهناك شيء من السياسة المخفية في هذا الموضوع، ولكن الحدود موجودة، يعني الحدود موجودة وتمنع الناس عمليا من الذهاب اليوم مقارنة بما كان قبل مئات السنوات. فكما ذكرت يعني كان الحج هو شيء عفوي يقيمه الناس، يرتبه الناس بشكل محلي، بشكل يعني مجموعات تذهب متى تريد بأي وقت وأي مكان وأي زمان. ما ظهر هو البيروقراطية الحديثة، وظهر الآن سيطرة الدولة وإظهار البيروقراطية. البيروقراطية عمليا هي كل ما نراه من يعني الحد من الحركة هذه، الحدود طبعا، الحدود
0: ما يسمى تنظيم بكلمات أخرى يمكن
1: تنظيم الدولة. صحيح، تنظيم بشكل ولكن أحيانا معقد، تنظيم أكثر من اللازم ربما، يعني حتى يستطيع الشخص الذهاب من مكان إلى مكان أو الموافقة عليه يعني تعبئة عشرات الأوراق وتقديم الطلبات، وربما يقبلوه ربما لا، وهناك حاجة إلى تأشيرة مسبقة، وعندما يذهب إلى هناك في يعني مراحل يجب أن يعبرها، والكثير من ربما من الدفع النقود والتكلفة المادية، هذه جزء من البيروقراطية الحديثة. فحتى يعني الدولة بواسطة سيطرتها على هذه البيروقراطية هي تسيطر أيضا على تصرفات الناس وعلى من يستطيع الذهاب ومن لا يستطيع بشكل غير مباشر.
0: يعني وهون كمان يعني نعود إلى موضوع مكانة الحج، هو استطاع أن يحجه، فإذا هو ذات مكانة يستطيع فيها تمويل نفسه والقيام بمصاريف الحج، وبذلك هو له مكانة مختلفة.
1: لديه مكانة قبل الذهاب وبعد الذهاب.
0: صحيح. صحيح. يعني أنا دكتور، أنت قاعد تحكي شيء جدا مهم، يعني لأنه الحج اليوم تحول إلى تكاليف يعني فضائية خيالية. حقيقة تكاليف الحج اللي اليوم إنسان مسلم من بلادنا مثلا يريد القيام بفريضة الحج عليه أن يدفع هذه التكاليف الباهظة، وهون إحنا يعني أنا ما بدي نطلع على الموضوع وكأنه ننتقد، وإنما نحلل نفكك كي نفهم أيضا ما وراء هذه الظواهر.
1: صحيح.
0: فالحج وكأنه تحول إلى عرض هيك ضخم من يعني القدرات أو
1: طبعا يعني الملامة أو الانتقاد حسب رأيي هو ليس للناس نفسها التي تذهب، إنما أكثر للنظام ربما الاقتصادي الذي نعيشه أو فرض علينا يعني في الفترة لنقول 100 سنة الأخيرة.
0: صحيح.
1: وهو نظام الرأسمالي، النظام الرأسمالي العالمي الذي يعني معظم الدول

0: تعتمده اليوم بما فيها الدول العربية طبعا بشكل مباشر أو غير مباشر. النظام الذي طبعا يعني يحول أحيانا التجربة الدينية أو الاجتماعية إلى سلعة، ويرى أحيانا أن هناك حاجة يعني استخلاص الضرائب، ربما تسمى الضرائب ولكنها في النهاية هي مدخول للدولة، وينظر إلى الحجاج أحيانا أنهم نوع من يعني من المستهلكين.
1: صحيح.
0: أحياناً.
1: صحيح.
0: فكما ذكرت أحياناً يحتاج الشخص حتى ينام في خلال زيارته إلى المكان إلى آلاف الدولارات، حتى
1: عشرات آلاف
0: أحياناً.
1: نعم.
0: ومن ناحية ثانية نرى أن الطبقية موجودة، البعض من ليس لديه هذه القدرة ينام في أماكن جدا سيئة أو حتى صحيح. على الشوارع أحيانا.
1: صحيح.
0: وهنا يعني الانتقاد عمليا للنظام الرأسمالي عمليا، نحن يعني ننتقد الاستعمال المفاهيم السوقية أو الرأسمالية أو حتى ما يسمى النيوليبرالية اليوم، التي هي يعني الصيغة الأسوأ حتى من النظام الرأسمالي.
1: نعم.
0: والدولة التي يعني تحتكر المكان وتحتكر الاقتصاد عمليا تفرض هذه القوانين، ومن يريد أن يذهب إلى الحج عليه أن يعتمد هذه القوانين أحيانا، ويفرض عليه نظام ربما نسميه طبقي. يعني عادة إذا رأينا التجربة الإنسانية في كل الشعوب عمليا كما ذكرنا في البداية، الطقس نفسه يمنح نوع من الشعور بالمساواة وعدم الطبقية.
1: صحيح.
0: يعني كل طقوس الحج على كل الشعوب
1: صحيح.
0: هناك عدم طبقية في التجربة،
1: في ممارسة الطقوس
0: صحيح.
1: نفسها، ولكن حيثيات
0: صحيح.
1: وسياق الحج بشكل عام هو طبقي بشكل
0: الحديث ربما نقول في آخر يمكن 50 سنة في الأساس هناك تناقض بين الهدف من التجربة وهو خلق ربما شعور بالمساواة لو أنه مؤقت، وبين ما يحيط هذه التجربة.
1: يعني أنا سمعت أكثر من شهادة من العائدين من الحج يعني بيقولوا إنه هناك في خيم يعني مكيفة ومجهزة، وهي خيم أفضل من غيرها موجودة في مثلا في عرفة أو في ما بدي أغلط بأسماء الأماكن، ولكن في تصنيف لأماكن البقاء، وهذا يقول أيضا يؤكد ما نتحدث عنه إنه هو إعادة إنتاج لقيم السوق أيضا.
0: صحيح صحيح. هو
1: يعني وتأكيد لها
0: هذا التناقض الموجود الحديث في هذه التجربة، وأيضا يعني نرى أن الشيء تعدى ذلك أيضا إلى السيطرة على ربما الذاكرة للناس الذين يحضرون.
1: شو المقصود؟
0: المقصود أن الكثير مثلا من الأماكن التاريخية التي تتعلق في تاريخ الدين الإسلامي من يعني من زمن الرسول وما بعده، الكثير من الأبنية، الكثير من الشواهد التاريخية تم إزالتها في
1: نعم.
0: السعودية
1: نعم.
0: وتم تبديلها بأشياء حديثة.
1: الأبنية الرخامية صحيح.
0: صحيح. يعني الكثير من الأماكن ربما الأثرية التي لديها مكانة كانت حتى لو أنها بسيطة، ولكنها كانت يعني الناس تؤمن أن هذه الأماكن لها تاريخ 1000 سنة أو 1400 سنة
1: صحيح.
0: وتتعلق يعني بأشخاص من الفترة الأولى للإسلام.
1: هو دائما النقد دكتور يعني على المكان نفسه، على اعتبار أنه هناك محاولة لخلق هالة من الحداثة المفرطة أو الثراء المفرط في يعني في المكان من خلال مثلا الساعة في مكة وعلو الأبنية الموجودة هناك، من أجل يعني أنه تطغى على قداسة المكان وبساطته في النهاية. هذا واحد من يعني من يعني النقد الموجه للمكان أيضا.
0: صح، لأن يعني هناك استعمال لما يسمى سياسة التضخيم أو الضخامة كوسيلة أمام الجماهير بأن يعني تعرض السلطات قوتها وقدرتها على البناء وعلى

0: يعني
1: صحيح.
0: التواجد، وهو يعني عرض ضخم مصمم وموجه بشكل يعني مدروس كما ذكرتي بعدة طرق، ويسمح يعني للدولة أن تظهر قوتها أمام الناس، يعني قوتها السياسية والاقتصادية، وهذا هو يعني الهدف الأساسي.
1: وهون بنشوف كمان دكتور تحويل المدينة المقدسة إلى مدينة استهلاك. يعني مؤخراً أنا يعني صراحة أنا كنت سابقاً يعني قبل يعني أكثر من 10 سنوات هناك، كان الحديث في بدايته عن الأسواق العالمية، أنه موجودة هناك الماركات العالمية، وكأنه الذهاب تجربة الذهاب إلى هناك أصبحت تجربة من الحداثة، من التسوق العالمي، من الماركات العالمية، التسوق الثري خلينا نقول. ولكن اليوم أصبح حاضر بشكل قوي، وتحولت المدينة من مدينة مقدسة رمز للقداسة ورمز للبساطة أيضا الدينية والقيم الدينية، إلى رمز للهيمنة والسلطة وإظهار قوة الدولة في البنيان وفي العمارة. شو اللي اختلف؟ يعني شو ماذا يقول هذا الشيء؟
0: يعني هذا يظهر التغيير الاقتصادي أو السياسي في منطقة الخليج في 30 أو 40 سنة الأخيرة، واعتماد يعني توجهات اقتصادية جديدة تعكس يعني تأثيرها على التواجد وعلى بناء ربما المدينة بحد ذاتها، كما نراها مثلا في الإمارات.
1: صحيح.
0: والمدن الحديثة المتغيرة الكبيرة، والركض وراء أكبر عمارة وأكبر جزيرة وأكبر مكان دائما. يعني هناك محاولة لتحقيق الذات من خلال بناء العمارات وإظهار أننا يعني ربما شعب متطور، ولكن هناك أيضا ثمن لهذه التغيير السريع، يعني لهذا التغيير السريع جدا.
1: صحيح.
0: من وجود مدينة ربما كانت أكثر ذات مكانة روحانية وليست مادية، والآن هناك المادة تتواجد بشكل أقوى، يعكس تناقض في بناء الهيكلة الاقتصادية للدول الخليج. والسؤال إلى متى سيتم يعني الاستمرار بهذا التوجه، لأن التغيير السريع كما ذكرت هو يدمر الكثير من القديم أيضا، وهل نحتاج إلى كل هذا التغيير بهذه السرعة؟ يعني أسئلة يجب أن تطرح بشكل عام على هذا الموضوع.
1: يعني أصبح العائد من الحج أو من العمرة كمان، إحنا هون بنحكي طبعا عن الحج يعني في الدين الإسلامي، يعني أصبح الحديث أكثر عن منتجات ماركات زي ما حكيت، ماركات عالمية، فأصبحت تجربة تشمل أيضا الترفيه بخلاف ما كانت سابقا.
0: طبعا موجود هذا الشيء، ولكن للحق يقال أن أيضا تجارب أيضا ديانات ثانية هناك تشابه في
1: يعني نقلتنا للنقطة اللي كنت بدي أحكي عنها كمان، هل هذا الشيء موجود أيضا في الديانات الأخرى؟
0: موجود بطرق طبعا مختلفة، ولكن أعرف مثلا هناك الحجاج الذين يأتون من نيجيريا إلى القدس لزيارة الأماكن المسيحية المقدسة، الدولة تعطيهم بعض المبالغ حتى يعني يقوموا بصرفها في داخل هذه التجربة. أعتقد بعض آلاف الدولارات لكل شخص. يعني هناك نوع من تجربة استهلاكية أيضا من خلال ذلك. حتى الحجاج الأمريكان الذين يأتون إلى البلاد هنا، يعني أسمع من الكثيرين هناك يعني المستوى عالي من المصروف لديهم عندما يأتون إلى إلى هذه البلاد أيضا هنا. ومن يعملون بالسياحة يعرفون ذلك، أن أفضل الحجاج هم الأمريكان. هناك تجربة يعني استهلاكية قوية، ليس فقط
1: لابد لأنه كمان الحج يعني حتى سابقا يعني في على مر العصور الحج هو تجربة استهلاكية، ولكن لما بتغيب القيم الدينية حقيقة بصير في هيمنة لهذه القيم الاستهلاكية، وهون وكأنه يعني لابد من وجود صراع بين القيم الدينية والقيم الاستهلاكية.
0: صحيح، الصراع موجود كل الوقت. المشكلة أن بعض المفاهيم الرأسمالية تسربت ربما نقولها إلى داخل بعض المفاهيم الدينية يعني بشكل عام.

0: فحتى يعني المفهوم الاستهلاكي قد يتسرب أحيانا إلى الطقوس نفسها وإلى المفاهيم. والصراع طبعا لا غير ثابت، هناك تغيير دائم في القوى، من يريد فرض سلطته من ناحية، ومن يريد فرض الاقتصاد، ومن ناحية من يريد فرض ربما القيم الدينية التقليدية القديمة. وهذا الصراع موجود، ولكن ليس كل الناس، يعني من يدخل إلى التجربة ليس الجميع ينتبه إلى وجود هذا الصراع والتناقضات هذه. وهنا يعني أهمية إثارة الموضوع، أن الانتباه لهذا التناقض قد يعني يفضح الشيء ويجعل الناس تفهم الموضوع وتبتعد ربما عن الاستهلاك كتجربة وحيدة للموضوع. أن بالنهاية لم يكن الهدف من كل التجارب هذه هو الاستهلاك، وإنما هو شيء يعني كان موجود حتى في مكة القديمة قبل الإسلام، كان هناك سوق يعني طبعاً موجود طبعاً. هو جزء مؤقت وليس فقط الاستهلاك، وفقتها كانت هناك أيضا طقوس اجتماعية وفض النزاعات ولقاء بين أشخاص وبناء علاقات يعني من خلال اللقاء في السوق. ولكن إذا تحول الشيء فقط لشيء استهلاكي فهو فيه تغيير معين وفيه تناقض ربما لما كان من قبل.
1: نعم جميل جدا، يعني أنا صراحة مش مصدقة إنه صرنا بآخر الساعة يعني. دكتور، ماذا يعلمنا الحج عن علاقة الإنسان بكل ما هو مقدس؟ يعني بكل علاقة الإنسان بالمقدس وبالمكان أيضا وبرحلة الإنسان في هذه الحياة.
0: طبعا أنا لن أتحدث من ناحية الدينية المطلقة، إنما من ناحية اجتماعية ربما، ونربطها دائما بالناحية الاقتصادية والسياسية. يعني هناك حاجة ربما إلى بناء مجتمع فيه مساواة أكثر دائما، والإنسان يتوق إلى ذلك أعتقد رأيي الشخصي، ويعني الأبحاث في عالم الأنثروبولوجيا أيضا تميل إلى هذا التوجه. الإنسان لديه أيضا يعني الحاجة إلى مشاركة الناس تجاربه ومشاركتهم القيم التي يتحملها ويبني القيم مع الجماعة التي تحيطه. فمن خلال إنتاج هذه الرحلات الدينية والزيارة والصعوبات هو عمليا يحقق يعني هذه الأهداف، ويريد أن يبني المجتمع ويبني العلاقات التي يراها صحيحة من خلال هذه التجربة الروحانية ربما نسميها. فهو شيء إنساني يعني عالمي مشترك عند الإنسانية. وهنا أريد أن أضيف ملاحظة ربما تكون غريبة، أن أيضا يعني بعض الطقوس ربما نسميها طقوس زيارة الأماكن كأنها طقوس دينية، ولكنها تجارب علمانية. يعني هناك اليوم في العالم الكثير من الطقوس التي ربما تشابه زيارة مكان مقدس بعيد والدخول في هذه التجربة والرجوع إلى البيت والمكان الأصلي. مثلا من عالم لنقل الرياضة، هناك من يذهب
1: وإحنا على وجه افتتاح المونديال
0: صحيح يعني. الذهاب الآن إلى الولايات المتحدة صحيح. ودفع آلاف الدولارات
1: هو نوع من أنواع الحج،
0: ممكن اعتباره يعني تجربة روحانية معينة عند البعض صحيح. عند البعض من يراها أنه شيء مهم جدا. يعني هناك بعض التشابه بالتجربة، أو زيارة مثلا أماكن حدث فيها مثلا كارثة، مثلا في الولايات المتحدة ما حدث في سنة 2001 وال 9/11 وسقوط المباني في نيويورك، أصبح الآن هناك زي يعني يشبه مكان لزيارة، و تذهب ألاف ومئات ألاف الناس للمس المكان والتواجد فيه والوقوف هناك بطريقة معينة. فهو يعني فيه نوع من التشابه بطقوس الدينية.
1: ليش يعيد الإنسان زيارة هذه الأماكن؟ يعني وكأنه نوع من يعني تأكيد على هذه الذاكرة.
0: طبعا يعني الذاكرة القوية والتجربة التي يمر بها الإنسان هي شيء يعني مؤثر جدا عليه، ومن خلال زيارة المكان هو يقوم بإحياء الذاكرة ربما وتجسيدها ربما تجسيد الذاكرة الموجودة وتحقيقها. ومن ناحية ثانية نرجع للأسف مرة أخرى للدولة التي هي أيضا تريد أحيانا تشجيع زيارة هذه الأماكن حتى أنها غير دينية، ولكن تريد أن تبني قصة قومية معينة من خلال فرض مثلا زيارتها على طلاب المدارس. فهي تجربة تصبح يعني تصبح تشبه ما يحدث في التجارب الدينية، ولكن تأثيرها ربما يكون قومي أو يعني سياسي معين. مثلا دولة إسرائيل ترسل مئات وألاف الطلاب إلى أوشفيتس وإلى أماكن في ألمانيا. وهناك انتقادات لهذا الشيء، ولكنها تؤثر على الطلاب، ومن ينتقدون يقول أن هذا الرحلة هذه لألمانيا والرجوع يرجع الطلاب بنظرة عنصرية أكثر ربما على الآخر وعدم تسامح. فهذا مثال آخر كيف تقوم الدولة والسياسيين أيضا باستغلال رحلات
1: بصناعة الخطاب أيضا.
0: صحيح، حتى لو لم تكن دينية. فهناك تشابه، يعني هذا النقطة التي يجب أن ننتبه إليها، أن هناك أدب الرحلات الطويلة على أنواعه فيه تشابه أيضا لمفاهيم الحج أو أماكن المقدسة.
1: يعني حديثك دكتور، يعني كنت تتحدث ويحضرني حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه لا تشد الرحال إلا إذا ثلاثة مساجد، وواحد منها المسجد الأقصى، واثنين الباقيين اللي هو المسجد في مكة المكرمة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أنه لا تقصد أو لا تنوى بالذهاب إليها بشكل متكرر إلا هؤلاء لهذه الثلاثة مساجد. وكأنه هو نوع من تأكيد المكان لهذه المساجد ومنع يعني مركزية استغلال المساجد الأخرى.
0: ربما كان قد يكون أن الهدف هو عدم وجود يعني أشياء أخرى لزيارتها التي هي لا تعتمد السياق الإسلامي الأصلي، حتى لا تتطور استغلال ربما لأماكن أخرى.
1: صحيح، سواء من قبل السلطة السياسية أو من قبل يعني الإنسان كما قلت، يعني يفهمها بشكل مختلف. دكتور، أنا حقيقة يعني جدا سررت بهذا الحديث، بدي أشكرك على هذا الحديث. يعني أكيد رحلة الحج هي بالنسبة للإنسان لطالما كانت يعني رحلة مقدسة يبحث فيها الإنسان عن المعنى، وحقيقة تناولنا مواضيع رائعة، فبتمنى أنه تكون عن جد حلقة كانت هيك حلوة بالنسبة لك كمان.
0: طبعا طبعا، شكرا لضيافتك، والموضوع طبعا دائما يعني مهم إثارته وفهمه على يعني نواحيه الإيجابية والنقدية. طبعا
1: صحيح، هي نظرة نقدية، نوع من نظرة نقدية للحج، حاولنا أن نفهم فيها كيف يعني تقوم هذه الممارسات والطقوس ببناء المعنى، كيف يبني الإنسان المعنى من خلال هذه الطقوس، كيف يتحمل الجسد المشقة، وكيف يعني تقوم الجماعة بممارسة المساواة، محاولة ممارسة المساواة. بدي أشكرك الدكتور رامز عيد، الباحث والمحاضر في الأنثروبولوجيا، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: بدوري أشكركم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع، وأيضا شكرا لفريق العمل الذي رافقني خلال هذه الحلقة، الزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، شاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد في الإنتاج في الإعداد، ومن وراء الميكروفون بكل المحبة كنت معكم ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69.90 شيكل. حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19.90 شيكل. سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99.90 شيكل. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15.90 شيكل. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا عاجلا مساء اليوم بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس وكبار قادة الجيش لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة والتطورات الأمنية في المنطقة. وذكرت تقارير أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى عقب تهديد إيران اليوم بمهاجمة تل أبيب خلال ساعات. يأتي ذلك بعد أن أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا حاسما ومؤلما، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية ستضيء الليلة سماء الأراضي الإسرائيلية على حد تعبيره. في سياق متصل، نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين قولهم إن إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب قبل تنفيذ الهجوم على الضاحية الجنوبية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بنية تحتية تابعة لحزب الله في الضاحية ردا على إطلاق صاروخين باتجاه بلدات إسرائيلية صباح اليوم من قبل الحزب. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخصين وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف إن الحصار البحري الأمريكي وانتهاك الاتفاق في لبنان يثبتان أن إسرائيل وحلفائها لا يفهمون إلا لغة القوة، مؤكدا أنهم لا يلتزمون بوقف إطلاق النار ولا يؤمنون بالحوار على حد تعبيره. وأضاف أن أيدي القوات المسلحة الإيرانية طليقة في اتخاذ ما تراه مناسبا، معتبرا أن الحصار البحري والدعم الأمريكي لإسرائيل يجعلان القواعد والمصالح الأمريكية أهدافا مشروعة. في المقابل، نقلت شبكة CNN عن وزير الدفاع الأمريكي قوله إن واشنطن تعتقد أن اتفاقا ممتازا مع إيران سيبرم قريبا، مؤكدا أن إيران لا ينبغي أن تطلق النار على الولايات المتحدة وأن بلاده ستتعامل مع أي هجوم حسب ما تقتضيه الظروف. قال النائب أحمد الطيبي إن جلسة المفاوضات التي عقدت اليوم في الناصرة لم تفضي إلى أي اختراق يذكر في ملف تشكيل القائمة المشتركة للانتخابات المقبلة. وأضاف الطيبي بحديث لإذاعة الشمس أن ممثلي الأحزاب العربية سيجتمعون يوم الثلاثاء مع أعضاء اللجنة السبعية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا على أن تعقد جلسة مفاوضات إضافية يوم الخميس في محاولة لتقريب المواقف ودفع الاتصالات قدما. وأكد الطيبي أن يوم الخميس سيكون محطة حاسمة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتحقق حتى ذلك الموعد اختراق أو تقدم حقيقي في المفاوضات وتم الإعلان عن انتهائها، فإن كل ما سيجري بعد ذلك لن يكون سوى مضاعة الوقت. وشدد رئيس الحركة العربية للتغيير على ضرورة إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات وإنهاء الملف المتعلق بتشكيل القائمة المشتركة في أسرع وقت ممكن بما يضمن

0: خوض الانتخابات بقائمة موحدة تحظى بأوسع توافق ممكن بين الأحزاب العربية. في الضفة الغربية أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم بإصابة فتى في 17 من عمره برصاص الجيش الإسرائيلي في قدمه، وإصابة فتى آخر في 16 من عمره برصاص الجيش في فخذه، كما أصيب مسن في 75 من عمره برصاص معدني مغلف في الرقبة، وذلك خلال اقتحام الجيش مخيم بلاط شرق نابلس، وأفيد بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق الغاز السام من قبل الجيش الإسرائيلي. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 12 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة منذ صباح اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مواقع في القطاع بالإضافة إلى سيارة مدنية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن قوله إن على حزب الله الاختيار بين مواصلة ما وصفه بحرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان. وأضاف المسؤول أن حزب الله يتحمل وحده مسؤولية أي استمرار للأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال. وأكد المسؤول الأمريكي أن على حزب الله وقف إطلاق النار فورا والسماح للاتفاقات المطروحة بالدخول حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن جميع الأسلحة يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية. إيرانياً، صعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبوف لهجته تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والحصار البحري على إيران يجعلان القواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهدافاً مشروعة. وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن أعضاء فريق بلاده المفاوض ليسوا أشخاصاً يتراجعون، مشدداً على ضرورة الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني. وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضحية الجنوبية لبيروت ردا حاسما ومؤلما. إسرائيلياً، كشفت مصادر إسرائيلية أن وفداً من كبار المستشارين القانونيين بإدارة الرئيس الأمريكي ترامب سيلتقون برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جدعون ساعر ووزير أمنه إسرائيل كاتس وقادة بالجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، عقد نتنياهو اجتماعاً أمنياً عاجلاً بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس وكبار قادة الجيش لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة وتطورات في المنطقة. وذكرت تقارير أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى. قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوماً دقيقاً على مقر يعمل فيه عناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قالت مصادر لبنانية إن الهجوم أسفر عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضاً شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 26 من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية في مدينة حيفا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات في الأطراف والرأس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن قوله إن على حزب الله الاختيار بين مواصلة ما وصفه بحرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان. وأضاف المسؤول أن حزب الله يتحمل وحده مسؤولية أي استمرار للأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال. وأكد المسؤول الأمريكي أن على حزب الله وقف إطلاق النار فورا والسماح للاتفاقات المطروحة الدخول حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن جميع الأسلحة يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية. قال مصدر أمني أمريكي لموقع أكسس إن الولايات المتحدة مستعدة عسكريا في حال نفذت إيران تهديداتها وشنت هجوما. يأتي ذلك بعد أن صعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف لهجته تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والحصار البحري على إيران يجعلان القواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهدافا مشروعة. وفي السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن أعضاء فريق بلاده المفاوض ليسوا أشخاصا يتراجعون، مشددا على ضرورة الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني. وفي وقت سابق من اليوم أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا حاسما ومؤلما. إسرائيليا، كشفت مصادر إسرائيلية أن وفدا من كبار المستشارين القانونيين بإدارة الرئيس ترامب سيلتقون برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جيدون ساعر ووزير أمنه إسرائيل كاتس وقادة بالجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مساء اليوم بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس وكبار قادة الجيش لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة والتطورات في المنطقة. وذكرت تقارير أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى. قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوما دقيقا على مقر يعمل فيه عناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما قالت مصادر لبنانية إن الهجوم أسفر عن ارتقاء شخصين وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدت مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: خنزير
1: بئر المكسور كفر مندى
0: تحذير
1: رمات الهيب
0: عزير رماني
1: كفر مصر دبوري
0: شبلي أم الغنم تحذير
1: كفر كمة طرعان ألبان جداد عيلبون وادي الحمام
0: تحذير
1: بسمة الطبعون سولم الدحي نين يا فتى الناصرة
0: تحذير
1: الناصرة إكسال
2: نوف هجليل
1: زرازير عيلوت
0: تحذير
1: الريني عين ماهل حجاجري المشهد كفر كنا
0: تحذير
1: جسر الزرقاء

0: تحذير
1: رماة الهيب
2: عزير رماني
1: الريني عين ماهل
3: المشهد
0: تحذير
2: حمدات يميم
3: طرعان
1: البان جداد عيلبون
3: وادي الحمام
0: تحذير
1: عرابي سخنين
3: دير حنة
1: المغار
3: الجيش
0: تحذير
1: كفر كنا
3: كفر مندا
1: كوكب أبو الهيجة
3: الرامي
0: تحذير
1: بيت جن
3: طوبة زنجرية
1: دبوري
2: شبلي أم الغنم
1: كفر كمة
0: تحذير
1: معاوية معالي عيرون الفريدس بئر المكسور شفا عمر
0: تحذير
1: أبلين طمرة نين دالية الكرمل يافة الناصرة
0: تحذير
1: كابول شعب

0: ألبان جداد عيلبون وادي الحمام.
1: تحذير:
0: عرابي، سخنين، دير حنة، المغار، الفريدس.
1: تحذير:
0: رماة الهيب،
1: عزير رماني،
0: بئر المكسور، شفا عمر، كفر مندى.
1: تحذير:
0: أبلين، كوكب أبو الهيجة، طمرة، دالية الكرمل، يافت الناصرة.
1: تحذير:
0: الناصرة، إكسال،
2: نوف هجليل،
0: عسفية، زرازير.
1: تحذير:
0: جبعات حييم أحاد، برطعة، كفر قرع، عرعرة، عين السهلي.

0: وزير
1: كابول شعب
0: تحذير
1: حيفا نافي شنان وراموت كرميل
2: حيفا الخليج

0: عارفك هتنساني في ثواني، مش هيفضل.
1: تحذير
2: كفر مصر. دبوري،
1: شبلي أم الغنم.
2: كفر كمة.
1: تحذير
2: برطعة. كفر قرع. عرعرة. عين السهلي. أم الفحم.
1: تحذير
2: معاوية. معالي عيرون. الفريدس. جسر الزرقاء. سولم.
1: تحذير
2: دالية الكرمل. زرازير. الدحي. نين. يافة الناصرة.
1: تحذير
2: الناصرة. إكسال.
3: نوف هجليل.
2: عيلوت. الريني.
1: تحذير
2: عين ماهل. باقة الغربية.

0: طرعان. المشهد. كفر كنا.
1: تحذير.
0: رماة الهيب.
2: عزير رماني.
0: البان جداد. عيلبون. وادي الحمام.
1: تحذير.
0: حجاجري. عسفية. بسم الطبعون.
2: كعبية طباه.
0: بئر المكسور.
1: تحذير.
0: شفا عمر. كفر مندا. حيفا نافي شنان وراموت كرميل. حيفا الخليج.

إذا عاد الشمس 101 FM.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 26 من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين مركبة ودراجة نارية في مدينة حيفا، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات في الأطراف والرأس. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. نقل موقع أكسس عن مسؤول أمريكي أن قوله إن على حزب الله الاختيار بين مواصلة ما وصفه بحرب عبثية أو السماح بعودة النازحين وإعادة إعمار لبنان. وأضاف المسؤول أن حزب الله يتحمل وحده مسؤولية أي استمرار للأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الشروط المطروحة عادلة وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل وتوفر مسارا واضحا لإنهاء القتال. وأكد المسؤول الأمريكي أن على حزب الله وقف إطلاق النار فورا والسماح للاتفاقات المطروحة الدخول حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن جميع الأسلحة يجب أن تكون خاضعة لسلطة الحكومة اللبنانية. قال مصدر أمني أمريكي لموقع أكسس إن الولايات المتحدة مستعدة عسكريا في حال نفذت إيران تهديداتها وشنت هجوما. يأتي ذلك بعد أن صعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف لهجته تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت والحصار البحري على إيران يجعلان القواعد والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهدافا مشروعة. وفي السياق أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن أعضاء فريق بلاده المفاوض ليسوا أشخاصا يتراجعون، مشددا على ضرورة الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني. وفي وقت سابق من اليوم أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن طهران سترد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ردا حاسما ومؤلما. إسرائيليا كشفت مصادر إسرائيلية أن وفدا من كبار المستشارين القانونيين بإدارة الرئيس ترامب سيلتقون برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته جيدعون ساعر ووزير أمنه إسرائيل كاتس وقادة بالجيش الإسرائيلي. من جانب آخر عقد نتنياهو اجتماعا أمنيا مساء اليوم بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس وكبار قادة الجيش لبحث تهديد إيران بضرب إسرائيل الليلة والتطورات في المنطقة، وذكرت تقارير أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى. قال الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوما دقيقا على مقر يعمل فيه عناصر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. فيما قالت مصادر لبنانية إن الهجوم أسفر عن ارتقاء شخصين وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 17 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 19، حيفا والساحل وطبرية 19، تل أبيب ويفا 22، في النقب 18، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدت مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يعني

الله عليه وسلم

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلام بك يا سميحة هان. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصداع أبدا.

0: تفهموا أخي، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة.
2: عن إذنكم،
1: فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كل ليلة.
3: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير، وأنتم من أهلكم.
4: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي الدكتور فؤاد، صاحبي من زمان.
3: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر إنهم متفاهمين.